رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: نقرأ في الأدب المفرد أحاديث قد سبقت معنا، نقرأها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجب من عون الملهوف. قال: حدثنا الأويسي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا. سبق معنا الاختلاف في ضبطه، منهم من رواه ضائعا ومنهم من رواه صانعا كما في الحديث رقم 220. أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. والحديث متفق عليه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال: فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. والحديث أيضا سبق وهو متفق عليه. والملهوف، قد يطلق الملهوف على الحزين الذي أصابه الحزن والشدة، وقد يطلق الملهوف على من هو من عنده لهف للمعونة والمساعدة يتطلع إلى ذلك ويريد معونة غيره له. فذكر البخاري رحمه الله أن ذلك مما يجب، أي على من كان قادرا بقدر استطاعته وبقدر وسعه. والشاهد من الحديث الأول قوله: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، وفي الرواية الأخرى: تعين صانعا، أي من يصنع شيئا، من يعاني شيئا تعينه. أو أخرق، لا يستطيع العمل، لا يستطيع القيام بما يحتاجه، تعينه. وبنحو معنى تعين ضائعا، أي إن لم تعنه ضاع أمره وضاع حاله، مضيع. والشاهد من الحديث الثاني: ليعن ذا الحاجة الملهوف، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مما يجب على المسلم من الصدقات، لا سيما إن كان محتاجا إلى المعونة وليس عنده قدرة على القيام بحاجته. هذا حاصل هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
3: البخاري رحمه الله: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وكان ضعيفا في حفظه، عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وهو من النفر الذين بعثهم عمر ابن عبد العزيز لتعليم أهل إفريقية الإسلام، وكان ضعيفا في حفظه. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. الحديث في سند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وعبد الرحمن بن رافع، وكلاهما ضعيف. أخرجوا أيضا من هذا الطريق جماعة من الأئمة كالبيهقي في الشعب وهناد ابن السري في الزهد والخرائطي في مكارم الأخلاق، لكن قد توبع عبد الرحمن ابن رافع عليه، والحديث لا يزال من طريق عبد الرحمن الإفريقي، فقد أخرجه الخرائطي وكذلك الطبراني في الدعاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد المعافري. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن يزيد ثقة، ولكن لا يزال الإسناد من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فهو علة الحديث. من باب التنبيه قرأ هذا الحديث عن خارج بن زيد من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد الحبلي عن خارجة بن زيد، أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة، وهو شديد الضعف. في سند قبل ذلك محمد بن يونس الكديمي، وهو متهم بالوضع

فالحديث ضعيف. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك ابن حبيب عن يزيد ابن بابنوس لم يروي عن سوى أبي عمران الجوني. الدارقطني رحمه الله قال فيه لا بأس به كما في سؤالات البرقاني. وابن عدي في الكامل قال حديثه مشهور أو أحاديثه مشاهير ولا يعلم عنه راوي غير أبي عمران. وكان يزيد شيعيا من الذين قاتلوا عليا. الحافظ قال فيه في التقريب مقبول. فما معنى مقبول عند الحافظ؟ أنت يا عبد الرزاق، عبد الرزاق يقول مقبول عند الحافظ في التقريب حسن الحديث. ها؟ صدوق، هو صدوق وحسن الحديث واحد. ها توافقون عبد الرزاق أو تخالفونه؟ تخالفه يا محمد أو توافقه؟ يعني ما معنى مقبول؟ أي في الشواهد والمتابعات. أما إذا انفرد فهو ضعيف الحديث، فليس حسن الحديث معنى مقبول. معنى مقبول عند الحافظ اصطلاح له أي مقبول إذا توبع، إذا تابعه غيره في الشواهد يقبل، وإلا فلين الحديث. قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. قالت اقرأ، ثم قالت تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من طريق يزيد بن بابنوس. أول الحديث في صحيح مسلم أوله

والسلام كما في حديث علي في صحيح مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وغيرها من الأدلة التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بها أن يحسن خلقه. فالدعاء بحسن الأخلاق مستحب مشروع، وهذا أحد الأسباب العظيمة التي ينال بها الإنسان الأخلاق الحسنة، أن يدعو الله تعالى دائما أن يرزقه خلقا حسنا. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، يستعيذ بالله من الأخلاق السيئة. فيشرع سؤال الله تعالى حسن الخلق والدعاء بذلك. والحديث الأول لو صح لكان صريحا: اللهم إني أسألك الصحة، والمراد بالصحة أي صحة البدن، سلامة البدن من الآفات والأمراض، والعفة، وتطلق العفة على الاستغناء عما في أيدي الناس وعدم التطلع له من المال، وتطلق العفة على البعد عن الشهوات المحرمة والفواحش. وسؤال العفة شامل لذلك، يسأل الله تعالى العفة عما في أيدي الناس، والعفة عن الفواحش والمحرمات المنكرة، والأمانة التي هي أداء الحق إلى أهله الذي اؤتمن عليه، الذي أسند حفظه إليه. وهذا شامل لكل حق أسند إلى المسلم حفظه، سواء كان من حقوق بينه وبين الله أو من حقوق بينه وبين الناس. حتى فسرت الأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فسرت بالصلوات الخمس، فسرت بالطهارة والاغتسال من الجنابة، فسرت بحفظ الدين عموما وبأداء الحقوق التي أسندت إلى الإنسان إلى أهلها. وحسن الخلق، أي أسألك حسن الخلق. وحسن الخلق كما تقدم معنا عن ابن المبارك هو كف الأذى وبذل المعروف، يكف أذاه عن غيره فلا يصل إلى غيره منه أذى، ويبذل للناس معروفة، والرضا بالقدر، وهذه درجة أعلى من درجة الصبر. فالصبر على أقدار الله جل وعلا واجب، والرضا مستحب. فالصبر معنى ألا يتسخط، ألا يظهر منه التذمر على ما قدره الله والتسخط فيه، وإن كان متألما في نفسه، وإن كان يحب عدم البلاء ويرى أن عدم هذه المصيبة التي نزلت له أحب إليه وهو أحرص عليها، لكن يصبر، يحبس نفسه
وما

أما الرضا فهو درجة أعظم، فأن يستوي عنده البلاء وعدم البلاء، وإن كان قد يصيبه ألم من البلاء ولا شك، لكن يستوي عنده الأمران، فينظر إليه بنظر أنه من عند الله، وأن الله تعالى اختاره له ورضيه الله تعالى له، فيرضاه لنفسه وينشرح له قلبه، ويرى أن البلاء وعدم البلاء في حقه سواء لو نزل به، وهذه الدرجة لا يكون عليها كل الناس، فأكثر الناس يكون البلاء عليهم ألم وشدة ولا يريده، لكن يصبر، هذا واجب الصبر، وأما الرضا في ذلك فهو مستحب. والشاهد من الحديث قوله أسألك حسن الخلق. والحديث الثاني في بيان أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قد يقول قال ليس في سؤال حسن الخلق كما بوب عليه البخاري، ليس في الدعاء بحسن الخلق. والجواب أن معنى ذلك أي أن هذا هو الخلق الحسن الذي يدعو به المسلم، أن يكون خلقه القرآن. ومعنى أن يكون خلقه القرآن أي أنه يمتثل لأوامر القرآن، ينتهي عن نواهي القرآن، يعمل بالآداب والأحكام والشرائع التي جاءت في القرآن، فيصير ما دل عليه القرآن مطبقا في حياة هذا الشخص. فإذا كان ما دل عليه القرآن مطبقا في حياة هذا الشخص، معناه أن هذا الشخص صار القرآن خلقا له، أي فكأن البخاري رحمه الله يقول هذا هو الخلق الذي يدعو به المسلم ويسأله الله جل وعلا أن يكون القرآن خلقا له، يظهر أثره عليه، حتى إن الله تعالى سمى هذا القرآن والدين صبغة، قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هو اللون الذي يصبغ به الثوب، فمعنى أن الثوب إذا كان على لون أبيض وصبغ بأحمر تغير تماما، فمعنى أن هذا الدين يظهر على الإنسان كما تظهر الصبغة على الثوب ويغيره.

0: أخن يقول هل يجوز الدعاء بالأحاديث الضعيفة؟ يدعو بالأحاديث الصحيحة ففيها غنية عن الضعيف، كما قال ابن المبارك في صحيح الحديث: شغل عن سقيمة. ولكن إذا كان حديث مثلا يتضمن أدعية هي ثابتة في أحاديث أخرى، ولكن وردت مجموعة في حديث، وهذه الأدعية كلها ثابتة في أحاديث أخرى كحديث اليوم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، هذه كلها ثابتة أو لا؟ كل هذه الأدعية في أدلة أخرى، فلو دعا به الإنسان باعتباره مجموعا فلا بأس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي. ولقد

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة في حكم الكسب الحرام من صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدرويش الشيخ عبد الله بن صالح سيد، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذا المقام، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذه المكاسب التي ذكرها الشيخان مكاسب خبيثة يجب الحذر منها، والله جل وعلا إنما أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث رحمة بهم وإحسان إليهم وتطهيرا لقلوبهم وأبدانهم ومجتمعهم مما يغضبه سبحانه ومما يضرهم في العاجل والآجل، وهو سبحانه أرحم بعباده منهم ومن أمهاتهم، وهو الحكيم العليم فيما يقضي ويدبر في أمر عباده، كما أنه الحكيم العليم فيما يشرعه لهم ويأمرهم به وينهاهم عنه. فالواجب على المكلفين أن يتمسكوا بما شرع الله لهم فعلا وتركا، وأن يتواصوا بذلك أينما كانوا، ففيما شرعه الله لهم وأباحه لهم غنية وكفاية عما حرم عليهم وعما لم يشرعه لهم. ومن أصول هذا الدين الذي هو الإسلام التعاون على البر والتقوى بين المسلمين والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، كما يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يقول بعد هذا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المعنى شديد عقابه لمن خالف أمره وركب محارمه. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الصفات الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم الناجون من الخسارة في الدنيا والآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي لفظ آخر كررها ثلاثا، فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله الإخلاص له سبحانه وتوحيده والإيمان به وبما أخبر به وشرعه لعباده. والنصيحة للقرآن الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وتصديق أخباره والوقوف عند حدوده. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وتعظيم شرعه والاستقامة عليه والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. هكذا يكون الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطريق لمحبة الله عز وجل للعبد. من أراد أن يفوز بمحبة الله له والفوز بدار الكرامة فعليه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة من الله وغفران الذنوب والفوز بالجنة والكرامة كل ذلك معلق باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. والنصيحة لأئمة المسلمين من الأمراء والملوك والرؤساء وشيوخ القبائل ونحوهم من الرؤساء، النصيحة لهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم ويعينهم على الخير ويسدد خطاهم وينفع بهم عباده، وإعانتهم على ذلك، إعانتهم على تنفيذ الحق وعلى قمع الباطل والصدق في أداء حقهم وما يسد إليك من وظائفهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف، حث الناس على ذلك أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، كل ذلك من النصيحة لولاة الأمور. وليس هذا خاصا بسلطان وحده الملك أو رئيس الجمهورية وحده، لا، بل هو عام. فرئيس الجمهورية والملك والوزراء وشيوخ القبائل الذين يرجع إليهم وعمد الحارات وأمراء البلدان والقرى وهكذا من له سلطة فهو إمام في محله، ينصح له ويعان على الخير ويعان على ترك الشر حتى يصلح المجتمع، حتى يصلح المجتمع ويستقيم على أمر الله وشريعته، وحتى تأمن البلاد ويستريح العباد. ثم النصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإقامة الحدود عليهم إذا وجبت، فإن في ذلك سعادتهم ونجاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مبايعة، معاهدة على أنه يقيم الصلاة، على أنه يؤدي الزكاة، على أنه ينصح لكل مسلم. وفي اللفظ الآخر: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بيعة أن تنصح لإخوانك وأن لا تغشهم. ومن ذلك الحديث المعروف المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمره عظيم. لا يؤمن أحدكم، يعني إيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، معناه إذا غش أخاه أو ظلم أخاه أو أحب له السوء فهو ضعيف الإيمان، ما استكمل الإيمان. حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والحديث الآخر يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، شره وعدوانه وظلمه باللسان أو بالفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. سمعتم ما قاله الشيخان فيما يتعلق بالمكاسب الخبيثة التي فشت بين الناس وحصل منها الضرر العظيم ومرض القلوب وانحراف القلوب، بل حصل بها كفر بالله لبعض الناس وكفر والضلال نعوذ بالله. وهذا ناشئ عن أمور، منها الجهل ومنها صحبة الأشرار وخلطة الكفار، ومنها ساعة الدنيا وانبساط الرزق إلى غير ذلك مما وقع فيه الناس. والأشياء المحرمة الخبيثة ترى أن تكون لذاتها محرمة في ذاتها خبيثة محرمة لخبثها في نفسها، كالميتة والخنزير والكلب والنجاسات وسائر ما حرم الله لخفه وفساده، والمسكرات التي حرمها على عباده لخفها وإفسادها العقول، وسائر المخدرات كذلك لفسادها لإفسادها العقول والأبدان، فهذه محرمة لخفها. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، الجواب: قل أحل لكم الطيبات. هذا الجواب، ما أباح الله لعباده إلا الطيبات. قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس: أحل لكم الطيبات. فالمعنى أن الخبائث لم يحلها الله، وإنما أحل الطيبات. والخبائث منها ما هو خبيث في نفسه، منها ما هو خبيث لكسبه. ولكن الميتات والخنازير والمسكرات وأشبه ذلك كلها محرمة لخبثها في نفسها وضررها. وقد كثرت هذه الخبائث في العصر الأخير وانتشرت بين الناس وأفسدت الكثير من الناس، وحصل بها ضرر عظيم من ظهور الفواحش والعدوان والظلم وفساد القلوب ومرضها وانحرافها عن هدى الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، حيث قال جل وعلا في وصفه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل إنما بعث رسله لإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، فوجب على المجتمع على المكلفين أن يأخذوا بما جاءت به الرسل وأن يقدموا ذلك على أهوائهم، وبهذا تحصل لهم السعادة العاجلة والآجلة، وبهذا يسلم مجتمعهم من الفساد. وقد صدر منذ شهر بل أكثر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع المخدرات والمسكرات، فإن المجلس قد درسه مرات كثيرة في سنوات كثيرة، وأصدر قرارا أخيرا بأن من ثبت عليه تهريب هذه المخدرات والمسكرات فإن الواجب قتله، لأنه أفسد في الأرض وسعى في ضرر الناس وظلمهم، فهو أشد من قطاع الطريق الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات، لأن ضررهم مقيد بمن وقع في أيديهم وأخذوا ماله. ومع هذا شرع الله لولاة الأمور أن يقتلوهم أو يصلبوهم أو يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما المروج الذي يبيعها أو يهديها أو فيما بينه وبين الناس، فهذا يعاقب بما يستحق من العقوبات الرادعة لأول مرة. فإن لم تنفع العقوبة ولم يرتدع عن ترويج هذا الفساد وجب قتله أيضا ليستريح الناس من فساده في الأرض. أما من يشربها ويشرب المسكرات فحده الشرعي معروف. والمقصود من هذا كله أن الواجب التعاون على محاربة هذه الخبائث، كما قال الشيخان في ندوتهما: تعاون والحرص على نجاة الناس وسلامتهم، وأن يقوم كل واحد بنصيحة من حوله وتبليغ من حوله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. قد يسمع الإنسان ولكن ينتفع قليلا، وقد يبلغ غيره فينتفع ذاك كثيرا. أما المحرم لكسبه هو كثير، وسمعتم في الندوة جملة من ذلك. فالغصب المال المغصوب محرم لكسبه، قد يغصب الإنسان دراهم هي نفسها طيبة ما فيها شيء الدراهم، لكن إذا غصبها أخذها بغير حق صارت محرمة لكسبها، أخذها بالغصب بالربا بالرشوة صارت محرمة من أجل الكسب الخبيث. هكذا الأطعمة الطيبة، الحنطة، الرز، التمر، إذا أخذ بغير حقه صار محرما. إذا دخل عليه التمر بالرشوة، الحنطة بالرشوة، الرز بالرشوة، ملابس بالرشوة، بعقود محرمة، بعقود الربا، بالسرقة، بالغصب، بغير هذا من وجوه الكسب المحرم صارت محرمة في نفسها من أجل طريق كسبها المحرم. قال: نصر الله اليهود بذلك، قال: سماعون الكذب أكل السحت، اليهود من أخبث خلق الله. قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلا يليق بالمؤمن أن يتأسى بأعداء الله اليهود وأن يسير في ركابهم في ظلم الناس وتعاطي الحرام من الربا والرشوة وغير هذا مما حرمه الله عز وجل. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري في الصحيح. وسئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال في البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصمهم، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. رجل أعطى بي ثم غدر، عهد الله ثم غدر عهد الله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فينبغي لأهل الإيمان الحذر من كل ما حرم الله من الخبائث لذاتها أو كسبها، وأن يحرص على ما أباح الله له، ويتعاطى أسباب الحلال ففيها غنية وفيها مقنع عما حرم الله عز وجل. ومن أخطر شيء على المسلمين ما سمعتم من الخبائث التي تحدث عنها الشيخان: خبائث المسكرات والمخدرات. فالواجب التناصح فيها والتعاون فيها على البر والتقوى. الإنسان مع ولده، مع أخيه، مع جاره، مع صهره، مع معارفه، مع غيرهم، ينصح لهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من هذه الشرور، ومن ذلك التدخين كما سمعتم، فإنه فاشل في الناس وهم يعرفون ضرره ويعرفون خبثه، ولكن مع ذلك لا يزال الشيطان يشجعهم على الصبر عليه وتعاطيه. وهذا مما أفسد الكثير من الناس، وأوقعه في شر كثير، تجده فقيرا محتاجا للدرهم، ثم يصرفه في هذا المحرم الذي يضره ويضر أولاده وينشأ أولاده على طريقته. فالواجب الحذر من هذا والحرص على القضاء عليه، فمضرته ظاهرة، خبثه ظاهر على من تعاطاه. وهكذا من يتعاطى المسكرات، فإنك إذا تأملت حال الناس وجدت الكثير من الناس قد بلي بهذا الأمر. والمفتون لا يحصون من تسأل عن ما يتعاطه زوجها من الفساد العظيم والخبث بسبب المسكرات والمخدرات، ولكن الله قد يستر على قوم وقد يفضح آخرين بأسباب تهتكهم واستهتارهم بالمحارم وعدم مبالاتهم، نعوذ بالله. فيجب الحذر، ثم يجره هذا إلى ترك الصلوات، نعوذ بالله، إلى ما هو الكفر الأكبر، يجرهم إلى ترك الصلوات، فعل الفواحش المنكرة العظيمة بسبب ضياع العقول، ضاعت العقول، إذا ضاعت العقول وقع كل بلاء. فيجب التواصي بترك هذه الشرور والحذر منها والنصيحة في ذلك، كما يجب على الدولة وفقها الله أن تضاعف من العقوبات لهؤلاء وأن تنفذ ما يجب في حق هؤلاء، لعل الله يرحم المسلمين ولعل الله يكفيهم شر العقوبات العامة بأسباب هؤلاء. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأصلح أحوال المسلمين وأعانهم على ما فيه صلاحهم وعلى ما فيه نجاتهم، وأعادهم من شر أنفسهم وشر أهوائهم وشر الشيطان وشر جلساء السوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
3: اللهم صل
2: وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وجزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا الله على العمل بها. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل في إدارة فساعد رجلا لتخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد ما أعرفش علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى.
2: أهدى إيش؟
3: أهدى إليه رجل. أهدى إليه
2: رجل إيش؟
3: رجل يعمل في إدارة ساعد رجلا على تخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد إنجاز العمل، علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. نرجو من سماحتكم الرد على هذا، هل هذه رشوة أو ما هي؟
2: الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ مال ولا يأخذ عطية، لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يخش من هذا شيء أبدا، لأنها في الغالب تكون رشوة ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره ويقدم هذا الرجل، أو يعطيه أشياء بغير حق ويعمل له بغير حق، فلا يعطي الموظف شيئا أبدا. نعم،
3: هذا مبلغ المجاهدين الأفغان.
2: نعم. الله يحفظ الجميع.
3: أيوه. أريد آخر يقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة، وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي يريد أن يتزوجها، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه.
2: ما دامت رضعت من أم المرأة التي رضعت منها فهي تكون أخت لك، إذا كان الرضاع تاما 5 رضعات أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب فاطمة وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر ومع بنت أخرى تكون أخت لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا تاما 5 رضعات أو أكثر في الحولين. نعم.
3: وآخر يقول إن والدي تزوج امرأة فجابت له 4 بنات وولد، ثم تزوج بثانية فجابت له 2 وبنتين، ثم توفي وقبل وفاته أوصى بقطعة أرض زراعية لولده الصغير وحددها بأنها مقابل زواجه، وقال إذا إخوانه قاموا بواجب زواجه فقطعة الأرض للجميع،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: تصوغها خواتم، تصوغها حلية أخرى عند الصاغة يعرفون كيف يعملون. نعم.
1: ولو الزكاة استغرقت كلها تعطيها زكاة يعني؟
0: لا ما تستغرق
1: المدة الماقية.
0: لا تستغرق.
1: نعم. طيب. توفي والدي ووالدتي إثر مرض أليم ألم بهما، وهم لم يؤديا فريضة الحج، وأنا اليوم أريد أن أحج عنهم، ولكن أنا لم أحج الفريضة لارتباطي بعمل رسمي، فهل يجوز لي أن أحجج عنهم غيري بأجر بأجرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم، إذا حججت عنهما جزاك الله خير. طيب، لكن تلتمس الطيب الرجل الطيب حتى يحج عن هذا وعن هذا، كل واحد الحالة. أما أن لا تحج عنهما حتى تحج عن نفسك. نعم.
1: لدي محل تجاري في بيع المواد الغذائية، وقد قامت بعض الشركات التي نتعامل معها بعمل جوائز عبارة عن سيارات وتذاكر سفر وما شابه ذلك، وتقوم هذه الشركات بطرح أسئلة في أوراق توزعها على عامة الناس، وبعد السحب على هذه الأسئلة يفوز بها القلة من المشتركين، فهل يجوز لي أن أوزع هذه الأوراق على مرتادي المحل أم لا حرج علي في ذلك؟ يعني شك.
0: تعطينا نشوف وننظر فيها، قدمها لنا وننظر فيها. نعم.
2: هي شيخ أسواق المارشين هذه،
0: قدمها وننظر فيها. نعم.
1: نعمل في مؤسسة، وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين صرفتنا، فأمر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأكل المقرر لنا، وهذا الأخ يقوم بالواجب ويزيد على ما كلف به صاحب المؤسسة، وتبقى معه فلوس، فهل له أخذها له علما أنه يتعب في قلب ما نحتاجه إلى غير ذلك؟ هل له أخذ هذه الفلوس الباقية؟
0: ليس له يأخذ سوى ما قرر له، ما قرره صاحب الحق أنه ينفذه في العمال، هذا هو الواجب عليه، وليس له الزيادة إلا بإذن.
1: والدي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأرض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأراض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء، وهو الآن نادم أشد الندم وتاب، فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها، علما أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة؟
0: الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فلا تحلله اليوم قبل أن يكون دينارًا ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته ما حمل عليه. يجب عليه يعطيهم حقوقهم التي جحدها وحلف عليها، ويتوب إلى الله عز وجل ويقول: يا إخواني أنا غلطت، تبت إلى الله، خذوا حقوقهم إن كانوا موجودين، والذي مات يعطيها ورثته، والذي غاب يسأل عنه، والذي لا يعرف يصدق بها عنه، لكن ما يعرف صدق بها عنه في الفقراء والمحاويد، أما أنه يسكت عليها لا. نعم.
1: أسكن في سكن حكومي، وهذا السكن مفروش بالمكد، وقد قامت الجهة المسؤولة عن السكن بتغيير الأثاث الأول واستبداله بأثاث جديد مثل الفرش والستائر إلى آخره، والسؤال: هل يجوز أخذ شيء من الأساس القديم من فرش وستائر ونحوه ونقلها إلى بيتي الخاص، علما أن الجهة المسؤولة عن تغيير الأساس جرت العادة أنها ترميه ولا تستفيد به؟ أفتونا عن هذا.
0: إذا كان المرجع يرميه ولا استفاد منه فلمن هذا لا حرج عليه، كل ما يرمى في الزبالات والقمامات ولا يحتاجه أهله كل ما أخذها لا بأس عليه، إذا كان قد رغب عنه ورماه لمن يريده فلا بأس.
1: وآخر يقول: عندي محل خياطة نساء، والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي لهم، لهم الأربعة، ولكن الإجارة والتكاليف الباقية من النصف حقي ولهم النصف صافي، هل دخلي هذا حلال أم حرام؟
0: لا بأس، اصطلحت أنت وياه على النصف لا بأس. نعم.
1: أنا موظف وأتأخر يوميا عن الدوام بقدر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ومديري راض عني، فهل راتب هذه الساعة من كسب الحلال أم الحرام؟
0: لا نعلم شيء في ذلك، إذا كنت طلحت مع المدير على هذا والمدير سمح بذلك لأشياء رآها قد يكون من مصلحة المدير أن يسمح بذلك لأن عملك جيد ولأنك ناصح، المقصود أن هذا بينك وبين مرجعك، إذا سمح فلا بأس إن شاء الله فيما نعلم. نعم.

0: نحن مجموعة من النساء نود أن نقرأ القرآن القراءة الجيدة المجودة، ولكننا لا نقدر أن نذهب إلى تحفيظ القرآن، وليس عندنا مصلحة معلمة. فما هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا؟ والله يوفقهم لما يحب ويرضاه.
1: تبعث هذه الرسالة لرئيس العام لتعليم البنات حتى يرتب لكم ما ينبغي من طريق الإذاعة أو من طرق أخرى. تبعثونها للرئيس العام لتعليم البنات الشيخ محمد بن عودة، وهو إن شاء الله ينظر في الموضوع ويسهل لكم هذا السبيل من طريق الإذاعة إن شاء الله ومن طرق أخرى.
0: هناك قضية رفعت إلى المحكمة المستعجلة تتعلق بين مقاول وبناء على مبلغ من المال المستحق لعامل البناء. هناك قضية رفعت إلى المحكمة المستعجلة تتعلق بين مقاول وبناء على مبلغ من المال المستحق لعامل البناء، وصلت إلى الشيخ في هذه المحكمة، فطلب شاهدين من الشخص الرافض لدفع المبلغ بالتسليم، فأتى بشاهدين فشهد وطلب مزكي لهما فزكاهما بآخر، علما أنهم مجهولون للمدعي ولا يصلون الفرائض الصلاة الخمس حيث لا يعرفهم أناس آخرون. المطلوب أن يكون هناك لوحات أمام الشيخ والكاتب فيها أن من القرآن والآيات التي تبينهم يوم الزحف أفيدونا، أو تذكرهم بيوم الزحف أفيدونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت
1: هذه الرسالة وزير العدل بارك الله وسلم وزير العدل، وإن شاء الله يقوم باللازم.
0: نعم. رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل الصدقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال الخير، هل هذه تذهب السيئات التي اكتسبها بسبب وزره؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفع هذه بتك؟
1: لا يبقى عليه حق الناس الذين خذ الرشوة في حقهم والسرقة، ما يكفي هذا، لا بد يرد على الناس حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، يقول لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه وطرح في النار. ناوي أن يؤدي الحقوق للناس. نعم نسأل الله. نعم.
0: نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة وكذلك بسبب بعض الأمراض، قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها كفارة، علما أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي 13 عاما تقريبا.
1: عليها القضاء فقط، إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام، أما إن كانت فرطت تساهل تأخر من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وأما يؤخر من عذر شرعي مرض أو رضاع أو حمل فهذا عليه القضاء فقط، يصوم عدد الأيام وليس عليه إطعام. ولكن متى تساهل وأخر وهو صحيح يستطيع القضاء فإنه يأثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
0: هل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه؟ على سبيل المثال الدخان، إنه حرام، هل من باع الدخان دون أن يشربه يكون كسبه حرام؟
1: إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنه والتجارة فيه، لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر وتجره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك إلا الشيء المحرم أكله ولكن ينتفع به، هذا لا بأس مثل الحمير والبغال ينتفع بها تباع لكن لا تؤكل، إنما تباع للعمل ركوبها والسني عليها والحمل عليها، أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه كالدخان والمسكرات والخنازير وأشباه ذلك ما حرم الله أكله وحرم انتفاع به. نعم.
0: اشتريت بيت لسكني الخاص بقرض حصلت عليه من بنك، وأنا الآن أجرت البيت وقيمة الإيجار أكثر من القسط الذي أسدده للبنك، فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال أم حرام؟ هذا وقد قمت بالتعجيل في تسديد القرض بأقساط كبيرة حتى أتخلص من الربا الذي أدفعه للبنك،
1: أولا الربا لا يجوز، عليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والصدقة بما يعني بما دخل عليك من الربا تخرجه في وجوه البر، تخلص منها من باب التخلص من الربا، لما دخل عليك من الربا تخرجه في وجوه البر كالصدقة الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه ونحو ذلك، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل. نعم.
0: لدي أسهم في إحدى الشركات وهي تودع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أسهم في إحدى الشركات وهذه الشركات تودع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة فتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة فتخرجه على شكل أرباح سنوية للمشتركين. قد قال لي بعض الأخوة لو تصدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا فما أعرفش إيش يعني.
1: ينبغي التخلص من هذه الشركة وأن تأخذ سهامك وتبتعد عن هذه الشركة ما دامت على هذه الحال في تعاطيها الربا مع البنوك، وإذا دخل عليك شيء تتحرى ما كان من الربا الذي ورد من البنوك تخرجه بالتحري أو بسؤال أهل الخبرة عن مقداره حتى تخرجه في وجوه البر وحتى تسلم من شره مع التخلص من هذه الشركة وأخذ سهامك منها.
0: وآخر يقول لقد علمنا أن أمة المسلمين ستفترق من حديث رسول الله إلى كما افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى آخر الحديث، فنوع الفرق التي تسمي نفسها بالتجانية والشاذلية والرفاعية إلى آخره، هل تعتبر هذه من ضمن الفرق المنصوص عليها في الحديث؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الفرق، لكن يجمعها أنها على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع. 72 على خلاف طريق عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها كل فرق من تجانية ومن قادرية ومن شاذلية ومن معتزلة وجهمية ورافضة وغيرهم، كل من خالف سبيله عليه الصلاة والسلام وسلك غير طريقه دخل في هذه الفرق، وهذه الفرق ليس كلها كافرة، متوعدة في النار كلها، لكن فيها الكافر وفيها غير الكافر، فيها من بدعته تجعله كافرا وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى أنه كافر لكن يكون عاص قد أثم في عمله. صوفية أنواع مثل ما تقدم. نعم. كل هذا مثل التدخين، لا، الحلاق اللي يحلق اللحى دخله مو طيب، أما يحلق الرأس لا بأس، قص الشارب لا بأس، أما حلق اللحية فهو آثم، قد جمع شرا وخيرا فيأثم بحلق اللحية ولا يأثم بقص الشارب وحلق الرأس. نعم. الله.
0: زوجة أبينا أوقعت بيننا وبينه وكانت تستغل كل الأوقات لتوقع الفتن البغضاء والشحناء وما تزال، وقد وقع ما تفعل وما تكيده لنا، وأنا أدعو قائلا اللهم اجعل كيدها في نحرها، اللهم أبعد عنا شرها فقط، فهل هذا يجوز منا بالنسبة لها؟
1: لا بأس، ما في شر، لكن صحوها، خلوا من ينصحها من الناس الطيبين من أقاربها وغيرهم لعل الله يكفيكم شرها، مع نصيحة الوالد حتى يتفاهم معها في الشيء لما يضرهم. نعم. نسأل الله لنا ولها الهداية.
0: واحد الأخوة يقول إن بعض الأخوة كان يدرس في مسجد وقال إن الرسول كان يرتكب بعض صغائر الذنوب، فهل صح هذا أم لا يصح؟
1: ثبت الجمهور، العلماء اختلفوا في الصغائر هل تقع من الأنبياء، على قوله الجمهور يقولون أنها تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليها، يوفقون وينبهون حتى لا يستقروا عليها بل يدعونها ويتوبون الله منها، وأما الكبائر فلا تقع منهم عليهم الصلاة والسلام، قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقرون عليها، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم صل عليه وسلم.
0: نعم. أفيدوني كيف تكون زكاة الذهب بالتفصيل؟
1: بالمئة اثنان ونصف بإجماع ما في خلاف، لكن بعض أهل العلم يرى أن الحلي التي تستعمل كالقلائد والأسورة ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب تزكى ولو أنها تستعمل، فإذا بلغت نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بجنيه سعودي 11 جنيه سعودي ونصف، مقداره بجرام 92 غرام، إذا بلغت النصاب زكاها في 1025، في 40,000 1001، في 100,000 2500، وهكذا ربع العشر. نعم.
2: ريال كم تقريبا؟
0: بيزيد
1: الفضة خير، الفضة 104 مثقال، مقدارها بالريال السعودي 56. نعم
0: الأسئلة كثيرة يا سمو الشيخ.
1: وصرفها في المجاهدين لا بأس، صرف الزكاة في المجاهدين أفهم طيب.
0: أحسن أن
1: لعله يكفي هذا، لعله يكفي، وفق الله الله الله الله الله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

Стоу. Стоу.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر.

0: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشأم، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: هل يجوز بيع العملة اليمنية الجديدة بالعملة القديمة؟ إذا كان بمثلها فنعم يجوز، يبي ألف بألف، ألفين بألفين، ولا إشكال فيه. وأما إذا كان بفرق بينها فلا يجوز ذلك، لأنها عملة واحدة، جنس واحد. وإذا اتحر الجنس فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض ولا يجوز المفاضلة. ويقول: ما حكم بيع عملة بعملة أخرى وماذا يشترط في ذلك؟ بيع عملة بعملة أخرى جائز، ويشترط فيه أن يكون يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولو زاد فإن العملات المختلفة عند أهل العلم كأصناف الربا التي هي مختلفة، فيجوز يبيع شيء بأكثر من إذا كان يدا بيد. أخ يقول: هل يجوز تسمية المولود باسم عزة الله؟ لا، ما يجوز تسميته بعزة الله، فعزة الله صفة من صفاته، ولا تكون للمخلوق، فهو مع اسم يوهم معنى فاسدا من وجوه كثيرة. أخن يقول: هل يجوز للرجل وطء زوجته إذا استعملت دواء يمنع نزول الحيض؟ نعم يجوز ذلك، يجوز الوطء، تجوز العبادات لها وتصح في حقها، لأنها تكون في حكم الطاهر حينئذ، وهو للحاجة كما سبق استعماله للحاجة، فإذا وجدت حاجة لاستعماله فيجوز ذلك. أخ يقول: هل يجوز لي زيارة قبر صديقي أقرأ عليه الفاتحة وأدعو له؟ زيارة القبور مشروع، ويجوز للإنسان أن يخص قبرا بالزيارة، الزيارة المشروعة، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، وهكذا مات أحد أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذهبت عائشة تزوره، دفن وهي غائبة، فلما رجعت من سفرها عادته وقالت: لو شهدتك ما عدتك أو ما زرتك. فيجوز زيارة القبر، وتخصيص قبر بالزيارة جائز، أي ليس للتبرك أو للتعظيم، لا، الزيارة المشروعة، تخصيص قبر بالزيارة المشروعة التي هي للسلام والدعاء جائز. فإذا جاء المقبرة يسلم على جميع المقبورين، يسلم على جميع من في القبور، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا إذا زاروا القبور يسلم على جميع الحاضرين. وأما قراءة الفاتحة فليس من السنة ذلك، ليس بمشروع قراءة الفاتحة للموتى، ليس هذا من السنة، إنما السنة أن تدعو لهم بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قالت عائشة وبنحو حديث بريدة: قالوا يا رسول الله ماذا نقول إذا أتينا القبور؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهكذا إن قال: اللهم اغفر لهم، كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فهذا هو المشروع في زيارة القبور. وأخن يقول: هل يجوز الجلوس في الظل والشمس بحيث يكون بعض جسد الإنسان في الظل وبعضه في الشمس؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن مجلسين، ومن المجلسين هذا المجلس، أن يجلس في الظل والشمس. ومن أهل العلم من يقول إن هذه جلسة الشيطان، ومن أهل العلم من يقول إن هذا فيه ضرر على الجالس، بحيث أن الجزء الذي في الشمس يحتر، فإذا احتر هذا الجزء والجزء الآخر بارد ربما تضرر وأصيب بالشلل في جسده. قالوا فهذا من رحمة الله بعباده، هذا النهي من مصلحة العباد. ومن أهل العلم من قال إن هذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، ذكر هذا ابن القيم وشيخ الإسلام، وأن الإنسان أمر بالعدل حتى مع جسده، فنهي أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، ونهي أن يمشي بنعل واحدة إذا انقطعت إحدى نعليه، إما أن يخلعهما جميعا وإما أن
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
2: أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه، ونحو هذه من الأحاديث التي أمر الإنسان فيها بالعدل مع نفسه ومع أعضائه. مثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، أي إذا كان النعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله، لأن هذا سيلزم منه الاتكاء على رجل واحدة فيثقل عليها ويشق. ومنه هذا الذي سئل عنه، وهو الجلوس في الشمس والظل. وأخ يقول هل يسقط الاغتسال عن المحتلم إذا كان الجو باردا؟ إذا كان الجو باردا لا يستطيع استعمال الماء، ولم يجد ما يدفئ به الماء، فلا يجب عليه الاغتسال في ذلك الحين حتى يستطيع استعماله أو يجد ما يدفئ به. فإذا جاء وقت يستطيع استعمال الماء فيه وجب عليه استعماله، أو وجد ما يسخن به الماء فيسخن الماء ويستعمله. فوجود الجو البارد لا يسقط الاغتسال إسقاطا كليا، وإنما يرفعه عنه حتى يستطيع استعمال الماء. ويقول هل من صلى من غير اغتسال تقبل صلاته؟ كما سبق، إذا كان لا يستطيع الماء فعليه أن يتيمم، يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة، ولا يجزئ الوضوء، لا يجزئ الوضوء. بعضهم إذا لم يستطع يغتسل وهو على جنابه يتوضأ، وهذا لا يجزئ، فإن الوضوء إنما يرفع الحدث الأصغر لا يرفع الحدث الأكبر. ويقول أخ هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل يقرأ مباشرة الاستعاذة ويقرأ سورة الفاتحة، البسملة وسورة الفاتحة، إنه لم يأتي في الدليل قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. وأخ يقول هل الحاج والمعتبر يعتبر مسافرا حيث يقصر الصلاة إذا صلى لوحده ويتم إذا صلى خلف مقيم؟ المعتمر إذا كان سيبقى يوما أو يومين يؤدي عمرته وينصرف فهو مسافر، نعم، فإذا صلى وحده يقصر الصلاة. لكن كان قد عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فيعتبر مقيما من أول ما يصل. ومثله الحاج إذا عزم على الإقامة أقل من 4 أيام يقصر، فإذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة. قد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، وأما القصر في المشاعر فهو نسك وليس لأجل السفر، فيقصرها حتى لو عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام لأنه من نسك الحج.
3: أخن يقول: هل يعرف مكان يأجوج ومأجوج ومكان السد الذي يوجدون فيه؟ الله أعلم. ولله حكمة في ذلك كون الناس لا يعلمونه، والله على كل شيء قدير، فالله قادر أن يعميهم على الناس وأن يخفي مكانهم لحكمة يعلمها. فإن الآية صريحة أنهم لا يخرجون إلا قبل قيام الساعة، فالقول بأنهم هذه الدول دول الكفر قول ضعيف يخالف ظاهر القرآن. فالله ذكر خروجهم وعقبه بقيام الساعة، وأنه حين خروجهم اقترب الوعد الحق، وهكذا سيأتي في الآية التي بعد هذه الآية التي قرأنا: وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور، أي خروجهم قبل قيام الساعة بوقت يسير. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكره أيضا في التفسير، أن الخليفة العباسي الوافق قال: أرسل جيشا أو أرسل سرية من جنوده ينظرون السد، قال: فطافوا في أماكن كثيرة من الأرض وغابوا عن الخليفة مقدار 2 سنين، قال: حتى إذا وصلوا إلى بعض البلاد المتاخمة لبلاد الترك أو قريب منه، قال: وجدوا السد فوجدوا بناءه، ووجدوا آثار العمل التي بني بها، ووجدوه بناء شاهقا عظيم الارتفاع لا يستطيع أحد الوصول إلى أعلاه. وذكر أيضا أنهم وجدوا أن له بابا عظيما وعليه أقفال كبيرة. فالله أعلم بحقيقة الحال، وإلا هذا ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآيات من تفسيره، فليرجع إليه. أخن يقول في الحديث: ثم يأتي عيسى قوم، الذي في مسلم قوم بالرفع، وعند ابن ماجه وهو كذلك في رياض الصالحين: ثم يأتي عيسى قوما بالنصب. ظاهر أنه عيسى يأتيهم يصبرهم يثبتهم بما قد حصل لهم، قوما عصمهم الله من الدجال، فهو ظاهر ممكن أنهم هم يأتونه. ممكن أخنين يقول: هل يقال عمن يسب هؤلاء الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين، هل يقال إنه زنديق وهو يمجد أئمة الصوفية؟ هذا لا شك أنه زيغ، دلالة زيغ، فقد كان السلف يعتبرون الشخص بحبه لعلماء السنة، فإذا رأوا الشخص يحب علماء السنة علموا أنه صاحب سنة، وإذا علموه يبغضهم ويطعن فيهم علموا أنه صاحب بدعة. فهذا يدل على زيغه وعلى أنه من أهل الأهواء والبدع الذي يطعن في هؤلاء الأئمة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه السمة ظاهرة فيهم، علامة لهم. وهكذا ذكر الأئمة، هذا في كتب العقائد، ومن ذكره أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد السلف أهل الحديث،
2: قال إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا من أهل السنة فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا عدد من أئمة السنة قال فاعلم أنه مبتدع. فهؤلاء الأئمة الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، أيضا في زمانهم الشيخ مقبل رحمه الله، هؤلاء كانوا يمثلون الدعوة السلفية التي هي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم، يذمهم، يقدح فيهم، هذا علامة زيغة، فهو زائر. بقي الزندقة، قد يكون هذا من بعض الزنادقة كالرافضة يطعنون في هؤلاء الأئمة، كالصوفية الغلاة الزنادقة يطعنون في هؤلاء الأئمة، فقد يكون زنديقا. وإن كان الطعن في أئمة الحديث ليس بالسهل، الإمام أحمد رحمه الله ذكر له ابن قتيلة، قيل له يا أبا عبد الله إنه يطعن في أهل الحديث، فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، وحذر منه. فالطعن في أئمة الحديث، أئمة السنة، دليل الزيغ والضلال، فالمبغض لهم هو مبغض لطريقهم، مبغض لما هم عليه من الدعوة الحق إلى الحق، مبغض ما كانوا عليه من اتباع السلف. وأخ يقول أراد بعض الحزبيين أن يلقي محاضرة في مساجدنا السلفية فرفضنا، فذهبوا إلى العامة يلبسون عليهم بأن هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويستدلون بالآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، فهل قولهم صحيح؟ وما النصيحة لإخواننا تجاه ذلك؟ أولا، الذي يمنع أناسا من المتحزبين أن يلقوا محاضرة في مسجده ليس هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن السعي في خرابها. فالآية في حق من يمنع ذكر الله تعالى في المساجد، إقامة الصلاة، وهكذا يمنع ما فيه الخير والصلاح، وهكذا يسعى في خراب المساجد. وأما إذا منع شخصا من أهل البدع من المتحزبين أن يلقي محاضرة ومسجده قائم فيه ذكر لله، فيه الصلوات، فيه المحاضرات، فأين هذا من خراب بيوت الله؟ بل هذا من إبعاد المفسدين عن بيوت الله تعالى. فإن هؤلاء المتحزبين غالبا ما يأتون لإدخال الناس في أهوائهم وحزبياتهم، أو يريدون الطعن في أهل السنة أو الكلام فيهم وتشويههم، فمنعهم ليس كما يقولون إنه داخل في هذه الآية، بل منعهم من النصيحة للمسلمين، فإن هؤلاء قد يدخلون عليهم ضررا. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أيسر من ذلك، لو نظرنا في سنته منع من أكل الثوم أن يدخل المسجد، وكان إذا وجد شخصا في رائحة الثوم أخرجه من المسجد لئلا يؤذي المسلمين برائحة الثوم. كيف بمن يأتي يؤذي المسلمين بالطعن في أهل العلم، في أهل السنة، أو ينشر ما هو عليه؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، منعها من المسجد إذا أصابت بخورا لما فيه من الفتنة. قد قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من التساهل لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لأن الرسول يمنع النساء المساجد، تقول عائشة للمصلحة، فمنع أهل البدع، منع الحزبيين من مساجد أهل السنة هذا في مصلحة، ليس هذا من منع مساجد الله جل وعلا أن يذكر فيها اسمه ومن السعي في خرابها، بل هذا من النصيحة للمسلمين. ألم يقم مسجد الضرار فهدمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرقه؟ هل يقال هذا مسجد كان يصلى فيه ويذكر فيه اسم الله؟ لا، هدمه الرسول لأن فيه ضرر، وقال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فعلى كل من له قدرة على منع أهل البدع

0: وهم من يشوشون إلا على أنفسهم ولا يضرون بهذا الفعل إلا أنفسهم، فإن هذا بغي، والبغي يعود صاحبه يعود على صاحبه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فبغي الباغي يعود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فهؤلاء في الحقيقة بغاة، يبغون على مساجد أهل السنة لقصد الشوشرة والتشويه وإشغال الناس وبث الفتن فيهم، وإلا إذا كانوا أصحاب دعوة فعلا يقيمون دعوتهم في مساجدهم، ينشرون دعوتهم في مساجدهم. لماذا التوثب على مساجد أهل السنة وإرادة إثارة الفتن فيها؟ هذا يبين لإخواننا في الله جميعا أن هؤلاء الحزبين أصحاب فتن، فلا ينبغي أن يتأثروا بهم ولا أن يقبلوهم ولا أن يصدقوا كلامهم.
1: ويقول سؤال آخر: هناك مال مشاع، وكان أحد الورثة مجنونا تقوم به ابنته، فطلبت من نصيب أبيها وهو حي، فأعطيت أرضيتين فعملت لها سورا وكتبت باسم أبيها، فمات والدها ورثته ابنته هذه وأخته الشقيقة، كل واحدة ورثت نصفا، فهل هاتان الأرضيتان تقسم لهما أم أنها خاصة بالبنت؟ إذا كان أبوها قد وهب لها ذلك، مع أنه يقول هو مجنون، والمجنون ليس له تصرف لأنه لا يصح تصرفه، لكن إن كان مثلا الورثة الآخرون إخوان أبيها ميزوا لها هذا الشيء خاصا بها، كما أنها تقوم بأبيها وتعتني به وهو مجنون، فسائر الورثة ميزوا لها هذا الشيء خاصا بها وأفردوه وإن كتب باسم أبيها، ولكن يريدون أنه لها خاصا، فلا يدخل هذا في الميراث. وأما إن لم يكونوا ميزوا ذلك ولم يخصوه بها، وإنما جعلوه باسم أبيها أو من نصيب أبيها، فأبوها مجنون لا يصح تصرفه، فتكون الأرض هذه داخلة في الميراث. فإذا مات هذا الأب المجنون ترث ابنته من هاتين الأرضيتين نصيبها فقط، والباقي ترث أخته، فهذا ظاهره. إن قال الورثة: هذه هاتان الأرضيتان لك خاصة كما أنك تقومين بهذا الرجل بأبيها وهم إخوانه وأقاربه، فهي لها ولا تدخل في الميراث، في الميراث التي هو من أبيها. وإن جعلوها شيئا باسم أبيها إذا احتاج منها شيئا الأب، أو يكون منها نفقة عليه، أو تباع لمصلحة الأب فلم يحصل فيها ذلك واستمرت حتى مات، فهي من ضمن الميراث، تأخذ البنت منها نصيبها فقط. وأخ يقول: هناك مسجد قديم في قرية من القرى، وجاء فاعل خير يريد أن يبني مسجدا جديدا، وأرادوا أن يجعلوا المسجد القديم بيتا للإمام أو مدرسة من المدارس الحكومية، لأنه لا يوجد مدرسة في هذه القرية. إذا جعلوا بيتا للإمام ويكون تابعا للمسجد، يكون القائم على المسجد هو الذي يسكن فيه، فلا بأس، هو لا يزال من أوقاف المسجد، يكون تابعا للمسجد ومن أوقافه المتعلقة به، فلم يخرج عن كونه وقفا في المسجد، واستمراره على ذلك فيه دوام للأجر للذي بناه.

0: أما مدرسة فلا، لأن هذا وقف للمسجد، والمسجد لا يزال قائما لم يتعطل، فيجعل للمسجد ومصالحه. سكن الإمام هو من مصالح المسجد، لأنه هو الذي يقيمه ويعلم الناس فيه، يخطب ويصلي ويعتني بالمسجد، فسكنه فيه هو من الأوقاف التابعة للمسجد، فلا يضر سكنه فيه. أما جعله مدرسة معنى إخراج الوقف عما وضع له، والوقف لا ينقل عن ما وضع له بعد الموقف إلا إذا تعطل هذا الوقف، فينقل إلى وقف مستمر ونحو ذلك. أما هنا فالمسجد لا يزال قائما ولم تتعطل منافعه، فيستمر هذا المسجد القديم وقفا كما هو للمسجد. وأخ يقول: والدي يتشاجر مع أمي كثيرا، وكثيرا ما يقول لها: لماذا أنت في بيتي وأنا قد طلقتك؟ ومرة تشاجر معها فقال لها، قال: هذا المطوع يسمع، يعني أنا، أنت طالق طالق طالق. فإذا ذهب هذا الشجار عادوا وكأن شيئا لم يحصل، هل يعد هذا طلاقا؟ وما النصيحة لوالدي بشأن هذا الكلام؟ الطلاق لفظ شرعي وحكم من أحكام الله، آية من آيات الله الطلاق. لما ذكر الله الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في هذه الآية التي هي الطلاق لا يجوز أن تستعملها على سبيل الهزؤ وعدم الجد. وهذا اللفظ الشرعي شرعه الله تعالى وجعله لإرادة مفارقة الزوجة، فإذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته فإنه يأتي بهذا اللفظ فيفرق بينهما، فلم يجعل الله هذا اللفظ للحلف به ولا للمزاح به ولا للتهديد به ولا لغير ذلك، إنما جعله الله في لإنسان أراد أن يفارق زوجته وينهي الحياة الزوجية معها فيأتي بهذا اللفظ، فاستعماله معناه الفراق. فهذه الألفاظ التي تصدر من هذا الرجل فراق لزوجته، معناه أنها تصير امرأة ليست زوجة له، فلا يجوز استعمالها في غير ذلك، ولا يجوز الهزؤ بها واللعب بمثل هذا اللفظ. وهذا الرجل إن كان يطلق زوجته طلاقا وليس في نيته شيء آخر فزوجته تكون مطلقة، إلا إذا حصلت منه رجعة لها بعد الطلاق وكانت طلقة أولى أو ثانية، وإلا تعتبر مطلقة ليست زوجة له. ولا يجوز له العبث بذلك كما سبق أن هذا من آيات الله التي نهى الله تعالى عن استعمالها في غير ما شرعت له، بعد أن ذكر الله الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى أن قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن عباس بمعنى كلام الله، قال: هو أن يطلق الرجل أو يتلفظ بالطلاق ولا يريد الطلاق، هذا اتخذ آيات الله هزوا. وكان عمر رضي الله عنه من سياسته في أيام حكمه وخلافته، كان إذا سمع من يتلفظ بهذا اللفظ يطلق ثلاثا في لفظ واحد يمضيه عليه ثلاثا ويفرق بينه وبين زوجته، زاجرا للناس عن الاستهزاء، مع أنه يعلم أن الطلاق ثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وبعض خلافته، كانوا الثلاث يجعلونها واحدة، لكن من باب سياسة الرعية وتدبير شؤونهم كان من طلق ثلاثا بلفظ واحد يمضي عليه الثلاث. فمثل هذا يستحق العقوبة والزجر، أنه يتلاعب بأحكام الله تعالى، يطلق ثم يرجع إلى زوجته وكأن شيئا لم يحصل. أخ يقول: أعاني من 7 سنوات وأجاهد نفسي على ترك الذنوب، وفي كل مرة أفعل الذنب وأتوب منه وأرجو عفو الله وأرجع إليها، وأنا مبتلى بها، فهل من علاج مع أني فعلت كثيرا من العلاجات لذلك؟ قرأت كلام لشيخ الإسلام، سأله سأل نفس هذا السؤال فأجابه بعدة نقاط، 7 أو 8 نقاط، إذا استطعتم أن تخرجوه لنا من كتاب مختصر الفتاوى المصرية. سأله سأل قال: كيف الدواء لمن غلب عليه الداء، وكيف الحيلة ونحو ذلك. ثم ذكر فيه قال: وليكن هجيراه، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنسان عنده بحث يبحث بهذه الكلمة هجيرة ممكن يظهر له، نقرأه ننتفع منه جميعا. موجود إن شاء الله. طيب، مختصر الفتاوى المصرية، نعم نقرأه نستفيد جميعا. قال السائل، يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي فائدة جميلة في مختصر الفتاوى المصرية، قال: ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال، وما العمل في من غلب عليه الكسل، وما الطريق إلى التوفيق، وما الحيلة في من شطت عليه أو شطت عليه الحيرة إن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هواه وميل إلى الذنوب والمعاصي، وإن رام الإدكار غلبت عليه الأفكار. بعض الكلمات كأن فيها تصحيف. وإن أراد أن يشتغل، قال لم يطاوعه العمل أو نحن قال القتل، كأن فيه تصحيف. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاح بل هو السكران، إن رام قربا للحبيب تفرقا تفرقت أسبابه وتواصل الهجران، هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. فأجاب رضي الله عنه بكلام مختصر مفيد، ينبغي لطالب العلم أن يجعل هذا دائما نصب عينه، إذا أراد دفع الكسل، أراد دفع الفتور، أراد التخلص من الذنوب والمعاصي. قال فأجاب رضي الله عنه: دوامه الالتجاء إلى الله، ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة، وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 5 بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين، وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من الخير نبي فمن دون إلا بالصبر، والحمد لله رب العالمين. انظر هذه النصائح استفدها. النصيحة الأولى دواؤه، دواء هذا الذي تعلق قلبه بالمخالفات، أصابه الكسل، أصابه الفتور عن الطاعات، الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة. هذا من أهم الأسباب، يداوم على الدعاء، لا يدعو وقتا ويترك ويغفل وينسى. يدعو الله دائما، أن الله تعالى يعينه على الطاعة، أن الله تعالى يصرفه عن المعاصي، أن الله تعالى يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويكون ذلك على وجه الدوام. دائما يدعو الله، لا يفتر عن الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة. قال ويضم إلى ذلك الاستغفار، كثرة الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فيكثر من استغفار الله تعالى فيمتعه الله تعالى بالخير كما هو في الآية. الثالث قال وليتخذ وردا من الأذكار، طرفي النهار وقت النوم، لا يترك الأذكار. الأذكار فيها عون للإنسان، تدفع عنه الشرور وشر الشياطين، أيضا تعينه على الطاعة، تصرفه عن المعاصي، تزيد إيمانه، تقوي قلبه. فالأذكار فيها فوائد عظيمة، فليحرص على الأذكار طرفي النهار ولا يفرط فيها. قال وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. انظر هذه الوصية، وصية مفيدة. إذا فعل هذه الأشياء ومع ذلك يجد صوارف، يجد موانع، يصبر، يجاهد نفسه في ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا صبر قال لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه، بنصر منه، تأييد وقوة، ويكتب الإيمان في قلبه. هذا النصيحة الرابعة، يصبر، لا يضعف، يجاهد نفسه ولا يفتر. قال وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطن وظاهر، فإنها عمود الدين. الله جل وعلا وعد من أتم الصلاة بذلك، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاته تبعد عن الفحشاء والمنكر، لكن ما هي الصلاة التي تبعده؟ وصفها شيخ الإسلام، يحرص على إكمال الفرائض من الصلاة بباطنه وظاهره، ليست صلاة فقط هيئة، لا، بل يصلي صلاة تحضر فيها جوارحه وتعمل جوارحه، أيضا يحضر فيها قلبه. الوصية التي تليها قال وليكن هجيراه، هجيراه بمعنى الشيء الذي يداوم عليه ويستمر عليه، هجيراه أي الشيء الذي لا يفتر عنه، لا ينقطع. وليكن هجيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها، أي بهذه الكلمة، يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. أي على هذه الكلمة دائما على لسانك وأنت خارج من بيتك، هي مشروعة للخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت ماشي في طريقك، وأنت في درسك، وأنت في حفظك، في مراجعتك. هذه كلمة عظيمة، كلمة استعانة بالله جل وعلا. وتأمل نصيحة شيخ الإسلام وليكن هجيره، أي ليس معنى أن يقولها في وقت ويغفل عنها في سائر الأوقات، بل تكون هذه الكلمة هي الكلمة التي لا يفتر لسانه عنها أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم قال في هذه السبع وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. أكثر من هذه الكلمة. قال بعد أن ذكر نبه على ما بدأ به، قال ولا يسأم من الدعاء والطلب، لا تسأم، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل ولا تنقطع، لا تستحسر في الدعاء أي تنقطع وتتركه، بل استمر في الدعاء ولا تنقطع عنه ولا تفتر، لا تسأم، فإن الله سيؤيدك وسيعينك على نفسك وعلى الشيطان ويصرف عنك الشرور. قال وليعلم أن النصر مع الصبر، إذا صبر انتصر، صبر على نفسه ينتصر عليها، صبر على مجاهدة الشيطان ينتصر على الشيطان، صبر على مجاهدة الكفار ينتصر عليهم، النصر مع الصبر، هذه كلمة عامة. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم يلن أحد شيئا من الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. إذن هذه عدة وصايا من شيخ الإسلام أوصى بها من ابتلي بالذنوب، من تسلط عليه الهوى، من غلبه الشيطان، من أصابه الفتور والضعف والكسل عن الطاعات. وأظن لو أن الإنسان فعل بهذه الوصايا فعلا أنه سيجد أثرها، ولا بد سيجد لها الأثر، يجد النشاط في العبادة والطاعة وفي الخير، يجد البعد عن المعاصي والسيئات، يحصل له الخير العظيم. وصايا مختصرة ومفيدة، كل واحدة منها تستحق أن الإنسان يبينها بمجلس خاص، وما لها من الأثر في مداواة النفوس. ما هي الوصايا التي أوصى بها؟ ها؟ الالتجاء إلى الله، أو لا بد تضيف كلمة، ها؟ دوام الدعاء والالتجاء، يعني لا يدعو الآن خلاص يغفل، دائم الدعاء، كثرة الدعاء. ها أيضا، ها؟ قبل رتب، ها؟ يضيف إلى ذلك كثرة الاستغفار لله، يطلب من الله المغفرة، لأن الذنوب تعيق عن فعل الخير، فإذا غفرها الله له انشرح وانطلق. ها ها، ملازمة الأوراد الشرعية من الأذكار، أذكار طرفي النهار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ ونحوه من الأذكار المرتبة في الشرع. أيضا الرابعة الوصية الصبر على ما يعرض له من الصوارف والأمور التي تريد أن تقطعه والموانع، يصبر عليها ويجاهد نفسه، لا يستجيب لها إذا وجد صارفا ذهب. الخامس الوصية ذكروه، ها؟ قبل هذا ذكر ماذا؟ ها؟ المحافظة على الصلاة الخمس وإقامتها ظاهرا وباطنا، معنى يصلي صلاة خاشعة، صلاة يقبل فيها على الله تعالى. ها الذي يليه الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والملازمة لذلك، ثم ختمها بنصيحة بالصبر، عدم الاستعجال، عدم السأم، وهذه وصية نافعة كلها دلتها في القرآن والسنة. من يقول أبو حنيفة من التابعين، من أتباع التابعين. أخ يقول إذا كان المسجد لا يصلي فيه إلا 5 أو 6 أشخاص، فهل يستحب تأخير صلاة الفجر لأجل انتظارهم وهو يعلم أنهم سيأتون إذا تأخروا؟ إذا كان هذا في بعض الأحوال، نام رواد المسجد، جماعة المسجد الذين يصلون فيه تأخروا، انشغلوا بشيء، كان هذا في بعض الأحوال فلا بأس أن ينتظرهم حتى يجتمعوا ويصلي به. وأما من يتخذ هذا عادة فهذا كما تقدم أن الحد أن السنة بخلافه، السنة هو المبادرة إلى الصلاة، وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يتخذ هذا الأمر عادة. أخن يقول إذا كنت في البيت واحتجت إلى لبس نعال أهلي في دخول الخلاء مثلا، هل يجوز ذلك؟ تحتاج إلى ذلك، وكان ذلك في بعض الأحيان، لا يتخذ هذا عادة دائما فلا بأس. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في درع لأهله، قد غطى جسده أو رجله بدرع لأهله، وكان في بيته. فإذا احتاج له إنسان في بيته للحاجة كهذا فلا بأس به. وأخن يقول: امرأة أرضعت ولدها حتى أتم حولين وما زال فيها لبن، هل إذا فطمت ولدها بعد هذه المرحلة تأثم؟ وإذا أرضعت أكثر من حولين فهل في ذلك شيء؟ هو الرضاع حولان كاملة، ترضعه في حولين كاملين، فإذا أتمت حولين وفطمته ولو كانت تجد لبنا فلا بأس، ليس على شيء. إنما الورد الوعيد في من تمنع طفلها لبنها وهو يحتاجه، أما في هذا السن فهو سن الفطام فلا يحتاجه. بقي لو أرضعته بعد الحولين يجوز، هذا من حيث الجواز يجوز. هل في شيء؟ الله أعلم. هل فيه شيء بعد الحولين؟ لو التزم الإنسان بما ذكره الله فهو أولى، فالله حكيم، وكونه جعل الرضاع حولين لحكمة، أحكام الله فيها حكم وليست عن عبث، فالالتزام بحكم الله وبما جعله الله تعالى أحسن. وأخ يقول: امرأة تسأل تقول هي مريضة عملت عملية، فهل يجوز لها قصر الصلاة وجمعها أو جمعها فقط؟ إذا كانت في سفر فيجوز أن تقصر الصلاة وأن تجمعها، وأما إن كانت في الحضر فليس لها قصر الصلاة ولها أن تجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز أن تجمع الصلاتين في وقت واحد منهما. أخ يقول: أنا مسافر إن شاء الله بعد أيام إلى مصر، وموعد الرحلة الساعة 5 من مدينة عدن، 5 قبل الفجر، الأيام يؤذن 5:10، ومدة الرحلة 3 ساعات، بمعنى أنه لا نصل إلا بعد طلوع الشمس، فكيف بصلاة الفجر؟ هل أصليها في الطائرة على المقعد وأنا جالس، أو لا بد من القيام والركوع والسجود؟ إذا تمكنت من صلاتها بعد الأذان مباشرة وأنت في المطار فصلها، فإنهم غالبا ما يقول الرحلة الساعة كذا ويؤخرون دقائق أو نصف ساعة، فإذا حصل تأخير فصلها في وقتها. وإذا فعلا سافروا قبل الأذان وكنت لا تصل إلا بعد الخروج، خروج الوقت، فيجب أن تصليها على الطائرة، فإن استطعت أن تقوم فيها وتركع وتسجد فهذا هو الواجب، تقوم تصلي قائما وتركع وتسجد حيث توجهت بك الطائرة فأنت معذور. وإن لم تستطع قياما ولا ركوعا ولا سجودا فصلي على الكرسي في أي حال كنت عليه، وبإمكانك أن توجه لإدارة المطار نصيحة أنه بقي على أذان الفجر 10 دقائق والطائرة فيها مئات من الركاب ستحرمونهم صلاة الفجر على الوجه الصحيح، فانتظروا 10 دقائق ربع ساعة يصلون ثم أقلعوا، فإذا استجابوا فيكون لك أجر ذلك، وإن لم فافعل ما سبق. ولا يجوز تأخير الصلاة حتى تصل إلى مصر وتنزل من الطائرة، فإن هذا يكون قد خرج وقت الصلاة. وأخ يقول: دخلت المسجد ووجدت المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، فهل أصلي ركعتين أم أنتظر المؤذن حتى يكمل ثم أصلي؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل أن من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن يصلي، لا ينتظر حتى ينتهي من الأذان، لأمور: الأمر الأول لظاهر الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فإذا دخل المسجد فليصلي ركعتين. الأمر الثاني أن انشغال المصلي بالخطبة أكثر من انشغاله بالأذان، فإذا صلى وقت الأذان لا ينشغل في صلاته في الغالب، لأن الأذان كلماته معروفة ليس فيه شيء يقال جديد حتى يلفت انتباهه فيستطيع أن يقبل على صلاته، بخلاف الخطبة فقد يتكلم الخطيب بكلام يجعله ينشغل بسماع كلام الخطيب عن صلاته، فالأفضل لمن دخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة أن يصلي ولا ينتظر حتى ينتهي الأذان. الأمر الثالث، لأن استماع الخطبة واجب ومتابعة المؤذن ليس بواجب، فالأولى أن يصلي وقت أذان المؤذن ليجلس لسماع الخطبة الذي يجب عليه سماعها. فهذه الأمور تدل على أن بدء الداخل المسجد وقت أذان الجمعة بدءه بالصلاة أولى من متابعة المؤذن ثم يصلي. وأخ يقول: رجل قال لزوجته إذا لم تخرج مودم الإنترنت من البيت فهي طالق، فأخرجته الزوجة ثم أعادته، فهل الزوجة طالق وهل يدخل عليها زوجها؟ ما دام أنها أخرجته فلا تقع عليه الطلاق، هو قيد الطلاق بإذا لم تخرجه من بيته، فما دام أنها امتثلت ذلك وأخرجته من بيته فانتفى أن يقع الطلاق عليها، لأنها قد فعلت الشيء الذي علق عليه الطلاق. ثم إذا أعادته بعد ذلك هذا شيء آخر. والنصيحة لنساء المسلمين أن لها لا تشغل نفسها بالإنترنت، ولا ينبغي للزوج أن يمكن زوجته من ذلك إلا لحاجة في شيء لا بد منه، وإلا تمكين المرأة من شبكات الإنترنت فيه ضرر عليها، فالإنترنت فيه فساد، فيه فساد عريض إلا من يتقي الله تعالى فيه. فكيف بامرأة عندها نقص عقل ودين ضعيفة؟ وكم حصل من فساد لنساء كنا على خير وصالحات بسبب الانهماك في شبكات الإنترنت. فالنصيحة للزوج ألا يمكن زوجته من ذلك، وإذا نهاها عن ذلك فلا يجوز لها أن تخالفه وأن تأخذ هذه الشبكات بدون إذنه، ليس لها ذلك. إذا كان خروجها إلى بيت الجيران لا يجوز إلا بإذن الزوج. هذا الإنترنت إلى وين يخرجها؟ إلى أوروبا وأمريكا إلى العالم، فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها. فساد حتى لو كان امرأة صالحة، أقل شيء يصنع بها هذا الإنترنت يشغلها، أقل شيء يصنع بها أنها تشغل عن زوجها عن أولادها عن بيتها، فكيف إذا استعملت ذلك في شيء فيه مخالفة شرعية؟ هذا أشد ضررا. الله تعالى مدح نساء الجنة بقوله سبحانه وتعالى: مقصورات في الخيام. هذا نساء الجنتين التي هي دون، ونساء الجنتين الأوليين قال قاصرات الطرف. قال أهل العلم قاصرات الطرف يحتمل معنيين: أنهن قصرن طرفهن عن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، والثاني قاصرات الطرف أي أنهن قصرن طرف أزواجهن فلا ينظرون إلا إليهن أي لجمالهن. قال أهل العلم هذا من أشد الأسباب التي تكون فيها الألفة بين الزوجين، ألا يعلم الزوج أن امرأته تطمح إلى غيره، فإن علمها تطمح إلى غيره زال كثير من ما بينهما من الود، وأدى ذلك إلى خلافات ومشاكل. فإذا كانت المرأة تظل مشغولة بالشبكات وتتابع ما فيها فإن هذا سيخرجها من قلب زوجها، إن لم تنعدم محبته لها ستضعف، وقد حصل بذلك أضرار كثيرة. فالنصيحة للمسلمين هم أنفسهم أولا ألا ينهمكوا في ذلك في الشبكات، وإذا احتاجوا إلى ذلك بمقدار ضرورة استعملوه، وباب النساء أضيق، إن كان هناك ثم حاجة لا بد منها وإلا فلا داعي أن المرأة تخوض في الشبكات، حتى لو قالت أنها تتابع المجموعات التي فيها دروس أو فيها علم أو تتابع، أقل ما يصنع بها يجعلها تقصر في حق زوجها وأولادها وبيتها، وربما تقضي الساعات وهي في هذه المجموعات. هذا ضعف، يعني هذا ضعف من الزوج أنه يقيد كل شيء بالطلاق، هذا ضعف. نعم، فيمنع زوجته بدون طلاق: لا تفعلي هذا الشيء، اتركي هذا الشيء، ما في داعي للطلاق. أخ يقول رجل له أخت مات أبناؤها وزوجها، وهذا الأخ لم يعطيها مالها من الميراث، وإنما يعطيها شيئا يسيرا يسمى معوشة، فإذا ماتت يأخذه، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل لا يحل، ظلم، هذا خلاف ما أمر الله به في القرآن وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله تعالى يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، سواء كان قليلا أو كثيرا شيء فرضه الله. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب هو قسمة مال المرأة من ميراثها الذي قسمه الله جل وعلا لها، فالله جل وعلا لم يجعل هذا إلى البشر، بل قسمه سبحانه وتعالى بنفسه وبينه بنفسه في كتابه. وهذا من عادات الجاهلية التي لا زالت باقية في بعض المسلمين، وهو حرمان المرأة من الميراث. هذه عادة من عادات الجاهلية، كانوا لا يعطون المرأة ميراثها. منهم من يقول إنما نعطي الميراث من يحفظ البلد ويدافع عن العرض وهم الرجال، فلا يعطون الميراث امرأة ولا صغيرا. وهكذا منهم من يقول هذه المرأة إذا أخذت الميراث ستذهب به إلى أناس أجانب، إلى زوجها وأبنائها، وهذا من شأن الجاهلية. فجاء الإسلام بإبطال هذه العادة وجعل للمرأة نصيبها من الميراث كما جعل الله للرجل نصيبه، وفضل الرجل عليها، جعل للرجل مثل حظ الأنثيين أي في الفروض. وكونه يعطيها شيئا في حياتها فإذا ماتت أخذه لا يحل له ذلك، ينبغي أن يأخذ بوجه شرعي، يعطيها ميراثها، فإذا ماتت وكان هو الوارث لها فقط ليس لها ورثة يرجع إليه، سيأخذه بوجه شرعي يرثه منها، وإذا كان لها ورثة غيره يرثها جميع ورثتها وهو من ضمنهم إذا كان من الورثة، فيكون أخذه بوجه شرعي. أما أنه يعطيها وأول ما تموت يرجع إليه فهذا لا يجوز. أخ يقول رجل يعمل في عمل فيؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية كل يوم، هل يجوز هذا الفعل؟ إذا كانوا جماعة في مكان ويؤخرون الصلاة جميعا ويصلون جماعة فلا بأس بذلك، حيث أنهم يحافظون على صلاة الجماعة، وإن أخروها شيئا حتى يقضوا عملهم عن الأفضل كما سبق معنا في درس المنتقى في صلاة الظهر هو المبادرة إليها، إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها، لكن إن أخرها إلى هذا الوقت وكانوا جماعة فلا بأس بذلك. أما أن المسلمين يصلون في أول وقتها جماعة وهو يبقى يعمل ويضيع صلاة الجماعة وتفوته فهذا لا يجوز له، بل الواجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة مع الناس، فإن صلاة الجماعة واجبة دلت على ذلك أدلة كثيرة. أخ يقول عندنا رجل كبير في السن قتل صاحبا له بالخطأ قبل زمان طويل ولم يعلم الحكم، ثم قيل له بعد ذلك عليك كفارة وهو عاجز عن الصيام، فأطعم 60 طالب علم والآن مات وورثته عندهم القدرة على الصيام ويريدون الصيام عنه، فهل لهم ذلك وكيف يكون لو كان يصح؟ الكفارة في قتل الخطأ التي ذكرها الله تعالى في القرآن اعتاق رقبة، فمن لم يجد اعتاق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، فاختلف فيه أهل العلم هل من عجز عن الصيام يطعم؟ فمن أهل العلم من قال من عجز عن الصيام يطعم قياسا على كفارة الظهار والوقاع في نهار رمضان. ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه ذلك، فإن عجز عن الصيام فليس عليه شيء. وعلى هذا فما دام أنه لم يعلم الحكم، كان جاهلا ولم يعلم الحكم إلا وهو عاجز عن الصيام وقد أطعم، فلا شيء عليه. وإن أحب ورثته أن يصوم عنه باعتبار أنه قد يكون عليه صيام، مع أنه في هذا الحال كما سبق ليس عليه صيام، مدام بلغه الحكم وكان جاهلا به وهو عاجز فليس عليه صيام. فإن علم بالحكم قبل ذلك ولكنه تساهل أخر الصيام وكان قادرا عليه حين علم، فهنا يصوم عنه ورثته ويصومون عنه شهرين متتابعين. إذا صامها واحد فالأمر واضح، وإذا أراد جماعة أن يشتركوا فيه فيصح ذلك ولكن يكون متتابعا، فمثلا يصوم عنه ثلاثة كل واحد يصوم 20 يوما، أو يصوم عنه 6 كل واحد يصوم عنه 10 أيام، فيصوم الأول 10 أيام أتم اليوم العاشر، الثاني يصبح اليوم 11 صائما فيصوم إلى 20، الثالث يصبح اليوم 21 صائما، وهكذا حتى يتم 2 أو 60 يوما إن لم يصوم 2 شهرين مكتملين. أخ يقول عندنا في قريتنا مقبرة قديمة والناس يمشون عليها وهي طريقهم الوحيد وليس لهم طريق غيرها، فهل يجوز نبش القبور التي فيها علما أنه سيتم إخراج أكثر من 20 قبرا ويتم إخراجها إلى مقبرة آمنة؟ والسائل يقول رأيت رؤيا أن أحد الموتى يقول أخرجونا واعملوا لنا حلا من الأبقار والأغنام التي تمشي علينا، علما أن هناك طريقا أخرى يستطيعون فتحها ولكن بالاستعانة بالدولة. إذا وجد طريق أخرى يمكن المرور عليها وترك هذه الطريق التي هي على المقبرة فهذا هو الواجب، أنها تفتح هذه الطريق الأخرى وهذه المقبرة يجعل عليها سور وتحفظ من مشي الناس والبهائم عليها، فإنه لا يجوز الاعتداء على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يضع أحدكم على جمرة رجله على أو لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذا هناك جمرة تجلس عليها حتى تحرق جسدك أهول لك وأفضل لك من أن تجلس على قبر. وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور بنعليه السبتيتين، والنعال السبتية هي النعال التي من الجلد المدبوغ كنعال الناس اليوم، فقال له يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. نهاه أن يمشي بين القبور بنعاله ليس على القبور، فكيف من يمشي عليها ويطأ عليها، ربما مشى بسيارته عليها، هذا أذية اعتداء. فإذا أمكن فتح الطريق الأخرى يستعينون بالدولة يطلبون منهم ذلك، يذكرون أصحاب مثلا هذه الأرض التي تفتح طريقا بالله تعالى أو يشترون منهم وتفتح الطريق للقرية. فإذا لم يمكن وصاروا بين خيارين، إما أن يخرجوا هذه القبور إلى مقبرة أو أن يمشوا عليها ولا يمكن فتح طريق أخرى، فالآن عندنا مفسدتان، مفسدة إخراج هؤلاء المقبورين ومفسدة المشي عليهم ووطئهم بالأقدام. والمفسدة هذه الثانية التي هي المشي على قبورهم ووطئهم بالأقدام أشد، فعلى هذا ترتكب المفسد الأيسر، ويحفرون لكل ميت قبرا، يتعاون أهل القرية ولو يحفرون في اليوم قبرا أو قبرين، وينقلون من القبور مقدار ما يحتاجونه في الطريق فقط، مقدار ما يكفيهم لطريقهم، والباقي يجعلون عليه سورا، يحصنون القبور من الامتهان. ودليل ذلك أن جابرا أخرج والده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لمصلحة هي دون هذه المصلحة. يوم أحد كانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى، قال جابر: فلم تطب نفسي أن أجعله مع آخر في قبر، فأخرجته بعد 6 أشهر إلى قبر على حدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك، وهذه مصلحة. هكذا وجد هذا في زمن السلف، في زمن عمر جاء سيل ومضى هذا السيل على مقبرة أحد وأخرج بعض الشهداء أحد، فأمر عمر بهم في زمن عمر أو زمن معاوية، نعم زمن معاوية رضي الله عنه، في زمن معاوية ليس في زمن عمر، نقلوا إلى موضع آخر. فإذا وجدت مصلحة لإخراجهم وجعل قبور لهم بدل القبور التي كانوا فيها فلا بأس، إن هذا القبر هو داره، دار هذا الميت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبور قال: السلام عليكم أهل الديار، هذه ديارهم. فإذا أخرجه من داره يحفر له دارا آخر يجعله فيه، وكما سبق ولو يتعاون أهل القرية في اليوم يحفرون قبرا أو قبرين حتى تتم، هذا إذا كان لا بد منه، وإذا أمكن مشيهم في مكان آخر فهو الواجب عليهم أن يمشوا في مكان آخر. وأخ يقول: عندي عقد ذهب أريد أن أخذ أكبر منه، فهل أعطي البائع العقد وأكمل له بقية المال؟ لا، لا يصح هذا الفعل، أن تعطيه العقد وتأخذ عقدا أكبر منه وتكمل له مالا، الآن بعت ذهبا بذهب أكثر منه، ولا يجوز ذلك أن تبيع ذهبا بذهب أكثر منه، لكن إذا أردت أن تفعل ذلك تبيع ذهبك الذي معك، العقد الذي معك، بمال تقبضه منه، فإذا قبضت قيمة العقد الذي معك تشتري منه العقد الآخر بمال تدفعه له. أخ يذكر فائدة، يقول تتم لما ذكر أن الأذان يطرد الشيطان، يقول: في كتاب كرامات الأولياء للالكائي، وأيضا هو في السير للذهبي، من طرق بعضها صحيح، عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم تركوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم، ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. وفي بعض الطرق: وكان معدن بني سليم يلقون خبطا وقرعا من الجن حتى ولي عليهم زيد بن أسلم، فأمرهم أن يؤذنوا صلاة المغرب في كل بيت فذهب ذلك عنهم. هذا يصدق الحديث أنه يطرد الشيطان، حتى جاء في بعض الأحاديث والإسناد فيه ضعيف أن الأذان يطفئ النار، وذلك لأن النار من الشيطان، فإذا أذن تنطفئ النار. ورد فيه حديث ضعيف، وبعض الناس يقول إنه عمل به فطفأت تلك النار، كانت نار مشتعلة فأذن فانطفأت النار، هو لأجل هذا المعنى أن هذا الحريق والإحراق من الشيطان، أن الشيطان مخلوق من النار، وأنه إذا أذن يطرد فيذهب ذلك الحريق وينطفئ. أخ يقول: في بعض أو في كثير من بلاد أوروبا وغيرها يحصل لهم خلاف في وقت العشاء والفجر بسبب التقاويم، لأن بعضهم يحسب على زاوية 12 وبعضهم على 15 وبعضهم على 18، وعلى حسب الزاوية يحصل خلاف في الوقت. فما هي هذه الزوايا وماذا تنصحون من كان في تلك البلاد؟ السنة في الوقت أن يكون بالرؤية دون اعتبار زوايا أو أحوال من أحوال التي يعتني بها أهل الفلك، لكن الرؤية بحساب الرؤية أو بالرؤية يستطيع تعيين الوقت. وكلها أشياء واضحة في الظهر والعصر برؤية الظل، ظل الشيء في الشمس، في المغرب برؤية الغروب، في العشاء برؤية غياب الشفق وهو الحمرة التي تكون جهة المغرب، وفي الفجر بطلوع الفجر، فهي أشياء واضحة، فهذا الذي يعتمد هو المشروع. وأما هذه الزوايا فلا أعلمها أو ما المراد بها الله أعلم. ويقول سؤال آخر: لنا إمام مسجد كبير في السن ينطق بعض الآيات نطقا غير صحيح، فمثلا الحمد لله رب العالمين يقرأها الحمد بزيادة واو لله ربي، وهكذا الرحمن، هل تصح إمامته أو لا؟ وما حكم من صلى خلفه وسمعه يقرأ هكذا؟ أولا، الأصل أن الذي يتقدم للصلاة هو الأقرأ، هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالسنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأقرأ هو الذي يكون الإمام، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فما دام يوجد من هو قارئ فيقدم هو في الصلاة. بقي هذا الإمام الذي يلحن، اللحن عند العلماء نوعان: إن كان لحنا يخل بالمعنى، يغير المعنى، يفسد معنى الآيات، مثلا كان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها صراط الذين أنعمت عليهم، فغير المعنى، جعل نفسه هو المنعم. وهكذا كان يقول إياك نعبد، هذا أيضا يغير المعنى، فإن هذا الضمير إياك بالكسر خطاب للمؤنث، ولا يجوز هذا قراءته، لأن الآية خطاب لله تعالى. فإن كان اللحن يغير معنى القرآن وهو بإمكانه أن يتعلم فصلاته باطلة، وإذا كانت صلاته باطلة فلا يجوز أن يكون إماما، لأن إذا كانت صلاته باطلة فصلاة الذين بعده تكون باطلة، وهم يعلمون أن صلاته باطلة. والنوع الثاني من اللحن، لحن لا يغير المعنى، كان يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع لكن لا يتغير المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، هذا لا تغير المعنى فلا تبطل الصلاة. وهذا التي سئل عنها ظاهر أنها لا تغير المعنى فلا تبطل الصلاة. وعلى هذا فيعلم هذا الإمام، إن كان بالإمكان أن يعلم يعلم حتى يقرأ الآيات قراءة صحيحة، ويجب عليه أن يستجيب لمن يعلمه، فإن لم يكن يمكن تعليمه فيؤم الناس غيره من الأئمة الذين يحسنون القراءة. يقول في السؤال الآخر: لو تذكر لنا صورة بيع العرايا بتوضيح. بيع العرايا الأصل أنه في التمر الذي وردت فيه السنة، إنسان مثلا ليس عنده نخيل أو عنده نخيل ولم تنبت في ذلك العام، وأراد أن يأكل رطبا طريا، فيأتي إلى صاحب نخيل له نخل فيها رطب، فيشتري منه الرطب الذي على ذلك على تلك النخلة بحرزه من التمر، يحرز ذلك الرطب الذي على النخلة، بمعنى يقدر كم يكون، صاع، صاعان، ثلاثة، عشرة أصع، فيعطيه تمرا ليأكل ذلك الرطب. معلوم أن التمر قد يزيد أو أن الرطب قد يزيد، فإذا صار تمرا قل، ولكن هذا رخص فيه لحاجة الناس، فلما كان الناس يحتاجون إليه رخص فيه، وإلا الأصل أنه يجب في بيع التمر بالتمر التساوي، لكن هذا قد يزيد وقد ينقص شيئا قليلا لحاجة الناس.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: لا يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رحمه الله: قوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، نزلت في جد بن قيس المنافق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز لغزوة تبوك قال: يا أبا وهب، هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني الروم، تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال جد: يا رسول الله، لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر ألا أصبر عنهن، ائذن لي في القعود ولا تفتني بهن وأعينك بمالي. قال ابن عباس: اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنت لك، فأنزل الله عز وجل: ومنهم الآية. سبب النزول هذا جاء عن جابر وعن ابن عباس. عن جابر أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن بشير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت. سعيد ابن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. عبد الرحمن بن بشير هو الشيباني الدمشقي، قال في أبو حاتم: منكر الحديث، يروي عن ابن إسحاق غير حديث منكر.

0: وسعيد بن عبد الرحمن في جهالة لم يروي عنه إلا ابن إسحاق، مع أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال روى عنه أهل المدينة ولم يسميه. حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره وإسناده شديد الضعف، في إسناده جبارة ابن المغلس متروك، وفي إسناده أيضا أبو شيبة. متروك له طريق أخرى عن ابن عباس وبعض المراسيل تحتاج مزيد نظر فيها إلى الدرس الآتي إن شاء الله. قال رحمه الله: قوله ومنهم يعني من المنافقين من يقول ائذن لي، أي في التخلف، ولا تفتني ببنات الأصفر. أي هذا على ثبوت سبب النزول وصحته، لا تفتني بالخروج معك فأفتن بنسائهم. وقال قتادة: ولا تؤثمني، هذا تفسير آخر، إذن لي ولا تفتني، الفتنة هنا الإثم، أي لا تجعلني أأثم أتخلف بدون إذنك، ولكن إذن لي فلا يحصل علي إثم ولا فتنة بسبب التخلف بلا إذن. إذا كان سبب النزول صحيحا فهو كما قال البغوي: لا تفتني بنساء بني الأصفر، أي بنساء الروم، وإلا كما قال قتادة: لا تفتني بالقعود بدون إذن وعدم الخروج معك بدون إذنك، فأذن لي لأسلم من الإثم والفتنة. يعني يظهرون هؤلاء المنافقين يظهرون أنهم أصحاب ورع وخوف من مخالفة الرسول ومعصيته، يخافون الإثم. ألا في الفتنة سقطوا، أي في الشرك والإثم، وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله وأمر رسوله. وقعوا في الفتنة العظمى، وهي فتنة النفاق، وأيضا في فتنة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصية الله ومعصية رسوله، هذه أعظم فتنة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، مطبقة بهم وجامعة لهم فيها. إن تصبك حسنة، أي نصر وغنيمة، تسؤهم تحزنهم، يعني المنافقين. وإن تصبك مصيبة، قتل وهزيمة، يقول قد أخذنا أمرنا، أي حذرنا، أي أخذنا بالحزم عن بالحزم في القعود عن الغزو من قبل، أي من قبل هذه المصيبة. ويتولوا أن يدبروا وهم فرحون مسرورون بما نالك من المصيبة. قل لهم يا محمد: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي علينا في اللوح المحفوظ، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال البغوي معناه علينا، إنما يصيبهم ما يكره يكون عليه. قال بعض المفسرين: وإنما قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن المصيبة وإن كان في ظاهر أمرها مصيبة وبلاء وشر على الإنسان، لكنها له وليست عليه، فهي خير له، وما قضى الله لعبده المؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. قالوا فهذا من أسرار التعبير بقول إلا ما كتب الله لنا. لأن المصيبة في المعروف يقال عليه ما كتب الله عليه، أي مما يصيبه من البلاء والمصائب، ولكن لما كانت خيرا للمؤمن وعاقبتها الخير له، قال الله تعالى ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فجعلها لهم وإن كانت مصيبة وليست عليهم. هو مولانا أي ناصرنا وحافظنا. وقال الكلبي هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا أيها المنافقون، إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. والحديث في الصحيحين. أي ما تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين، إما أن يحصل لنا نصر وغنائم وعزة تمكين، وإما يحصل لنا قتل وشهادة ومغفرة، فماذا تنتظرون بنا؟ نحن في كل الأحوال في خير. ونحن نتربص بكم إحدى السوأتين، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية، أو بأيدينا أي بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في قلوبكم. وهذا تفسير حسن، أو بأيدينا إذا أظهروا ما في قلوبهم، فالمنافقون لا يقتلون، لكن إذا أظهروا الكفر الذي في قلوبهم صاروا كفارا يقتلون. فلذا قال البغوي أو بأيدينا إن أظهرتم ما في قلوبكم، وقد قال هذا بعض السلف فسروا الآية بذلك، وأن المعنى في قول أو بأيدينا يصيبهم الله بأيديهم بقتلهم من المؤمنين إذا أظهروا ما في قلوبهم. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على أن المنافق الزنديق إذا أظهر الكفر يقتل، وإن عاد بعد ذلك وقال أسلم، إنه قد كان من قبل يظهر الإسلام، فإذا ظهر منه الكفر فإنه يقتل. لأنه لو لم يقتل في هذا الحال، وتركنا قتل إذا قال قد أظهرت، إذا قال قد أسلمت أو أظهر الإسلام بعد أن ظهر منه الكفر، لا يكون لأيدي المؤمنين تسليط عليه أبدا، لأنه كلما ظهر منه الكفر رجع ويقول أسلمت ويظهر الإسلام، وهو قد كان يظهر الإسلام من قبل، فإذا لا يكون للمؤمنين عليه تسلط، فلا يكون لهذه الآية معنى حينئذ. ولكن إذا كان متسترا لا يقتل، فإذا ظهر منه الكفر يقتل ولو رجع وقال أسلمت. قد استدل ابن القيم لهذه المسألة في كتابه أعلام الموقعين بأدلة من ضمنها هذه الآية. قوله فتربصوا إنا معكم متربصون، قال الحسن فتربصوا مواعيد الشيطان، إنا متربصون مواعيد الله من إظهار دينه واستئصال من خالفه. لأن في هذه الآية تبين بعض أحوال المنافقين وأنهم يتخلفون عن الجهاد بحجة أنهم لا يريدون الفتنة، يظهرون الخوف من الإثم والخوف من الفتن والورع. من يقول اذن لي ولا تفتني، وهم واقعون في الفتنة الكبرى ساقطون فيها، وهي فتنة النفاق التي هي من أعظم الفتن. وأيضا في هذه الآيات أن المنافقين يستاءون لما يصيب المسلمين من الخير ويفرحون بما يصيبهم من الضرر. وهكذا يفرحون بما يلحق المسلمين من يكرهون ما يصيب المسلمين من الخير، وأيضا يظنون هذا ربحا منهم وفوزا أنهم نجوا بأنفسهم. إذا أصاب المسلمين حسنات خير، أي من الدنيا نصر عز تمكين، استاءوا لذلك. وإذا أصاب المسلمين ضرر مصائب، هزم المسلمون قتل منهم، شمتوا بهم وأخبروا أنهم هم الأذكياء حين نجوا من ذلك وتخلفوا عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 58: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. الباب 59: باب ذم ذي الوجهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الباب 61: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الباب 62: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه النوع التاسع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو؟ ها؟ أنواع الأدلة؟ ها؟ نعم، الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل فوق السماء، ويريد بذلك الأدلة التي فيها أن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. أين الله؟ قالت في السماء، ونحو ذلك من الأدلة. وقد أخذنا تأويلين مثل هذه الأدلة، فما هما؟ إما أن يقال إن في بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وفي تأتي بمعنى على، ولذلك أمثلة من يذكر بعضها: فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، يسيروا في الأرض أي على الأرض، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، يتيهون في الأرض أي على الأرض. والتأويل الثاني أن السماء المراد بها العلو، وليس المراد بها الأفلاك المخلوقة. قال العلامة القيم رحمه الله: فصل. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان. لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. انتقى المؤلف رحمه الله إلى النوع العاشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي الأدلة التي فيها ذكر العندية، أي فيها كلمة عند بالنسبة لبعض المخلوقات التي فيها ذكر العند، بالنسبة لله عز وجل، وأن هنالك من المخلوقات من هو عند الله سبحانه وتعالى، كقول عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إلى غير ذلك من الأدلة. وهي تدل على علو الله عز وجل، ولولا أنها تدل على ذلك لكان جميع الخلق عند الله عز وجل فلما ذكر الله سبحانه وتعالى العندية لبعض الخلق دون بعض، دل ذلك على معنى العلو. إذا لو لم يكن الله عز وجل عاليا فالكل بالنسبة إليه سواء، والكل عنده. فلما كان الله عز وجل عاليا عن خلقه بائنا عنهم، فمن قرب منه فهو عنده ومن كان بعيدا فلا ينال هذه الفضيلة. فلهذا قال: هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. قال اختصاص البعض، ولولا هذا المعنى لكان جميع الخلق على حد سواء. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، أو غلبت غضبي، في الحديث المتفق عليه. فالشاهد أن ذلك الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش، وهذا بما يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، والأمر كما قال. لو كان الله عز وجل ما هو فوق الورى، ما هو فوق الخلق، فإن جميع الخلق عنده، فلا يستقيم مثل هذا إلا إذا كان الله عز وجل عاليا على خلقه. وكان بائنا عن خلقه، فمن قرب منه فهو في هذه المرتبة، فهو عنده سبحانه وتعالى. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. هذا لازم، هذا القول أن جبريل وإبليس كلاهما عند الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. قال: وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. وتام ذلك الضلال الذي سار عليه الجهمية، أنهم كما لا يفرقون بين إبليس وبين جبريل في العندية أو العندية، كذلك لا يفرقون بين إبليس وبين جبريل بالمحبة والإرادة. وذلك أن المحبة عندهم مرادفة للإرادة الكونية، والمعنى أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا فقد أحبه، أن كل ما أراده الله عز وجل كونا فقد أحبه. فإبليس مراد الله كونا أو لا؟ هو مراد الله عز وجل كونا. وجبريل مراد الله عز وجل كونا. وش لازم هذا القول؟ أن يكون على حد سواء. إبليس محبوب عند الله عز وجل لأن الله أراده كونا، وجبريل محبوب عند الله عز وجل لأن الله أراده كونا، فهما مستويان في العندية، فالكل عند الله عز وجل، هذا على مذهب الجهمية، وهما مستويان في المحبة، فالكل محبوب عند الله عز وجل لأن الكل مراد. قال: وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. إبليس وجبريل أو المحبة والإرادة، والمعنى والمعنيان صحيحان، أعني أن هذا هو صحيحان، أي أن هذا بمعنى نعم صح نسبته إلى الجهمية، فهما يقولان بأن المحبة هي عين الإرادة الكونية، ولازم مذهبهم أن جبريل وإبليس سيان، أي مثيلان في المحبة، فإبليس محبوب عند الله عز وجل، وجبريل نعم مثله محبوب عند الله عز وجل، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. ثم عاد إلى مسألة العندية، قال: إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان. فيقول الجهمية: ماذا تفسرون العندية في مثل هذه النصوص في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومن عنده لا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، إلى غير ذلك من الأدلة، ماذا تفسرونها؟ ماذا تفسرون بالعندية؟ إن قلتم العندية هي عندية التكوين بمعنى الخلق، هل هناك فرق بين إبليس وبين جبريل؟ ما في فرق، إبليس خلقه الله عز وجل وجبريل خلقه الله عز وجل، فالكل عند الله عز وجل سواء. إن زعمتم أن العندية عندية التكوين، إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب، تقريب الحبيب وما هما عدلان، فإن قلتم العندية هي عندية التقريب ليس تقريب الذات وإنما القرب باعتبار المحبة، فالعندية عندية القرب باعتبار المحبة، فمن كان عند الله عز وجل فهو قريب إلى الله عز وجل محبة، قرب محبة. والشيخون الجواب على الجهمية إن فسروا العندية بعندية التقريب في المحبة قال: فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمه وكلاهما في حكمها مثلان. إن فسرتم العندية بعندية التقريب في المحبة فأنتم تقولون أن كل ما شاءه الله عز وجل فقد أحبه، وش مؤدى هذا القول؟ أن جبريل وإبليس في منزلة واحدة وأنهما مثلان في هذه المرتبة، لأن جبريل شاء الله عز وجل وجوده وأنتم تقول شاء بمعنى أحبه، وإبليس شاء الله عز وجل وجوده وأنتم تقولون شاء بمعنى أحبه، فهما مثلان لا فرار لكما، لا فرار للجهمية سواء فسروا العندية بعندية التكوين أو بعندية التقريب في المحبة. إن قالوا المراد بالعندية عندية التكوين وش يلزم من هذا؟ استواء جبريل وإبليس فهما مخلوقان كونهما الله عز وجل بمعنى خلقهما الله عز وجل فهما عنده سواء. وإن فسرتم العندية بعندية التقريب في المحبة فالكل محبوب عند الله عز وجل في مذهبكم، فإن كل ما شاءه الله عز وجل فقد أحبه ورضيه في مذهبكم مشعر معشر الجهمية. فلهذا يقول: إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان، أي ما هما مثيلان، هذا على حسب ما يزعمون. قال: فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، وهم أهل السنة الذين نازعوا الجهمية أثبتوا عندية حقيقية تدل على افتراض الذات. ولازم ذلك الحب، فمن كان قريبا بذاته إلى ربه سبحانه وتعالى وش يكون؟ لابد أن يكون محبوبا عند الله عز وجل. لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه، جمعت الأمرين الحب والقرب الحقيقي، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان، والحب وصف وهو غير مشيئة، والحب وصف وغير مشيئة. هذا في مذهب السلف يفرقون بين الحب وبين المشيئة. وش المراد بالمشيئة؟ مشيئة الله عز وجل لا تكون إلا كونية، المشيئة لا تكون إلا كونية، فالمشيئة متعلقة بالخلق، ما شاءه ما خلقه الله عز وجل فقد شاءه من محبوب أو مبغوض. وأما المحبة، نعم المحبة متعلقة بالإرادة، بالإرادة إيش؟ شرعية، فما أحبه الله عز وجل فقد أراده شرعا. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة فهي متعلقة بخلق الله عز وجل، فما خلقه الله عز وجل فقد شاءه سواء كان محبوبا أو كان مبغوضا. وهم يرون أن كل ما شاءه الله فقد أحبه، هذا خطأ. شاء الله عز وجل أشياء يحبها وشاء الله أشياء لا يحبها، بمعنى أنه خلق وأوجد أشياء محبوبة وأشياء مبغوضة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى بذلك وإن كان هو الذي خلقه. قال: والحب وصف هو غير مشيئة. فالسلف يفرقون بين المحبة وبين المشيئة. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب، قرب الذات، والعند قرب ظاهر التبيان. إذن هذا هو النوع العاشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي أدلة العندية، فهي تدل على علو الله عز وجل. لأننا لو لم نفسر العندية بعندية القرب من ذات الله عز وجل العالية، فإن لازم ذلك أن يكون الله، لازم ذلك أن يجمع جميع الخلق عند الله عز وجل، ولا ميزة لمخلوق على مخلوق. فإذا قيل مذهب الجهمية أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا يسار، ولا متصل ولا منفصل، وش يكون الخلق بالنسبة له؟ على مرتبة واحدة، فالكل بالنسبة له على مرتبة واحدة، والكل عنده على مذهب الجهمية. وإذا قيل بأن الله عز وجل حال في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وش لازم هذا القول؟ أن يكون جميع الخلق عنده. وكل هذا من القول الباطل، فلا يستقيم تفسير العندية إلا بما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه، أن الله عز وجل عال على خلقه، فمن قرب منه فهو عنده، من كان قريبا من ذاته فهو عنده، ولازم ذلك أيضا قرب المحبة. فلهذا كان هذا كان نعم كانت أدلة العندية من أدلة إثبات العلو لله عز وجل. إلى هنا، وننتقل إلى أخلاق العلماء.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الختان، ذكرنا بعض المسائل المتعلقة به، وكان مما ذكرنا حكم الختان. ما حكمه؟ نعم، واجب في حق الرجال، واجب على الصحيح لأدلة كثيرة، مستحب أو جائز. نعم، والحكمة من الختان، ما هي الحكمة منه؟ نعم، هذا من الحكمة، أنه تكميل للحنيفية التي عملت إبراهيم أيضا، شعار المسلمين أيضا. نعم، وأيضا نعم ذكروه، وأنه قلنا تكميل للطهارة، فإن الغير مختون الأقلف لا تتم طهارته أو لا تكتمل، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. ابن واصل قرأ بعض المسائل المتعلقة به. ما يتعلق به من المسائل، ذكر أهل العلم مسألة أول من اختتن، جاء في أحاديث مرفوعة أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث كلها فيما رأيت ضعيفة، وأعلى ما رأيته صح فيه عن سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال: كان إبراهيم أول الناس اختتن، وقد نقل على هذا جماعة من أهل العلم الإجماع، من نقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد، والقرطبي في تفسيره، أن إبراهيم هو أول من اختتن، والذي في الصحيحين أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. وجاء خارج الصحيح أنه اختتن وهو ابن 120 سنة، وهو ضعيف معلول، حاول بعضهم الجمع بينهما، ولكن الصحيح أنه ضعيف فلا يحتاج إلى الجمع، والصحيح هو أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. أيضا مما يتعلق به وقت الختان، هل له وقت محدد؟ ذكر أهل العلم للختان وقتين، وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب أي أن الختان يجب فيه، لا يجوز تأخيره عنه. ووقت الاستحباب أي الأفضل أن يختن فيه. أما وقت الوجوب فهو البلوغ، إذا بلغ الإنسان الحلم يجب ختانه. قال لأن البلوغ هو وقت وجوب العبادات، وهذا أمر تتعلق به العبادات البدنية، معناه أنها تجب العبادات فيجب الختان. لشيخ الإسلام رحمه الله كلام وكذلك لابن القيم أنه يختن قبل أن يبلغ، بحيث لا يأتي عليه البلوغ إلا وهو مختون، إلا أن ابن القيم صرح بوجوب ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله كلامه في فتاوى الكبرى كان مما قال، قال وأما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ أي قارب البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. وابن القيم رحمه الله يرى هذا واجبا، قال لأنه أول ما يبلغ تجب على العبادات فلا يؤخر حتى يبلغ، بحيث لا يبلغ إلا وقد ختن، ويرى هذا واجبا. وكان مما قال في كتاب تحفة المودود، قال وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. واستدل له ابن القيم رحمه الله بحديث ضرب الولد على الصلاة إذا بلغ 10 سنين، قال فيؤمر بضربه أو أمر بضربه على الصلاة إذا بلغ 10 سنين تعويدا له، وعدم ختان قد يعرض صلاته للبطلان كما سيأتي. فكيف يجوز ترك ختانه حتى يجاوز البلوغ كذا قال. وحمل حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف هنا في الباب أنهم كانوا ليختنون الرجل حتى يدرك. قال وأما حديث ابن عباس فالمراد مقاربة البلوغ، كقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الأجل أي العدة، معنى إذا بلغنا أجلهن إذا قاربنا، لأن إذا بلغت الأجل وأتمته ما يحق له أن يمسكها بانت منه. قال وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك، وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم مختونا. قال توفي رسول الله وأنا مختون، وكان لا يختن الرجل حتى يدرك. قال وأخبر في حجة الوداع التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 84 يوما أنه كان قد ناهز الاحتلام. إذن في هذا الوقت الأول وقت الوجوب، الأصل أنه يجب إذا بلغ. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ينبغي أن يفعل قبل بلوغه ولو بالوقت اليسير، بحيث لا يبلغ إلا وقد ختم، ويرى الإمام ابن القيم هذا واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به. لأنه أول ما يبلغ صار مكلفا، تقف عليه العبادة. الوقت الثاني وقت استحباب، وقت الاستحباب هو قبل البلوغ، واختلفوا في المختار منه من وقت الاستحباب الذي يكون قبل البلوغ، فقال بعضهم يختن في السابع من يوم الولادة، السابع من يوم الولادة بمعنى يعد يوم الولادة اليوم الأول. وقال بعض العلماء يختن في السابع بعد يوم الولادة، أي يوم الولادة لا يحسب، تحسب اليوم الذي يليه. فإن أخر عن السابع فقالوا يختن في تمام 40 يوما، فإن أخر عن 40 يختن في السنة السابعة من عمره. وقيل وهو قول الليث بن سعد يختن ما بين السابعة والعاشرة، وقيل يختن إذا أثغر سقطت أسنان ثغر التي في أوله في مقدمته، غالبا ما يحصل إثغار الصبي إذا بلغ السابعة ونحوها. حتى قال الإمام مالك قال رأيت عامة، أو قال عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبي. ورأوا هذا حدا. وعلى كل لا دليل على تحديد شيء من ذلك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الإنصاف قال في وقت الختان لم أسمع فيه شيئا. وقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. وقلت له وأنت لا تحفظ في وقتا؟ قال لا. وهكذا صرح به جماعة من أهل العلم كابن المنذر في كتاب الإشراف، نقله عنه النووي في المجموع، أنه قال ليس لوقت الختان حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة. وهكذا شيخ الإسلام الكلام الذي سبق يقول أما الختان فمتى شاء أختتن. فإذا لا دليل على وقت استحباب متى يكون، ليس هناك دليل يحدده. وجاءت أحاديث أن يوم السابع وهي ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا يوم السابع. وجاءت آثار معضلة أن إبراهيم ختن إسحاق في يوم السابع وختن إسماعيل حين بلغ، وهي آثار ضعيفة، وظاهر الحديث الذي في الصحيح وفي صحيح البخاري أن إسماعيل حين بلغ لم يكن إبراهيم موجودا، حديث ابن عباس الطويل، بل لما بلغ تزوج امرأة من أهل جرهم الذين نزلوا عندهم. وعلى كل فمتى شاء ختن الصبي، إن شاء في يوم السابع أو بعد السابع، وكلما كان أقرب إلى ولادته كان أفضل كما سيأتي إن شاء الله. بقي هنا مسألة، وهي هل يكره الختان يوم السابع؟ كره هذا جماعة من العلماء، كرهه الحسن البصري والإمام مالك وأحمد في رواية عنه، كرهوا ختان الصبي في يوم السابع، وعللوا ذلك بأنه فعل اليهود فيكره التشبه بهم، وكرهه سفيان الثوري لا لأنه فعل اليهود لكن لأنه خطر، قال هو خطر أي أن يختن في يوم السابع، وأجازه بعض العلماء كأحمد في رواية عنه، وذكر ابن القيم عن وهب بن منبه أنه سئل عنه فقال إنه يستحب في يوم السابع، وعللوا ذلك قالوا إنه في يوم السابع يكون أخف على الطفل، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد لا يجد ألم شيء أصابه 7 أيام، كذا ذكروا كثير من أهل العلم أنه يولد وهو خدر الجسد أي كأنه مخدر الجسد لا يحس ولا يتألم، قالوا فختانه في هذا الوقت أيسر عليه، وأيضا قالوا هذه الجلدة التي تكون على الحشفة إذا بلغ الصبي سن التمييز غلظت واشتدت، فقطعها يكون فيه عليه مشقة، وعلى كل الأمر في هذا واسع، إذا أراد أن يختنه في يوم السابع لو أن يختنه، وليس في ذلك كراهة، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي 7 أيام حجة، لا نعلم مع من منع أن يختن الصبي 7 أيام حجة، ليس معه حجة الذي منعه، وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أو أنه يختتن متى شاء في يوم السابع أو في غيره، ولا يكره الختان في يوم السابع، وإذا كان اليهود يفعلونه اعتادوا فعل ذلك لكونه سهلا فلا يترك ذلك. لأنه ليس من خصائصهم أو الأشياء التي يتعبدون بها ونحو ذلك، إن ثبت أنهم فعلوه. فقد يكونون فعلوه لأنه أيسر على الصبي أسهل له، أيضا مما يتعلق بذلك إذا عرفنا وجوبه ووقته، هناك أمور تسقط وجوبه، تسقط وجوب الختان، قد عقد ابن القيم رحمه الله في هذا فصلا في كتاب تحفة المودود، في الأمور المسقطة لوجوب الختان. وذكر منها أربع أمور. الأمر الأول أن يولد الصبي ولا قلفة له، والقلفة هي الجلد التي تكون على حشفة الذكر، هي التي تقطع في الختان. فبعضهم يولد مختونا لا قلفة له، فهذا يسقط عنه وجوب الختان. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا متفق عليه أنه لا يجب ختانه، لأنه لم يخلق له ما يجب ختانه. بقي: هل يستحب إمرار الموسى على موضع الختان؟ استحب هذا بعض أهل العلم، أنه إذا ولد مختونا يستحب إمرار الموسى على موضع الختان، قالوا لأنه هو الذي يقدر عليه من المأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: فهذا مأمور به فيأتي منه ما استطاع. فكان الواجب هو القطع وإمرار هذه الحديدة، فإذا لم يوجد القطع يبقى إمرار هذه الموسى فيمرها عليه. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أن هذا مكروه، كونه يمرها بلا فائدة مكروه لما علل به سيأتي. قال: والصواب أن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله تعالى به ولا يتعبد بمثله، وتنزه عنه الشريعة، فإنه عبث لا فائدة فيه. قال: وإمرار الموسى غير مقصود، ليس مقصودا لذاته إمرار الموسى، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، أي إلى قطع هذه الجلدة. فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى، ثم نبه ابن القيم رحمه الله على فوائد نظير هذه المسألة، نظير قول بعض الفقهاء أنه يستحب إمرار الموسى. قال: بعض الفقهاء استحب للذي يخلق ولا شعر له، كبير الذي يكون لا شعر له، أنه إذا حج أو اعتمر في النسك أن يمر الموسى على رأسه. قالوا: هذا الصحيح أنه لا يستحب، هذا لا شعر له، إنما ذاك الذي يحلق أو يقصر. قال: وهكذا بعضهم استحب للأخرس أو الذي لا يحسن القراءة، أي في الصلاة، أن يحرك لسانه، يحرك لسانه حركة مجرد، يعني يبقى يحرك لسانه في الصلاة ويجزئها، وهذا عبث كما قال ابن القيم رحمه الله. حتى نقل عن شيخ الإسلام قال: وقال شيخنا: لو قيل إن الصلاة تبطل بذلك لكان أقرب، أي بتحريك اللسان، لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على اعتقاد عند الناس في من ولد مختونا، أنهم يقولون: ختنه القمر، أنه يقول إن هذا الذي يولد في ليلة تمام القمر يولد مختونا، ونبه أن هذا غير صحيح. قال: وهذا الذي يولد ولا قلفة له، كانت العرب تزعم أنه ولد في القمر، أو أنه إذا ولد في القمر تقلصت قلفته وتجمعت، ولهذا يقولون ختنه القمر. قال: وهذا غير مضطرد ولا هو أمر مستمر، فلم يزل الناس يولدون في القمر، والذي يولد بلا قلفة نادر جدا. ثم أشار إلى مسألة وقد أشار إليها غير، وهو إذا ولد وقد زال بعض القلفة، أي لم تزل كلها من على الحشفة كلها ولكن زال بعضها، هذا قال يجب تتميم ختانه، قد نبه على هذا النووي وغيره. قال: وإنما يسقط ختان من ولد وحشفته كلها ظاهرة، ليس منها شيء مغطى. أما إذا كان شيء من هذه القلفة مغطيا فيشرع إزالة ذلك الشيء. إذن هذا الأمر الأول مما يسقط الختان، أن يولد ولا قلفة له على سائر الحشفة، ليس عليه شيء. الثاني من مسقطاته ضعف المولود عن احتمال الختان، بحيث يخاف عليه التلف. وهذا قد يوجد بعض الأولاد يكون ضعيفا، أو بعضهم يكون مريضا، فهذا يسقط وجوب الختان عليه. فإذا أمكن تأخيره حتى يتماثل ويقوى ويشتد يؤخر، وإذا لم يتماثل يسقط عنه الوجوب. فإذا أمكن انتظاره بحيث يغلب على الظن سلامته ينتظر، وإذا لم يحصل ذلك لا يختن، لأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا عاجز سقط عنه هذا الواجب. الأمر الثالث من الأمور التي تسقط الختان، تسقط وجوبه، إذا أسلم الرجل كبيرا في السن وخاف على نفسه الهلكة من الختان. فهذا يسقط عنه وجوب الختان عند جمهور أهل العلم، خالف فيه بعض المالكية وأحمد في رواية عنه، فلم يسقطوه عن الكبير الخائف على نفسه. والصحيح أنه يسقط عنه، أما إذا لم يخف على نفسه فيجب ختانه. وقد اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. أيضا المسقط الرابع من مسقطات وجوب الختان الموت، إذا مات قبل أن يختن. قال ابن القيم: قال: فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. بقي هل يستحب ختان الميت؟ قال ابن القيم: جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة، أنه لا يستحب، قال وذكر بعض المتأخرين أنه مستحب

الصحيح وقول الجمهور أنه لا يستحب، لأن الختان شرع لمصلحة في الدنيا، شعار من شعار الإسلام، الطهارة. وأما إذا مات فقد ذهبت هذه المصلحة عنه، ولا فائدة في الختان بعد موته، لأنه سيبعث يوم القيامة غير مختون، يبعث الناس كما بدأ الله تعالى خلقهم.

فلا فائدة في ختانه، أظن في هتك لعورته وكشف لها بدون حاجة تدعو إلى ذلك. فالمعنى الذي لأجله وجب الختان في الدنيا قد زال عن الميت. فختانه لا مصلحة فيه. إذن هذه أربعة موانع أو أربعة مسقطات تسقط وجوب الختان. في الباب مسائل تتم ما ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول مرة معنا أن أهل الكتاب لا يختتنون، وأن من الفرق بين المسلمين وبينهم الختان، فكيف من كره الختان في السابق قال إنه فعل اليهود؟ الذي مر معنا أنه لا يختتنون هم من؟ النصارى، ليس عموم أهل الكتاب. فالذي قال هو فعل اليهود لا ينافي ذلك، اليهود يختتنون. أخن يقول الذي ابتلي بمرض سرطان الدم إذا اختتن قد يؤدي إلى وفاته بسبب عدم توقف النزيف، فهل عليه شيء إذا لم يختتن؟ لا ليس عليه شيء، وهنا يسقط عنه وجوب الختان. وأخن يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ سيأتي إن شاء الله ذكر هذا في الدرس اللاحق. ويقول رجل لم يختتن وعمره 25 سنة أو 30، وهو يستحي ويخاف من الختان ويريد الزواج وهو يخاف ويستحي، فنرجو أن تذكره بالله. قد سمع معنا الدرس وأن الختان واجب، وأنه قد يعرض صلاته وطهارته لأن تكون غير صحيحة إذا لم يتم التطهير، وعلى هذا فيختتن وما في أي خوف، وشيء يسير يقطع ممكن يوم يومين وتعافى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: وجحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى صفات قوم ممن اختارهم الله واصطفاهم، وأن الأمر بيد الله جل وعلا، يختار من عباده لفضله من يشاء. فإن أعرض قوم أتى بغيرهم وبخير منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وفي هذه الآية يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا ارتد من ارتد عن دين الله فسوف يأتي الله جل وعلا بمن هو خير منه وبمن هو أفضل منه، فسوف يأتي الله بقوم صفة هؤلاء القوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله جل وعلا ويحبون الله جل وعلا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بين المؤمنين وفي معاملتهم للمؤمنين متواضعون، مترفقون بهم، صابرون عليهم، لين جانبهم، أذلة على المؤمنين، وفي المقابل أعزة على الكافرين، إذا واجهوا الكافرين وقابلوهم وجاهدوهم

القوم هي من فضل الله العظيم الذي يخص الله تعالى به من شاء من خلقه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. هؤلاء القوم جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبري في تفسيره وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. وفي رواية قال: هذا وقومه، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الأشعريون أهل اليمن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ومتفقهين في الدين وناصرين للإسلام، هم القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، هم القوم الذين وصفهم الله بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هم القوم الذين قال الله فيهم: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا وقومه، هذا ومن جاء معه من قومه مؤمنين مهاجرين، هم الذين اصطفاهم الله وفضلهم بهذا الفضل العظيم. عباد الله، فضل أهل اليمن وما ورد فيهم من الأدلة الكثيرة أمر كثير واسع، ولكن في هذا المقام نذكر نبذة مما ورد في الدليل عن نصرة أهل اليمن للدين، وأنهم هم أنصار الدين وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولا يزالون أنصارا للدين إلى يوم القيامة. فمن ذلك هذه الآية التي أثنى الله عليهم بها أنهم أذلة على أهل الإيمان، أعزة على أهل الكفر، وأنهم يجاهدون في سبيل الله طلبا لرضا الله. هكذا أيضا مما ورد في نصرتهم للدين وأنهم مدد أهل الإسلام ما جاء عند الطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا استقبل بي الشام واستدبر بي اليمن، فقال: إني جعلت لك ما أمامك غنيمة ورزقا، وجعلت لك ما وراءك مددا. إني جعلت لك ما أمامك، أي الشام، غنيمة ورزقا، فيها الخيرات، فيها الأموال، فيها الكنوز، جلب المسلمون منها غنائم كثيرة. قال: وجعلت لك ما وراءك مددا، وإن لم تكن فيها الكنوز كما في الشام في ذاك الزمان، لكن كان فيها الرجال الصادقون الذين هم مدد أهل الإسلام، ونصر الله جل وعلا بهم الإسلام، فهم مدد، هم الذين نصروا الإسلام في أول أمره. جاء عند الطبراني عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحفر الخندق وكان محاصرا من المشركين في المدينة، جعل يضرب صخرة عظيمة، وكان مما قال: فتحت فارس، فتحت بلاد الروم، ثم قال: جاء الله بحمير أنصارا وأعوانا. رأى قصور صنعاء كما في بعض الروايات قال: إني أرى قصور صنعاء وهو محصور في المدينة، جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. وفعلا فتحت اليمن برسالة، لم تفتح بقتال، أرق قلوبا وألين أفئدة،

0: بلدان الجزيرة العربية والشام وما حولها والعراق فتحت بالسيف، وأما أهل اليمن فأسلموا برسالة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلما قرأها عليهم علي رضي الله عنه أسلموا. فجاء الوحي إلى رسول الله أن همدان قد أسلمت، فخر ساجدا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. جاء الله بهم أعوانا وأنصارا لهذا الدين. وجاء عند الطبراني والبزار عن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني لأجد نفس الرحمن، والنفس بمعنى التنفيس، أي تفريج الله تعالى عن المؤمنين وتنفيسه عنهم ونصرته لهم، يأتي من اليمن. وفعلا أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة حين ارتد من ارتد ممن كان قد أسلم من الأعراب ومن القبائل. جاء أهل اليمن رضي الله تعالى عنهم وقاتلوا مع الصديق رضي الله عنهم في حروب الردة. كانوا يأتون في زمن عمر أمدادا عظيمة، وشاركوا في الفتوحات التي كانت في زمن عمر في القادسية، في فتح العراق، في فتح فارس، في فتح الشام. كان كثير من قادتهم ومن قادة تلك الفتوحات هم من اليمن. لما كانت تقبل أمداد أهل اليمن كما في صحيح مسلم، كان عمر رضي الله عنه يستقبل أمداد أهل اليمن ويكرمهم ويسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر القرني؟ حتى جاء مدد من أهل اليمن يوما فقال عمر: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: أنت من مراد، أي من مأرب؟ قال: نعم. قال: من قرن كانت لك والدة وكنت بها بارا فتوفيت وكان بك برص فعافاك الله منه. قال: نعم. قال له عمر: استغفر لي. عمر أمير المؤمنين يسأل من هذا الرجل الذي أقبل مع أمداد أهل اليمن من مراد أن يستغفر له. قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس بن عامر، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. وفي بعض الروايات: خير التابعين رجل يأتي مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن يقال له أويس بن عامر، فمن لقيه منكم فليستغفر له. قدموا أمدادا في زمن عمر، ثم بعد زمن عمر، بل وفي زمن فتوحات الأندلس وغيرها من بلاد المسلمين، كان كثير من قادة تلك الجيوش ورجالها وأفرادها هم من أهل اليمن. فتحت بهم كثير من بلاد مصر، فتحت بهم أرض مصر، وسميت مواطن وبلدان في مصر بأسمائهم، ولا تزال إلى اليوم تسمى بأسمائهم. قدم أناس من كندة والسكون وتجيب، وهم الذين ينصرون الإسلام. جاء في رواية في حديث أبي موسى السابق، جاء في رواية عن جابر وعن ابن عباس لما نزلت الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: قوم من أهل اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه كلها في بلاد حضرموت. فكندة مملكة شهيرة كانت في بلاد حضرموت وامتدت إلى بلاد نجد، وهكذا السكون هو بطن من كندة، وهكذا تجيب هم بطن من كندة في شمال حضرموت ما بين حضرموت ومأرب. لا يزال قبيلة التجيبيين والتجيب في مصر إلى اليوم، وخرج منها العلماء الكثير، وهم الذين فتحوا تلك البلاد. أهل اليمن أرادوا إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم حين حاربه قومه وكثير من العرب، فكان يطوف على القبائل في موسم الحج يقول: من يأويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ دين ربي. فأتاه أهل اليمن فوعدوه بالإيواء والنصرة، وأتاه الطفيل بن عامر كما البجلي كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه، حصن تتحصن به ومنعه أناس يمنعونك ويدافعون عنك؟ فقال النبي فواعده النبي عليه الصلاة والسلام: إلى العام المقبل. خشي أن قومه لا يفون له، قال: يا رسول الله، أشاور قومي وآتيك في العام المقبل ليهاجر إليهم لينصروه. فشاء الله أن يكون هذا الفضل للأنصار، والأنصار هم من اليمن، لأهل المدينة، سبقوا قبل موسم الحج وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليهم وهم ينصرونه. وإلا قد أراد أهل اليمن نصرته وصيانته والدفاع عنه، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، فهم أنصار الدين، هم الذين أجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا في أول هذا الإسلام، وكانوا مشاركين في الفتوحات الإسلامية التي جرت في زمن الخلفاء رضي الله عنهم وفي من بعدهم، حتى حملوا الإسلام وأوصلوه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأوصلوا الإسلام إلى الهند والسند، وحملوا هذه الرسالة إلى أنحاء الأرض جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله ونصرة للدين، ولا يزالون كذلك، فهم مدد أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، كما كان أهل اليمن أنصارا للدين ومجاهدين في سبيل نصرته في أول الإسلام، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في آخر الزمان. جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من هذه البلاد من عدن أبين، وأضاف عدن إلى أبين للتمييز بينها وبين عدن الأخرى، فإن في بلدان أخرى بلدانا تسمى عدن، ولكن المراد بهذا الحديث عدن أبين التي هي متصلة بها. يخرج منها 12,000 من الصادقين المسلمين المجاهدين في سبيل الله، أصحاب عقائد سليمة وأصحاب طرق مستقيمة، ليسوا بأصحاب أفكار فاسدة. يخرج من عدن أبين 12,000 جيش عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يغلب 12,000 من قلة. فعلهم قال: ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير الناس بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم هذا الجيش العظيم الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخروجه. ينصرون الدين، ينصرون الله ورسوله، فأهل اليمن هم أنصار الدين في كل زمان ومكان، ولا يزالون كذلك. ولعل الله جل وعلا لهذا الأمر قدر بحكمته البالغة أن يكونوا على هذا الحال، فليسوا بأهل ترف، كثير منهم يعيش في فقر، في كثير من الأحوال والأزمان لم تستقر أوضاعهم ليتربوا على الجلد وليكونوا أهل صبر، لأنهم هم أنصار الدين. لأن الترف يضعف الهمم، يضعف العزائم والقوى، فجعلهم الله تعالى بهذا الحال. ولعل من حكمته العظيمة أنه اختارهم لأمر أعظم من الدنيا، اختارهم لأمر أعظم من متاع الدنيا والترف فيها، اختارهم لنصرة الدين، لحمل هذا الإسلام، لبثه في الأرض، لدفع الظلم عن المظلومين. فهؤلاء هم أهل اليمن كما أخبرت عنهم الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يزالون كذلك أنصارا للدين. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا ما حباهم الله تعالى به من هذه الفضيلة، وأنهم أنصار لهذا الإسلام في كل زمان ومكان، وعليهم أن يشعروا بهذه المسؤولية وأن يرضوا بهذا الأمر العظيم، وألا يقروا خبثا في أوساطهم، ألا يقروا شرا في أوساطهم. هؤلاء الرافضة اليوم يعيثون في أرض اليمن بالفساد، فعلوا ما فعلوا في أمر الدين وأمر الدنيا، طعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، طعنوا في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهكوا الأعراض، سلبوا الأموال، سفكوا الدماء، عطلوا بيوت الله ومساجده عن ذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، أذلوا المسلمين، أهانوا كرامة كثير من اليمنيين. فعلى أهل اليمن أن يستيقظوا من غفلتهم، آن الأوان لإزالة هؤلاء الأشرار عن بلاد اليمن، عن بلاد الإيمان والحكمة، آن الأوان لإخراجهم منها. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يبقى في جزيرة العرب مشرك، ولا يقر فيها دين غير دين الإسلام. واليمن من الجزيرة التي لا يجوز أن يقر فيها دين غير دين الإسلام، ولا أن يقر فيها أحد من أهل الشرك. الرافضة يدعون إلى الشرك، يريدون إحياء الشرك والأضرحة والقبور والمزارات. فعلى أهل اليمن أن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا، وهذه بادرة خير في أيامنا هذه، نسمع عن تجمعات لكثير من أهل اليمن، إن صدقوا مع الله وصححوا النية وأرادوا بتجمعهم ذلك حفاظا على الدين ونصرة للمظلومين، فسينصرهم الله جل وعلا وسيعينهم. وعليهم ألا يتخاذلوا وألا يضعفوا، بل عليهم أن يستعينوا بالله. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فما هي إلا أسباب يبذلها العباد، والنصر بيد الله. أخبر الله أنه أنزل يوم بدر ملائكة، ثم أخبر أن نزول الملائكة إنما هو بشرى للمؤمنين، وإلا فالنصر من الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. هؤلاء الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المسلمين هم بشرى من الله لتطمئن القلوب بذلك، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله. فبذل السبب واجب، والعمل بالأسباب واجب، مع التوكل على الله سبحانه. فعلى أهل اليمن أن يجمعوا رأيهم، وأن يوحدوا كلمتهم، وأن يصححوا نيتهم، وأن يستعينوا بالله جل وعلا لدحر هذه الشرذمة القليلة اليسيرة التي هي في أوساط أناس طيبين كثير. والله لن يعجز أهل اليمن أمر الرافضة، إن أمرهم يسير لو صدقوا مع الله جل وعلا وتكاتفوا وتناصروا، سينصرهم الله سبحانه وتعالى وسيعينهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقوي عزائم اليمنيين لاستئصال هذه الفئة الباغية. اللهم قو عزائم المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم انصرهم على أعداء على عدوك وعدوهم من الرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق صفوفهم وأغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: مفتوح.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الخميس 20 من شهر صفر 1400. لقاؤنا في هذا اليوم كان من المعتاد أن نسير في تفسير القرآن الكريم، وكان منتهى وقوفنا في أثناء سورة الفجر، لكن نظرا إلى كثرة الإخوان هذا اليوم فإننا نحب أن نضع وصايا هامة تهم المسلمين عموما. فنقول أول ما نوصي أنفسنا وإياكم به هو تقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله في الأولين والآخرين. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الذي يقيك من عباد الله من عذاب الله. لا يقيك من عذاب الله أب ولا ابن ولا قريب ولا مال ولا جاه، ولا يقيك من عذاب الله إلا تقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقوى الله سبحانه وتعالى القيام بأوامره واجتناب نواهيه. ومن أهم أوامره، بل هو أهم أوامره، الإخلاص لله عز وجل في كل ما تعمله متقربا به إلى ربك لا بد أن يكون خالصا لله. إذا أشركت مع الله غيره رده الله عليك، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. تخلص لله عز وجل في طهارتك، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في برك للوالدين، في صلاتك لأرحامك، في إحسانك إلى جيرانك. تخلص لله تعالى في طلب العلم بأن لا تبتغي به جاها ولا رئاسة، ولا تريد أن تجاري العلماء أو تماري السفهاء، بل تريد بذلك إحياء شريعة الله عز وجل ورفع الجهل عن عباد الله وعن نفسك، والدفاع عن شريعة الله، لأن شريعة الله تعالى مستهدفة كما تعلمون من حين خرجت في مكة إلى يومنا هذا وهي مستهدفة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن من المجرمين. كل نبي له عدو، كل أتباع نبي لهم أعداء، ولا بد. هذه سنة الله عز وجل، ليس الدرب مفروشا بالورود والزهور، الدرب صعب وشاق، لا بد أن الله عز وجل بحكمته يجعل للحق مضادا من أجل أن يعرف الحق ويظهر ناصعا غالبا على الباطل، ومن أجل أن يعلم الله المجاهدين منا والصابرين. إذن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. تخلص لله عز وجل في امتثال أمر الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنك تخلص لاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تزيد في شريعته ما ليس منها، ولا تنقص من شريعته ما كان منها. الناقص من الشريعة مقصر وقد يكون فاسقا، والزائد مبتدع. الدين كامل لا يحتاج إلى ابتداع، فلا بد من إخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحرص غاية الحرص على هداية عباد الله بنشر العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبين لهم من طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن ترشد الناس إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه. إذا رأيت الإنسان كادحا إلى الله عز وجل، مشتغلا بما يهمه عما لا يهمه، ليس له هم إلا ما يقرب إلى الله، فاعلم أن ذلك من حسن الإسلام. وإذا رأيت الإنسان يهتم بأمور لا حاجة إليها وليس معنيا بها، وأن أكثر أوقاته ضائع في القيل والقال وكثرة السؤال، فاعلم أن ذلك من نقص إسلامه. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن ذلك يضيع الوقت، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض ضاع عليه وقته، صار يجلس إلى هذا يقول: ما الذي حدث؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ ثم إلى الثاني يقول له كذلك، والثالث والرابع، وهكذا يضيع أوقاته وأوقات غيره. لكن إذا كان الإنسان يمشي على ما يهمه ويعنيه، ولا بأس أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى السؤال، يسأل عما حدث وعما يكون في المجتمع من أجل مداواته وإزالة المرض، لا من أجل أن يشمت بالغير أو أن يجعل ذلك مثارا للشقاق والنزاع، كما يوجد من بعض الناس الآن. بعض الناس له نية طيبة لا يتهم، لكن مسكين ابتلي بهذا المرض، وهو أن لا يكون له هم إلا القيل والقال، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، وماذا قال الطائفة الفلانية، وماذا قال الطائفة الفلانية، لا لأجل أن يداوي المرض ويزيل الشقاق ولكن ليشمت، أو ليقول كما يقول الصبيان أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لم نعهد هذا التجمع والتحزب إلا عند الصبيان. لذلك أوصيكم بالتخلي نهائيا عن هذا الأمر، لأنه لا يخدم المصلحة، يضيع الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن إضاعة المال وعن إضاعة الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال. ثم إني أوصيكم أيضا بترك الغيبة، غيبة الناس. ولو سألتكم ما هي الغيبة لكان الجواب يكرك أخاك بما يكره، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعرف الخلق بمعاني كتاب الله وسنة رسوله. والله تعالى قال في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقه أو معاملته أو بدنه خلقته، أي شيء يكرهه أخوه إذا ذكرته به في غيبته فهذه الغيبة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة، بهته مع الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه القاعدة، يذكر أخص الوصف مع اشتمال الموصوف عليه وعلى غيره. فهنا لما قال فقد بهته، يعني ولم تغتبه؟ عجيب، لا، يعني فقد بهته مع الغيبة. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: وددت أن رأينا إخواننا، وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، جعلنا الله وإياكم من إخواني. فهنا قال: أنتم أصحابي، وقال عن الذين يأتون من بعده إنهم إخواني. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ ها؟ لا، هم أصحاب وإخوان، لكن الصحبة أخص من الأخوة. كذلك لما قال الغيبة ذكرك أخاك من يكره، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته مع إيش؟ مع الغيبة. ونحن نرى بعض الناس الآن يشيع أقوالا عن أشخاص معينين، بل يشيع أقوالا أو أفعالا عن علماء ما قالوها ولا فعلوها، بل يشيع أقوالا وأفعالا عن ذوي السلطة ذوي الأمر ما قالوها ولا فعلوها. وغيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء الحكام من الملك والوزير وغيره أشد من غيبة عامة الناس. لماذا؟ لأن غيبة ولاة الأمور تحدث الكراهة لولي الأمر، وإذا كره الإنسان ولي أمره صار لا يخضع لقوله، وصار لو يفعل كل شيء من الحسن فهو غائب عن بصره، ولو يفعل سيئة واحدة كانت في بصره وقلبه. لماذا؟ لأنه إيش؟ يبغضه ويكرهه بما نشر من الأشياء. وقد قال الشاعر الحكيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. الإنسان الساخط لا تفكر أنه سينشر حسنة لمن هو ساخط عليه، لكن المبغض ينشر إيش؟ كل السيئات ويسكت عن الحسنات ولا كأنها حصلت. فغيبة ولاة الأمور تحدث كراهة ولي الأمر وبغضه وعدم الانصياع لأمره، وتجعل حسناته سيئات،

0: الجواب لا، لا والله ليس من جزائه، وليس هذا من العدل، ليس هذا من القسط. العدل أن توازن بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات فالإنسان من المحسنين أو من المسيئين، من المحسنين. هذا إذا تقاربت السيئات والحسنات، فكيف إذا كانت سيئة واحدة في مقابل آلاف الحسنات؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله يتخذ من الخطأ الواحد ذريعة للسبك والقول والقيل، ويضيف إلى هذه السيئة سيئات أخرى، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. واعلموا أن الناس إذا قلت ثقتهم بالعلماء فليس المعنى أن هذا إساءة إلى العالم شخصيا، بل هو إساءة إلى العالم وإلى ما يحمله من الشريعة. إذا نزل العالم في أعين الناس ما قبلوا قوله، وردوا قوله ولو كان أوضح من الشمس، لأنهم نزعت الثقة. ولولا ثقة الناس بعضهم ببعض ما انتفى أحد من أحد أبدا. حتى الإنسان الذي تريد أن تعامله في معاملة تبيع عليها وتشتري منه، إذا لم تثق به هل تعامله؟ لا. لذلك يا إخواني أنا أوصيكم بأن تحرصوا غاية الحرص على تجنب القيل والقال، وعلى أن الإنسان يشتغل بما يهمه عما لا يعنيه، لأن ذلك من حسن إسلام المرء كما نطق به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن كفى الناس شره وكفاه شر الناس، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا ومنكم. وأبشركم بأن حضوركم إلى هذا المجلس داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. ثم إننا بما أن لدينا اليوم يعني جماعة كثيرة، أرى أن يخص السؤال بمن ليس من البلد هنا، لأنهم أحق حيث إنهم قدموا، فمن كان من أهل البلد فلا رخصة له أن يسأل سؤالا واحد ولا واحد، ومن كان من غير أهل البلد فله سؤال واحد. نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الشيخ، ما حكم الإسلام في إقامة الموالد سواء كان الموالد المشايخ أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أنبهكم أنه لا سلام من جالس ليسأل، السلام للقادم. وأما إذا كان جالس يسلم، ما السبب؟ كان الصحابة يسأل واحد من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلم ولا يقول له لماذا لم تسلم، فالسلام للقادم. أما قولك ما حكم الإسلام، فأنا أريد أن تصحح العبارة أيضا، لا توجه سؤالا لشخص يخطئ ويصيب فتقول ما حكم الإسلام، لأنه إذا أخطأ صار الخطأ من الإسلام. فقل ما ترى في كذا، أو ما حكم الإسلام في نظرك. أنا أقول أرى أن إقامة الموالد تعظيما للمولود من البدع، من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، سواء كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من العلماء أو من العباد. ودليل سهل جدا يدل على أن إقامة المولد بل إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، أن نقول: هل أنتم أيها المقيمون للاحتفال، هل أنتم أشد حبا لرسول الله من صحابة رسول الله؟ إن قالوا نعم قلنا كذبتم، وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقمه من هو أشد حبا لرسول الله منكم؟ لا، نسأل أولا، نقول إذا قالوا الصحابة أشد حبا، نقول هل أقمتم هذا حبا للرسول أو لا؟ إن قالوا حبا للرسول نقول لماذا لم يقمه من هو أشد حبا منكم للرسول؟ أهم في غفلة من هذا أم في تساهل أم في جهل؟ كل هذا لم يكن. فإن قالوا نقيم ذلك لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول سبحان الله، هل أنتم تستدركون على الإسلام؟ إن قالوا نعم فالمسألة خطيرة كبيرة، معناها أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، لأنهم استدركوا على الإسلام. وإن قالوا لم نستدرك على الإسلام، كنا إذن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شرعه الإسلام كفاية، أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عبادة بلسان الحال أو بلسان المقام، كل عبادة فأنت تذكر الرسول بلسان الحال أو بلسان المقام. بلسان الحال كل عابد لله يعبد الله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله، إذن أنا أشعر حينما أفعل العبادة أنني إيش؟ متبع للرسول، هذه ذكرى ولا غير ذكرى؟ ذكرى. أو بلسان المقال، ننظر للوضوء، الوضوء إذا فرغ الإنسان من وضوءه ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الصلاة نقول فرضا علينا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين هذا الفرض؟ في التشهد، مفروض علينا أن نقول ذلك. في النداء للصلاة مفروض علينا أن نقول إيش؟ أشهد أن محمد رسول الله، مفروض علينا. إذن ما شرعه الله ورسوله مما يكون فيه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ابتدعه هؤلاء. وبهذا نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا سيما وأن هذا الاحتفال لا يخلو من طوام، يقال لنا إنه يكون فيه اجتماع واختلاط بين الرجال والنساء لواحد، وهذه فتنة. ويقال أيضا إنهم يأتون بالقصائد التي فيها الغلو والمبالغة، وأحسن ما عندهم من القصائد أشدها مبالغة. فمثلا قصيدة البردة للبوصيري هي أحسن ما يتغنون به، وفيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر. يقول البوصيري في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ايش يقول في البيت؟ شوفي، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني إذا حصل حادث عام كزلزال وصواعق وما أشبه ذلك، ما لي من ألوذ به إلا أنت. وش تقولون في هذا؟ شرك. من الذي يلاذ به عند حلول الحوادث العامة؟ الرب عز وجل. الحادث الخاص ربما ألوذ بشخص يقول تعالى يا فلان أنقذني من الغرق، أخرج هذا الذي انقلبت عليه السيارة، أخرجه من تحت السيارة، ممكن. لكن الحوادث العامة لا يلجأ إلا الله. ثم قال أيضا من جملة ما قال في هذه القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما ضرت الدنيا؟ الآخرة. فإن من جودك، من للتبعيض، هناك بعد جود آخر غير الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أيضا من علومه علم اللوح والقلم، وهناك علوم أخرى أيضا فوق الذي في اللوح والقلم يعلمها الرسول. طيب ايش تقولون في هذا؟ إنكار لملك الله إذا كان في الدنيا والآخرة من جود الرسول أشبك لله، ما بقي شيء. فهذا مما يحدث في الموالد. فلذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا أهل بلادهم عن هذه الاحتفالات، وأنها ليس فيها إلا التعب البدني والمالي والضلال، كل بدعة ضلالة. أما الاحتفال بمولد الإنسان فهذا ليس احتفالا دينيا، هذا احتفال عادي، ومع ذلك نرى أن لا يفعل، لأنه قد يتخذ ذريعة إلى الاحتفال التعبدي، يعني الاحتفال بإيش؟ بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إذا كنت أحتفل بمولد ابني وهو من هو بالنسبة للرسول، فاحتفالي بمولد الرسول من باب أول. لهذا نرى الكف عن الاحتفال بالموالد مطلقا، سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد.
2: الإمام الإنسان إذا كان صلى منفردا، فجاءه شخص آخر نيته أن يكون منفرد، جاءه شخص آخر فصلى معه، أو مثلا الإمام إنسان صلى مع الإمام لكن لم يدرك إلا التسليم، أدرك الصلاة بالتسليم فأكمل الصلاة فجاءه شخص آخر فصلى أتم به، فهل يجوز هذا؟
0: إذا شرع الإنسان يصلي منفردا ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس، سواء في الفريضة أو في النافلة. أما في النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وحده، فقام ابن عباس وصلى معه فأقره. وما ثبت في الفريضة في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا دخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر، فهو أيضا لا بأس به، لكن في هذه الثانية الأفضل تركه، لأن ذلك ليس من هدي الصحابة أن الواحد إذا قام يقضي صلى معه آخر جماعة.
3: ما هو القول الراجح في القيام للجنازة والصلاة عليها؟ الرفع ورفع اليدين على الجنازة،
0: نعم،
3: عند التكبير يا شيخ.
0: الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها، نعم، أنها إذا مرت به قام لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضا، لكنه بعد هذا لم يقم، قام ثم قام. والجمع بين فعله وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب، وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم، فالصواب أن اليدين ترفع في كل تكبيرة. نحن ما لم نعد تعليق يا أخي.

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى، حدثنا الوليد، حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عقل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة، حدثنا عمر بن علي، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. باب إثم الزناه. قول الله تعالى: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أخبرنا داود بن شبيب، حدثنا همام عن قتادة، أخبرنا أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي

محصن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. باب: لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. باب: للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن سياد قال: سمعت أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتشبيه. قال عبد الله بن سلام: أدعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية أجنأ عليها. باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا.

0: وصلى عليه، لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال: فكلوه. قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين، قوله: أطعم أهلك. باب: إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟ حدثني عبد القدوس بن محمد حدثني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا همام عن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، يريد نفسه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرا قال: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم فقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالى عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: بسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في
0: لا يتابع هو ولا الذي بايعه فغرة أن يقتلى. باب: البكران يجلدان وينفيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة إقامة الحدود. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: عماد الله.
1: باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة.
0: حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 تفرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو، وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره.
1: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة، قال لا تلك امرأة أعلنت.
0: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
1: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
0: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: باب قذف العبيد.
0: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
1: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر.
0: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام
1: وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة فأخبرني قال: سمعت النزال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده. قال خباب ابن الأرت: فينا نزلت هذه الآية، سبب النزول هذا مذكور هنا أيضا في أسباب النزول الواحد بدون إسناد، والذي جاء عند الطبري وإسناده ثابت أنها نزلت في أهل الصفة. أنهم تمنوا بعض الرزق أو بعض المال فأنزل الله فيهم هذه الآية. قال خباب بن الأرت: نزلت فينا هذه الآية، وذلك أن نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق، أي وسع الله الرزق لعباده، لبغوا لطغوا وعثوا في الأرض. قال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ومركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس. وهكذا من بغيهم، يبغي بعضهم على بعض ويتطاول بعضهم على بعض، كما في الحديث: لست أخاف عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يحصل التنافس والبغي والتطاول. ولكن ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء، كما يشاء، نظرا منه لعباده، إنه بعباده خبير بصير. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، قال حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد الدمشقي، قال حدثنا صدقة بن عبد الله، قال حدثنا هشام الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل قال، يقول الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد، وما تقرب إلي عبد المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عبادي لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير. وهذا الإسناد ضعيف جدا، أخرجه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم كلهم من طريق صدقة ابن عبد الله بهذا الإسناد. صدقة ابن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس، وصدقة ابن عبد الله منكر الحديث، وصدقة ابن عبد الله الدمشقي المعروف بالسمين. وهشام الكناني مجهول حال، السند ضعيف، النسخة التي فيها عن عبد الله خطأ، الصواب صدقة ابن عبد الله، هذا خطأ في الطبعة، وإلا في المخطوطات ابن

أول الحديث ثابت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة من عادى لي وليا دون بعض الزيادات التي فيه. وهو حديث مشهور ولكن مع شهرته هو شديد الضعف.

قوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر، من بعد ما قنطوا، من بعد ما يئس الناس منه، وذلك أدعى لهم إلى الشكر. قال مقاتل: حبس الله المطر عن أهل مكة 7 سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته وينشر رحمته، يبسط مطره كما قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهذا كثير في القرآن، سمى الله تعالى المطر رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كما في الآية التي ذكرها المؤلف: يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الولي لأهل طاعته، الحميد عند خلقه. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فيهما أي في السماوات والأرض، فبث الله في السماوات وفي الأرض من الدواب ما شاء،

ولذا يقال في الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، هذا في الغالب، وإلا كل ما دب في الأرض والسماء. وإنما يقولون في الأرض لأن أغلب الدواب تكون في الأرض، وإلا فهذه الآية تدل أنه كل ما يدب في السماء والأرض يسمى كذلك، وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني يوم القيامة. ويستفاد من هذه الآيات أن الله جل وعلا ينزل رزقه على العباد بقدر حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته سبحانه، وهو الأعلم بما يصلح حال عبده. فالله أعلم بما يصلحك وبما هو النافع لك، فينزل الله رزقه بقدر. ولذا قال في آخره إنه بعباده خبير بصير، خبير بهم، يعلم خفي أمورهم. فلذا ينزل رزقه سبحانه على حسب ما يصلح أحوالهم. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن بسط الرزق في الغالب يكون سببا للطغيان والبغي، فأخبر الله عن ذلك في هذه الآية. أخبر الله عن ذلك في قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أخبر الله في آيات كثيرة أن الإنسان إذا فتح عليه بنعم ينسى دعاء الله، يغفل عنه. ولذا قال بعض المفسرين إن البغي المذكور هنا هو نسيان التضرع إلى الله وقسوة القلوب عن ذلك، ولكن الله يبتلي عباده بقلة الرزق أحيانا ليرجعوا إليه. فمن البغي والطغيان الإعراض عن الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. وآيات كثيرة يخبر الله تعالى فيها عن الإنسان إذا استغنى.

0: التي بذلها لكم محاضرات
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أشكر أخي الشيخ يوسف غرامة حفظه الله ورعاه على حفاوته وحسن تقديمه وحسن ظنه بإخوانه، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه وعلى ما يقوم به في هذه الدار العامرة بالقرآن والسنة من العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صابرا مع إخوانه علم وتعليم وتأليف وأدب وأخلاق وسيرة جزاه الله خير وسيرة وتاريخ جزاه الله خير الجزاء شاكرين لهم هو وإخوانه ممن يقومون بهذه الجهود الطيبة وبهذه الجهود المباركة في هذه البلاد. وهكذا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه المدينة مدينة لودر وفي هذه الدار مسجد العباس. وهكذا يا أخواني دعوة أهل السنة دعوة تزاور وتناصح وتآلف وتكاتف وتحابب، والله من يوم ما خرجنا بدءا بالمكلا والناس يرحبون، هذا يشعر وهذا يعبر وهذا الفرحة في وجهه وفي أسنانه. نعم، كم يفرح الزائر وكم يفرح المزور، نعم، من مكان إلى مكان ومن وقت إلى وقت استمتعنا والله، يعني نعمة وراحة نفسية وطمأنينة وسكينة لا تقوم لها الدنيا، والله في سرور وفي فرح. من قبل الرحلة بيومين وثلاث بعض الليالي ما يأتي لي نوم، فرحا والله وسرور أننا سنزور العلماء، سنزور المشايخ، سنزور طلاب العلم، سنزور حفاظ القرآن وحفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخواني الناس يتزاورون لأجل قليل، لأجل كثير، لأجل دنيا، لأجل مصلحة، لأجل حزبية، لأجل، وأنت تزور لله. ذاك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملك بصورة رجل، أين تريد؟ قال إني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه تسعى في أجلها وفي إصلاحها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله، لا دنيا ولا حزبية ولا منصب ولا جاه ولا قليل ولا كثير. قال فإني رسول الله إليك وإن الله قد أحبك. الله أكبر يا أخوان، إذا أحبك الله ماذا تريد؟ إذا كان أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني؟ الله سماني ذكرني باسمي؟ قال نعم، فجعل أبي يبكي. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، إن الله قد أحبك كما أحببته. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم من أجله ومن أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. هذا مسرور وهذا مرحب وهذا ماذا بارك الله فيكم يعني يشعر وهذا ينثر. وإن كان قلنا لإخواننا يا أخوان نحن ما نحب الشعر ولا نحب المدح ولا ولا ولا ولا، علماء يا أخواني، علماء علماء كبار. الشيخ ابن عثيمين قام أحد طلابه يثني عليه ويشعر، يعني والشيخ هو ابن عثيمين وهو دقدق الرجل دقداق، هذه عدل، هذه كذا، هذه كذا، هذه خطأ، هذه كذا، رجع ما عاد هو شعر رجع. فكيف نحن الضعفاء المساكين الذي لا نساوي شيئا؟ نعم، وهذا تعبير عن فرحهم وعن سرورهم، ونحن والله في فرح وفي سرور. حتى الشيخ يحيى قلت له ثقلنا عليكم يا شيخ، العدد كبير، العدد حوالي 300 ويزيد قليل، قلت له العدد؟ قال يا شيخ نحن في عيد، في سرور فرح راحة. الشيخ عبد الحميد جزاه الله خير درس الأخوة في العصر ولخص لهم يعني شيء في التوحيد كامل وفي العقيدة كامل. قال أتيت لي بمركز كامل، مركز جاهز، طلاب جاهزين، كيف لا نفرح؟ وفي الرحلة الأولى قال والله لو جئتم 1000 حياكم الله على العين والرأس. الحمد لله رأينا استقبال، حتى أني ما تعجبت فيه، كنت على أساس أمس في عتق خطب والعصر والمحاضرة، اتصلوا أصحاب العبر، العبر العبر الذي يا الله نمر فيها نجد حمام ولا نتوضأ فقط. قال اتصل لي واحد قال يا أخي مالك إيش أنت والعبر؟ خير إن شاء الله. قال نريد خطباء. قلت في معانا مساجد سنة؟ قال معانا مركز سنة. قلت الله أكبر، أنا الأول الخطيب، أنا يعجبني المناطق المحرومة، مناطق اللي ما يزورها أحد، الأماكن ولو قلت ولو صغرت. قلت له أنا الأول، كم تريد؟ قال أريد 10 خطباء، والله بهذا أريد 10 خطباء العبر. فرحت والله، جئت سبحان الله واستقبال، وخطبت عندهم، وحضر بعض القادة من ذيك الجهات وبعض الجنود والطلاب العلم اللي في هذه الدار معهم، بارك الله فيكم، طلبة وحفاظ وغير ذلك. نعم نصح. وأقول لكم دخلوا ونحن منتظرون الغداء، طلاب المكان وهم يشعرون يرحبون، تعرفون القبائل يشعرون بصوت واحد ويرحبون بنا ويثنون علينا. بعد ما كملوا قلت جزاكم الله خير كثر، شوفوا نحن أصحاب عدن هبلان ما نعرفش نرد، تعرف القبائل لما يجي ناس. مرة زرنا الدماني، الدماني في الجبهة، وما شاء الله، وضربوا بعشرة والرصاص والأشعار والترحيب، أما نحن أصحاب عدن مساكين. نعم القبائل عندهم لازم تقوم وترد، الناس يعني أتوا بهذا. المهم شكرناهم، فاستغربت يعني، وجد دعوة ما شاء الله واستقبال وكرم وخير، وفعلا جبنا لهم 10 خطباء وتوزعوا وخطبوا. الحمد لله الخير حاصل، الخير حاصل. نعم واتصلوا بأصحاب مارب وحريب. وايش اللي جنب حريب يا أخوان المنطقة؟ ها؟ بيحان، وبيحان. فقلت لهم والله طالت الرحلة والمواعيد الباصات والاتفاق والكذا والكذا والكذا، لكن لكم وعد مني قبل الحج 3 أيام، يوم مارب ويوم حريب ويوم بيحان، وعد مني هذا ما في كلام، دقة واحدة إن شاء الله من الفجر إلى أقرب منطقة من هذه المناطق مغرب وعشاء. نعم لأن هذه بعض المناطق محتاجة، ما زرناهم لنا فترة ما زرناهم. الحمد لله والله وجدنا راحة نفسية، دعوة، ومعنا من الشباب البادئين الذين اعتكفوا عندنا، عندنا الاعتكاف قريب 1000 هذه السنة الحمد لله، كل سنة ويزيد، يأتي عوام ويأتي بارك الله فيكم بادئون، ويأتي من الحزبيين، الأخوة يقولون نكردهم ويخلهم، بأن أجأ في خير، في عد، في بصيص، نجلس معهم جلسات خاصة في العصر الأخوة هؤلاء، ونصائح وجلسة، ما شاء الله ما ينتهي الاعتكاف إلا هو سلفي ومعنا في الدعوة. وبعضهم شاف المراكز قال أنا أريد يعني أن أطلب علم. جاء رجل معتكف معنا من خارج البريغة، كان الشباب يشمون بعد المغرب أو بعد العشاء دخان من الحمام، قلت لهم أنا ما أظن هذا معتكف. المهم أخ عامي، طبق مستور، أخ عامي داروا فيه، قالوا نطرده، قلت لا خلوا يأتي إلي. جلست معه ذكرته بالله وبالخبيث هذا الدخان وكلام طيب وكذا وكذا، يعني نصيحة ما قلت له أنت. قال يا شيخ اليوم الثاني هو أنا، وأبشرك السيجارة كسرتها ورميتها والحمد لله، وكان معه سروال لبس القميص أطلق اللحية، معنا في الدعوة أجل جزاء الله خير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. لا تستهين بالعامي، لا تستهين بالمخزنين البعيدين عن المساجد عن بيوت الله، لا تستهين، والله فيهم خير. ذات مرة ذهبت أزور أخ مريض، رأيت كذا في مكان تعرفون الآن الموضة شباب يدكون بالحجار يمكن 20، مخزنون واللي شمى واللي الله أعلم إيش كمان يمكن حبوب. قلت للأخ هذه غنيمتنا. قال إيش؟ قلنا نزور الأخ ونجلس معهم. جلست معهم وكلام ونصايح وعلى الصلاة والجنة والنار، جزاك الله خير يا شيخ كل يوم تعال. ورأيت بعضهم في الصف الأول في صلاة الفجر. دعوة يا أخوان، دعوة ما هي مقتصرة على من معنا في المسجد، في السوق، في المدرسة، في الشارع، في الجيران، في الأرحام، في الأقارب. كان النبي في أسواق مكة، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. نعم ندعو إلى الله، نتمنى والله ندعو ليل أن جميع الناس على السنة وعلى الدعوة هذه الصافية المنبثقة. ونحن والله نرى في هذا الزمان، أنا زرت في رمضان مساجد حولي 10 لأهل السنة في البريقة هذا في رمضان العصر زيارات خفيفة، ما أتي مسجد أرى طلعات وشباب وحفاظ ومحبين للسنة. انظر طلع معنا في أخوة كما يقال غبر ما عنده مال يدفع، أتينا بشخصين ما شاء الله هؤلاء بالشمس الحر المطر فوقهم الحر الشمس الريح الكذا إلى المهرة وعودا وإلى العبر وإلى عتق وإلى هنا وإلى عدن من أجل زيارة العلماء، من أجل زيارة المشايخ، من أجل زيارة إخوانهم. نعم وبعضهم يدفع الغالي والرخيص، ونحن والله نرى في هذه الزيارات يحصل فيها خير كثير. عرف الناس من الشباب ما يقول ما يعرف الشيخ يحيى، من المشايخ من الشباب ما يعرف الشيخ عبد الحميد ولا الشيخ عبد ولا الشيخ أبو بلال ولا الشيخ عبد الكريم ولا الشيخ ياسر ولا نعم عبد الخالق العماد، ومن إليهم الشيخ عبد الوهاب، ومن إليهم الشيخ يوسف، ومن إليهم كلهم تعرفنا على المشايخ. أجلس أنا بعض الأولاد خاصة طلعات كيف الرحلة، يقول ما شاء الله تعرفنا على المشايخ وفي نية يا شيخ نطلب العلم عندهم، في نية لو لم يكن من الرحلة هذه إلا في نية يرجع ويطلب العلم. ذات مرة من باب الفكاهة لما كنا نزور المراكز هنا في الشمال، كنت أنا باص كوستر كبير يعني تطلع، كنا باصات تعلمون هذا باصات من البريغة، بعدين نحن آخر دماغ خلاص كملنا مروحين من باب الفكاهة بس. فقلت يا أخوة الآن معي ميكروفون على سماعة نسأل الأخوة والطلاب إيش استفدنا من هذه الرحلة، إيش استفدنا من المشايخ. إيش استفدنا من هذه الرحلة من المشايخ، إيش استفدنا؟ واحد عربي الله يهديه قال أنا الأول يا شيخ، مسك الميكروفون قال يا أخواني استفدنا بليع. استفدنا بليع يعني أكل. قلت له الله يصلحك. نحن إيش استفدنا؟ إيش النصايح؟ إيش الأسئلة اللي قدمناها للمشايخ؟ إيش الكذا؟ إيش رأيت؟ إلى غير ذلك. على كل حال والله هذه الرحلة جميع الأخوة أجلس معهم قالوا ما شاء الله اللهم بارك، لو تطول يا شيخ لو تطول تزيد أنه خلاص إن شاء الله. قلنا الأخوة بالاعتكاف الرحلة القادمة إلى صنعاء مناطق الشمالية بإذن الله رب العالمين، بإذن الله سيأتي الفرج وسيأتي الخير وسيأتي الفتح وسيأتي النصر بإذن الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم حتى أحد الأخوة قال يا شيخ ما زمن في ضباحة عندي قاطرة. القاطرة هذه الكبير. قال وان طلعت 200 أخ 300 أخ. قلنا يا أخي نخشى يدقون عين في الطريق، ما لك أنت، لكن ذي القاطرة خليها لا صنعاء إن شاء الله مع الدشك ومع الأوالي ومع كل شيء، نحن لا قدام بإذن الله. الفرج قريب، ألا إن نصر الله قريب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأحببت أن أذكركم شيء بارك الله فيكم، ذكر الشيخ يوسف يعني حول كلمة الحكمة والأخلاق والأدب، وأن الناس قد لا يتأثرون بعلمك ولا دعوتك ويتأثرون بمعاملتك وأخلاقك. وأنا والله أذكر بعض القصص التي حصلت لي، والله ما أريد أنا مسكين الله حالتي حالة، لكن والله لنعتبر بعض المواقف بعض الأشياء كيف يستفيد الداعي إلى الله طالب العلم الكذا إلى غير ذلك. أذكر لكم بعض الأشياء اللي حدثت في هذا الجامع الكبير عندنا. نعم لما نزلني الشيخ طلع الأخوة أخذوا المسجد في عام 94 بالقوة، مسجد صوفي كان سنين على البدع والضلالات والصوفي، آباء كان وراي 4 صفوف من الآباء شياب، فتقول له بدعة بيعطيك ملطام يركزك الأرض 60-70-50 سنة وهو على البدع. فقلت لهم الأخوة رفضت أول، قلت لهم لا أنا ما الناس يأتون للشيخ مقبل من آخر الدنيا، دخلوا عند الشيخ مقبل شرحوا له الوضع استدعانا، قال يا أخانا أحمد توكل، توكل على الله ويفتح الله عليك، توكل على الله. تعرف الشيخ مقبل له هيبة، يعني إيش ما حد يعني من هيبته صعب تقول له لا يا شيخ. نعم، حتى ذات مرة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في نصف رمضان وأنا عزوبي سافر الطلاب الحفاظ، الشيخ بقى مهموم من سيصلي بالناس التراويح، وأنا ما قدنا إمام ولا شيء عازب عادنا، قد حفظت القرآن في عدل الحمد لله، طلع الدماغ وأنا قد حفظت القرآن. فما أدري من قال للشيخ مقبل أخونا أحمد بن عثمان يا شيخ صوته لا بأس، وأنا تعرف وأنا شاب كان عندي صوت لا بأس، أما الآن غدو بعير الصوت، كان في صوت يعني لا بأس نقلد هذا ونقلد هذا. المهم تعرف الشاب الذي ما زال في الحدث شبابنا وأبنائنا أصوات جميلة نقدم بعضهم في رمضان في القيام، والله ما شاء الله، اللهم بارك جزاهم الله خير. خرج الشيخ وأنا حارس الساعة 12 في الليل، يا أخان أحمد بن عثمان غدا التراويح عندك، كان يقرؤون جزئين تلك الأيام. قلت يا شيخ، قال خير إن شاء الله. مشى الشيخ يرمي بالكلمة ويمشي، وأنا غدا عاد الصلاة غدا، أنا نرتعش من قبله بيوم، أرتعش الشيخ مقبل وراك طلاب العلم، وأنا ما قد صليت بالناس، كنت أصلي بالناس في عدن في بيوت، كنا نصلي التراويح في بيوت في غرف بيننا البين، المساجد ما عندنا مساجد. طيب يمكن راجعت أنا أذكر هذه الجزئين 30 مرة وأنا أقرأها وأرددها وأسمعها من الخوف. المهم دخل استو، الله أكبر، أشوف المسجد يدور وأنا والله أتمايل خايف خلاص أسقط، أتمايل أحس المسجد والله من الذاء يدور المسجد مثل الدرهانة، وأنا زي اللي تمايل معه. المهم بدأت والحمد لله قليل قليل، كملنا تلك الليلة وأنا أتصبب عرق والبرد برد شديد. جاء أخي سلم علي قال لي ما شاء الله إيش هذا الخشوع، قلت له إيش من خشوع، خوفة إيش من خشوع، الله يهديك. المهم قليلا قليلا، المهم الشيخ مقبل قال توكل على الله. نزلت المسجد هذا الجامع الكبير، شياب آباءنا اللي بنوا المصافي واشتغلوا، يمكن الشيخ يوسف يعرف بعض الآباء الأخوة القديمين، آباء ما شاء الله كانوا أصحاء، ما هو نحن مثلنا، الله يعطيك. أذكر الوالد أعطانا كف إلى الآن ذاكر لها، والله ما شاء الله كانوا جلاف. المهم قال نزلت قلت يا الله منين سأتي بدع قبل الصلاة وبين أذان الإقامة وقبل الأذان وبعد الأذان ورمضان، يا تواب توب علينا، والبدع كلها والموالد والدريس، حتى لما كنت أصلي على جنازة لما مسكت ما أصلي على الجنازة يجي بعض أهل الجنازة يمد لي 40 شلن 50 شلن 100 شلن، أقول له إيش هذه، يقول هذه قد ولفوا على الإمام السابق حق الجنازة. قلت إيش، لا إحنا لله ما نصل. حتى مرة شفت هذا الصوفي يعني أعطاه واحد مبلغ ما أدري كم أعطاه معهم درس 3، قال نحن 3 أيام مرابطين مع الميت دعاء وإخلاص، إيش هذه الفلوس، ما هي بحق الدعاء، زود. هذا الدليل على بدع الصوفية. المهم الشاهد أريد آتي إلى كلام الشيخ يوسف، يا أخوان الحكمة والأخلاق والأدب من أين نأتيهم؟ ما نفعنا معهم إلا الهدوء والسمت والكلام الطيب. أحيانا قد تخطب 30 خطبة ما يقتنع بعض المعاندين، وإذا جلست معه ولاطفته وتفضل عندي العشاء عندي شيء أو كلام طيب أو هديته هدية أو مضرب عطر، قال بعض الأخوة وصلنا وقت حتى المضرب العطر مع حتى السواك ما حد يهدي لك الآن. نعم أو كذا، كان زمان تأليف بين الشباب، يعني كلمة طيبة ينقلب 100 درجة فقلت من أين نأتي هؤلاء؟ كيف نفعل؟ ما نفعنا إلا الهدوء والسكينة وبالتي هي أحسن والكلمة الطيبة والمجالسة معهم. من القصص نصحنا في الجهة اليمنى هذه في رمضان: يا تواب توب علينا. حتى واحد قام بعد رمضان الثاني قال: يا جماعة هذا رمضان صمنا بلا ملح، بلا ملح، كيف بلا ملح؟ يعني بلا أذكار، بلا بدع، بلا كذا، بلا. قام واحد ثاني قال: اسمعوا يا جماعة، الشيخ أحمد سيقول لكم رمضان الجاي بدعة، ما في رمضان انتقل يقول لك بدعة، ما عاد في رمضان، إنه كله بدع كانت كثيرة. المهم أتيناهم بالتي أحسن، هذا الذي يشلق الجهة اليمنى اقتنعوا، الجهة اليسرى ما اقتنعوا، يشلهم. قالوا الشباب، قالوا أن قارفهم وأن سكتهم يا شيخ. قلت لهم اهدوا اهدوا، أنتم جبتونا من دمك، اهدوا صبروا، ربما تقارفوهم أصحاب هذه الجهة يحموا معهم ويتعصبوا معهم. اليوم الأول شلوا من رمضان، اليوم الثاني شلوا، اليوم الثالث يا تواب ضعفت البطارية، اليوم الرابع طفت البطارية. قلنا لهم الحمد لله انتهوا والأمور طيبة، ولو قمنا شدينا عليهم يمكن يرفعوا أصواتهم، وممكن الطرف هذا يتحمسوا معهم. فالإنسان كلما جاء للناس بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. أجينا القنوت الفجر، طبعا هذا المسجد والله كنت أدخل قبل ما أكون إمام، أدخل الفجر أشوف في الصف من الآباء الطيبين من أجل أصلي معهم وما أقنت القنوت، ما تابعهم قبل ما أذهب دماج. والله لو تصلي عند الأعراب الباقين وشافك ما رفعت يديك يمكن يعطيك كف يركزك ركز وانت في الصلاة. تنظر من الآباء الطيبين دخل بينهم من أجل ما تقنت. هذا قنوت الفجر، قلنا لهم إن شاء رأيكم نحوله لكم من صلاة الفجر إلى الوتر. قالوا ما في إنه فيه تحويل، إحنا بعدك حول. قلنا تمام، قلنا في الوتر كان رمضان. أجينا على التراويح، الناس يصلوا 23 ركعة نقر طالعين نازي، والله حد الله نقر، المهم نقر طالعين. قلت كيف أسوي؟ قالوا كيف بتسوي ابنه بالتراويح ابن عثمان؟ كيف نحن قال بعضهم ما هنا كلها هنا ونجي نخفف بس طالعين نازلين. قلت لهم كم أنتوا تأخذوا التراويح؟ قالوا ساعة مع الأذ 23 والأذكار بين الركعتين والأربع ذكر والركعتين ذكر، وبعد الصلاة يا تواب، وبعدها يلقنهم يا نويت صوم غدان، هم يقولوا بصوت واحد ساعة. قلت لهم خلاص أنا سأصلي بكم 11 ركعة ساعة. قالوا بعدك لا تزيد على ساعة. قالوا ما أزيد على ساعة. بدأنا أول رمضان نقرأ 3 آيات 4 آيات من البقرة، نص صفحة، السنة الثانية صفحة، السنة الثانية صفحة ونص، السنة الثالثة، حتى وصلنا نقرأ بهم جزو معطوف يصلي معنا أحسن من الشباب، معطوف ما يعرف جلوس، آباء ما شاء الله لا قدام ما يعرف جلوس. حتى كان واحد يقال له مرد رحمه الله، كلهم أبشركم ماتوا على السنة والتوحيد، ابنه معنا في الدعوة إلا اليوم استأذن ذهب يزور أهله في مودية، هو جده هذا كان هو اللي يحمي البدع والصوت وما شاء الله. قال يا بر عثمان تعال شوف الآن سأذن على السنة بلا بدع بلا أذكار بلا كذا بلا. ما شاء الله كانوا بعد ذلك على سنة وعلى خير، وكانوا ردء لنا وكانوا نصرة لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. عرفوا الحق، أطلقوا اللحى، يعني طبقوا، تركوا البدع، علمناهم التوحيد والعقيدة وماتوا على خير. حتى أن له من القصص ذات مرة بعض الحزبين جابوا لي استدعاء من الأوقاف، تعرف الحزبين أعوذ بالله منهم الكذب واللف والدوران، وكنا مستضعفين في الأوقاف في تلك الأيام مستضعفين، الأوقاف معهم كل شيء معهم. علم الآباء الذي ورائي قالوا إيش هذا؟ قلت لهم هذا استدعاء. قال هات الاستدعاء، اجلس هنا. ذهبوا 10 إلى الأوقاف، ما شاء الله هيبة لحى وأجسام الآباء الأولين. أجوا قالوا المدير الأوقاف هذه ورقتك؟ قال نعم. قالوا هيا بلها واشرب ماءها، والله لو تجيب غير الشيخ أحمد ما نفته في المحراب فت. قال لا لا خلاص خلاص، الشيخ أحمد هو الإمام هو. نعم ولا قد كانوا ناوين شر. فالشاهد يا أخوان الحكمة في الدعوة، ما أقول لك مثل بعض حكمة وتتنازل على وترتكب المخالفات والضلالات وغير ذلك. الحكمة بالدعوة والأخلاق وبالتي هي أحسن. نعم أي دليل الكلمة حتى لو كان حزبي تستطيع تنصحه وتبلغه. والله كم من حزبيين إذا وجد نصيحة وكلام في محله أقله بدل ما يكون 100 يرجع 50، أقل أضعف الإيمان. وبعضهم يقتنع، بعضهم يقتنع يخرجوا معنا يرون الأدب والأخلاق والاحترام والكلام الطيب، خلاص ينقلم 100 درجة. لأن هؤلاء يعلمهم، هؤلاء أغراض، هؤلاء شداد، هؤلاء حجار، هؤلاء مدري إيش. حتى واحد قالوا له إذا مر جنبك الشيخ حيوه وليركضك برجله يشوف كيف ثباتك، يعني إلى هذه الدرجة. يعني يجدون من التواضع من الشيخ يحيى وكرم الضيوف. والله رأيته في الوليمة هذه الذي تغدينا عنده صائم، قال لي اعتذر أنا صائم آخر يوم من الست، ويدور يدور على الصحون على الحلقات وعلى هاتوا هنا يا أولاد، هاتوا هنا، ضيفوا للشيخ أحمد، ضيفوا هنا، هنا ناقص رز هنا. سبحان الله مشايخ، كان شيخنا مقبل يأتي الضيوف ويحمل الصحون من داخل، الصحون والفتات والأشياء، تواضع. نعم كلما تواضعت رفعك الله سبحانه، وكلما دخلك الغرور والعجب والترفع هذا انقطع بنص الطريق ما يستمر. فالله الله يا إخواني بالأخلاق الأدب مع إخوانك مع مشايخك مع الدعاة مع طلاب العلم إياك. أما أن تكون طالب علم وأنت سيء، لا معاملة لا حلم، لا تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا معاملة طيبة، لا تواضع، لا يبغضك الناس، يبغضك الناس. فالله الله بارك الله فيكم يا طلاب العلم، هذه النصيحة لي أنا أول المقصر ولإخواني ثانيا. الله الله نتواضع نتحابب نتآخى نتآلف. يا أخوان مرت علينا هذه الدعوة، المبغضين والحساد والبغضاء وما يصح إلا الصحيح، وما يبقى إلا الحق بإذن الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا للسنة، ما جعلك الله رافضي ولا صوفي ولا حوثي ولا جهمي ولا قدري ولا حزبي ولا من فرق أصحاب الضلال والتكفير والخوارج، سني على السنة، قال الله قال رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عنه. وفي مقام هذا أنادي جميع أبنائي وإخواني وآبائي، من عنده ميلان إلى الحزبين انتبه، أرحم نفسك، راجع نفسك، شاور نفسك. نعم قال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. انظر الآن من تخلفوا يا أخواني، رجع ناس مع الرافضة ما نتوقع، علماء مشايخ مؤلفون وعاظ خطباء رجعوا مع الرافضة، رجعوا يدافعوا عن الرافضة. عن الرافضة يا أخي العجائز عندنا بالبيوت يدعوا عن الرافضة، العجائز في البيوت يعرفوا أن الرافضة الحوثيين كفار وزنادقة، يعني ينسلخ معهم. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. كان شيخنا الوادي يقول من لم يدعو بهذا الدعاء فهو مغرور. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يدعو بهذا الدعاء ويستفتح، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ادعو الله يثبتك، ادعو الله يبصرك بالحق والصواب والثواب والثبات. نعم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة تجمع والفرقة والبدعة تفرق. البدعة تفرق، تجد أصحاب البدع كل يوم هم خرج حزب، كل يوم خرج الطائفة، كل يوم خرج رأي، وكل يوم، لكن السني مرتبط بالكتاب والسنة، بالعلماء الأجلاء الثابتين المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، كنت في مسجدك داعية، اكسب الناس، اكسب العوام، ما يستطيع أحد، ما يستطيع أحد لك إذا أحبك الناس وحبك العوام وحبك أهل المسجد. نعم، لا تجعل لنفسك يعني ماذا أعداء، حاول قدر ما استطعت اكسبهم، اكسبهم بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة. والذي ما سيأتي الآن سيأتي غد، نعم سيأتي غد ويتراجع غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، وهذه إن شاء الله أضعها موعظة، أنا كنت لما كنا في دماق إذا جاء الشيخ الواعظ إلى الطلاب ويعظ، نفرح بالموعظة. تعرف الطلاب ينشغلون مصطلح نحو حديث تحقيق الرجال الكذا كذا، فإذا جاء الواعظ بين الحين والآخر يفرحون بالموعظة، لأن طلاب العلم بحاجة من يرقق لهم قلوبهم، من يرقق لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. ما أحوجنا أن نهتم بهذه القلوب، ما أحوجنا أن نحافظ على هذه القلوب من الزيغ، من الضلال، من الغل، من الحسد، من الضلال، من الأهواء، من هذه أمراض التي تعتري القلوب، نحافظ عليها بالإيمان والعمل الصالح. يا إخواني، يا أيها الناس، انتهى رمضان، ولا رمضان بما فيه من القيام والصيام وتلاوة القرآن والخيرات والصدقات وتفطير الصائمين، فماذا حالنا بعد رمضان؟ سل نفسك، هل صلح قلبك؟ هل تحصلت على التقوى الذي أرادها الله لعلكم تتقون؟ هل ازددت استقامة؟ هل ازددت طاعة؟ هل ازددت خشية لله؟ أم العكس والعياذ بالله؟ أم العكس، عادت حليمة كما يقال إلى عادتها القديمة؟ وكما قال ذاك التهامي، تعجبنا كلمة قالها رجل عندنا من تهامة باللغة الدارجة عام في المنطقة الفارسي عندنا بعد بحر البريقة، قال قام آخر كلمة، كلمة عامية لكنها والله أعجبتني مؤثرة، قال: يا جماعة، باللغة التهامية، رمضان باك، باك يعني ولا أنت، حسكم تبوكوا معه، يعني حسكم بعد رمضان خلاص، لا صلاة فجر، لا قرآن، لا عبادة، لا صيام، لا قيام، لا شيء. فالله الله يا أخواني، تمر بنا الأيام وتنطوي بنا الأيام سريعا، نلعب والدار بنا سريعا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل في السماء بروجا، أو قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والعصر والليل، إلى غير ذلك من الآيات، أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك لشأنهم عند الله عظيم. الأيام تمر بنا، انتهى شهر رمضان، دخلت أشهر الحج، وستنتهي أشهر الحج، ونودع عام وندخل عام، وكلها من أعمارنا، وكلها من أيامنا، وكلها من أوقاتنا يا عباد الله. فماذا نحن عاملون؟ يا أيها الناس، نلعب والدهر بنا سريعا، علينا أن نتقي الله. كان بعض السلف يقول: كيف يفرح كثير من الناس بمرور الأيام؟ كيف يفرح بمن يوم يهدم شهره، وبمن شهر يهدم سنته، وبمن سنته تهدم عمره وتدنيه من آجاله؟ كل يوم نقطعه فهو يدنينا إلى الآجال ويقربنا من الموت يا عباد الله. هل تفكرنا بهذه الحقيقة؟ هل تدبرنا هذه الحقيقة يا أيها الناس؟

جل وعلا كل من عليها فان، كلنا سنفنى كلنا سنرحم. اجعل هذه الحقيقة في قلبك، اجعل الموت أمامك. كان بعض السلف يقول إن لم أتدبر وأتفكر في الموت فإن قلبي يقسو. نعم، بل كان بعضهم يدخل إلى الحفر في القبور ليتذكر أنه سيكون هنا. نعم، ما لنا غافلون، ما لنا معرضون يا إخواني، إلى متى؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالموت.

موت كل نفس، كل نفس، ما سنعيش، ما سنخلد. بعض الناس يظن أنه سيخلد، سيعيش، سيتزوج، سيعمر، سيبني، سيفعل،

إذا جاء الوعد وجاء الأجل لا ينفعك شيء. يا أخي كم مات ناس أقوياء شباب، كم مات ناس قبل رمضان كانوا ينتظرون رمضان بفارغ الصبر فماتوا قبل رمضان ورحلوا. صلينا على آباء، على أمهات، على شباب، على صغار، على كبار. كان ابن مسعود إذا رأى الجنازة قال كفى بالموت واعظا. يا إخواني إذا كان لم نتعظ بالموت والمقابر والقبور وبهذه المصيبة فما الذي سيعظنا يا عباد الله؟ جاء عند ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر فقال يا إخواني، فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدتم، لمثل هذا، وأشار إلى القبر. أعددنا لقبورنا يا أخواني، أعددنا لدنيانا، لبيوتنا، لأولادنا، لأزواجنا، لنعيمنا في هذه الدنيا، فهل أعددت ما بينك وبين الله؟ كيف حالك مع الله سبحانه؟ هل أعددت لتلك الحفرة الضيقة المظلمة يوم توضع وأنت في القبر في تلك الثلاث الرقع؟ لا سراويل، لا قمصان، لا عمايم، لا نعال، لا ذهب، لا فضة، لا دولارات، لا

بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الأخوان؟ أين الأصدقاء؟ أين الأحباء؟ يتولون عنك وأنت في قبرك وأنت تسمع قرع نعاله وحيد. يأتيان الملكان يجلسانك وينتهرانك ويزجرانك، ما في تفضل لو سمحت، يجلسانك وينتهرانك ويزجرانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن كنت من الصالحين وفقت لهذه الأجوبة، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. بعض الناس يقول ربي الله سهل،

تفكر يوم أن تضرب بتلك المرزبة مطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لذاب. لا إله إلا الله، جبل أشم ذاب لو ضرب بها جبل، ما بالك أنت الضعيف المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. تختلف الأرض عليك، تختلف العظام بعظمك ولحمك ودمك، مسكين. نعم أرض تلتئم عليك، اتق الله، تب إلى الله، ارجع إلى الله جل وعلا، حاسب نفسك من الآن، حاسب نفسك. فينا قطاع الصلاة، فينا شراب الخمر، فينا من يتعامل بالحبوب، فينا من يرتشي، فينا من يرابي، فينا من يشاهد بالجوالات، الخزي والعار والشنار والمعاكسات والخلاعة والصور البذيئة، فينا من هو يظلم ويبطش ويسرق، فينا من يتلاعب بالصلاة ويتلاعب بشرع الله جل وعلا. إلى متى؟ إلى متى؟

بهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم، قلوب لاهية، قلوب معرضة، قلوب بعيدة. مالك يا أخي إذا فاتك الدنيا تحزن وتأسى، إذا فاتتك صلاة الفجر الأمر سهل، إذا فاتك الخير الأمر سهل، إذا فاتك طلب العلم الأمر سهل. مالك يا أخي قلب مريض، الدنيا تحزن وفرحوا

الآخرة. وقال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أليس فينا هذا؟ ناس همهم الدنيا والعياذ بالله، نسارع ومقاتلة، حسد، بغضة، شحنة، يترك الصلاة، حي على الصلاة، ولسان حباقي نفر، باقي مكان فاصوليا، باقي راكب، باقي كذا، حي على القات، حي على الدولارات، حي على الدنانير. اتق الله. من الذي رزقك؟ من الذي سترك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي آواك؟ أتعصي الله في أرضه؟ ولما جلس ذاك الرجل على تلك المرأة للزنا في ظلمة الليل، ماذا قال؟ قال لها: إنه لا يرانا إلا الكواكب. قالت: أين مكوكبها؟ أين ربها؟ أين ربها؟ وأين خالقها؟ أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. كم من إنسان يخلو في ظلمة الليل وفي غرفته ويقلب الجوالات والصور العارية والصور الخليعة والأغاني والأغاني والمزامير والمراسلات الخليعة. اتق الله جل وعلا، أتظن أن هذا يخفى على الله؟ إن الله لا يخفى. لا، تدبروا القرآن يا إخواني، القرآن أكبر واعظ، القرآن أكبر واعظ يا أيها الناس. كان شيخنا الواعد الوادع يقول: من لم يعظه القرآن فلا يعظه شيء. بعض الناس يتأثر بأناشيد، بقصص، بتمثيليات في القنوات، في الشاشات، وهي كاذبة، ويبكي يبكي. نعم، وإذا قرأ القرآن قلبه حجر،

0: لهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اتق الله يا مسلم، راقب الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله جل وعلا. أنت في قبضة الله، أنت في عرض الله. من الذي رزقك؟ الله. كيف تعصيه؟ من الذي يسقيك الماء البارد؟ من الذي يرويك الماء؟ من أتى بهذا الماء؟ إنه الله. كيف تعصيه؟ أنت في عرضه، أنت تشم من هواء الله، أنت تعيش من رزق الله. الله قادر أن يخسف بك، الله قادر أن ينتقم منك، الله قادر أن يجعل حجرا صغيرا في بولك فتتلوى وتتألم. نعم، لماذا تعرض؟ لماذا تعرض عن ربك؟ كيف تعصيه وهو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وسترك؟ زوجات، أولاد، بيت، سيارة، وظيفة، مال، طعام، شراب، كيف تعصي الله عز وجل؟ اتق الله، ارجع إلى الله جل وعلا. أتظن أنك ستخلد؟ الموت قريب منك، الموت أقرب من شراك نعلك، كما جاء في الحديث: أعد العدة لما بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، تنقطع الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخواني، الدنيا سنصبر على شرها وحرها وبردها ولأوائها وعدم الرواتب، وعدم الرواتب والحر والبرد وانطفاء التيار والكهرباء. هل ستصبر على نار تلظى، على نار جهنم؟ يوم وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا جاءت النار وأهوالها، يتذكر الإنسان، يراجع الحسابات، عملت ذنوب ما تخلصت منها، عندي ظلم ما تخلصت منه. يومئذ يتذكر الإنسان، يراجع الحسابات، وأنى له الذكرى. فات الأوان. أين شبتك؟ أين قوتك؟ أين عمرك؟ جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد لذلك جواب. ستقف بين يدي الله حقير ذليل فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. نحن الفقراء، نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك يا أخي. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. انظر ماذا يقول الله عن أهل النار وهم يصطرخون فيها، صايحون من شدة العذاب والنكال. نار عظيمة، نار تلظى، نار عظيمة تشوي الوجوه، نار كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا، أخرجنا. ماذا تريد؟ دنيا، لواط، فواحش، زنا، غيبة، نميمة، مخدرات، حبوب، محاربة للسنة، تحذير من أهل السنة؟ لا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب أخرجنا، سنكون من الصالحين، سنكون من أهل السنة، سنكون من المتقين، سنكون من حفاظ القرآن، سنكون من طلاب العلم. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كم عمرناكم؟ 20 سنة، 30، 40، 50. أين قضيتها؟ أين ضيعتها؟ أين ضيعت العمر وهذه السنوات؟ اتق الله، وجاء ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله الله يا أخوان، الله الله، ما زلنا في قوتنا في شبتنا، نستطيع نطلب العلم، نستطيع نعمل الصالحات، نستطيع نفعل الخير، نجاهد أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. سيأتي يوم ربما تقول يا حسرة يا حسرة، يتحسر يندم على ما فرطت في جنب الله. يا رب فرطت في صلوات، يا رب كنت قاطعا للرحم، يا رب كنت مؤذيا للجيران، يا رب كنت لوطيا، كنت زانيا، كنت أتعامل بالفحشاء والمنكر، كنت أحارب الدين، كنت أحارب السنة. نعم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما زال أناس يسخرون باللحية، يسخر بالثوب، يسخر بالمستقيم، يسخر وربما أتى بكلمات يشمئز ويسخر، يا مطوعي ومطاوعة أنتم كذا. من هذا الكلام اتق الله في نفسك، اتق الله. اللحية هذه من شرعها؟ من سنها؟ من أمر بها؟ الرسول حبيبك، حبيبي وحبيبك. من أمر بتقصير الثياب؟ حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام. أزرة المسلم إلى نصف الساق، تحسر. ماذا كذلك يقول؟ لو أن لي كرة أي عاد إلى هذه الدنيا فأكون من المحسنين. قال الله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الذين كذبوا على الله ولم يستجيبوا وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. احذر يا أخي قبل أن تقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي، وقبل أن تقول يا ليتني كنت معهم. مع من؟ مع الضائعين، مع الفجرة، مع أهل الضلال والبدع والهوى والخوارج، مع الحوثيين، مع الرافضة، مع الشيعة، مع المجرمين، مع اليهود والنصارى. لا، يا ليتني كنت مع المتقين، يا ليتني كنت مع الصالحين. حذاري حذاري. قال الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا رب أمهلني، يا رب أخرني إلى أجل قريب، يا رب أمهلني أيام، أمهلني ساعات، أمهلني ثواني، دقائق. لماذا؟ يا رب كنت متلاعب بالصلاة، يا رب ظلمت إنسان ما أعطيت مظلمة، ما تخلصت منه. يا رب عندي فواحش، عندي منكرات، عندي مخالفات، عندي محاربة للسنة، أمهل لي يا رب، سأتوب، سأرجع، سأفعل. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. احذر يا مسلم إذا خلوت بمحارم الله أن تنتهكها. جاء في الحديث عند ابن ماجه من حديث ثوبان ويصحه شيخنا الوادعي، قال يأتي أقوام، اسمع إلى هذا الحديث الذي يهز القلوب، يهز المشاعر، يهز الإنسان. والله يأتي أقوام من أمتي بحسنات بيضاء كجبال تهامة، حسنات كثيرة بيضاء كجبال تهامة، فيذهبها الله هباء منثورا. لا إله إلا الله. ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا ارتكبوا؟ ماذا ارتكبوا؟ شركيات، رياء، أم ماذا؟ ماذا فعلوا من فواحش تذهب حسنات مثل الجبال هباء منثورا؟ قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، خشية أن نكون منهم ولا نعلم. الصحابة خاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خشية أن نكون مثلهم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكن لهم، اسمعوا يا إخواني يا أصحاب الخلوات يا أصحاب الظلمات يا أصحاب الخلوات الذين إذا خليتم بمحارم الله، ولكن لهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صلى الله عليه وسلم. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها في ظلمة الليل في غرفته في مكان منزوٍ. لا يا أخي، إن عليك رقيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا خلوا، ما أكثر الناس في هذا الزمان إذا خلا بالمحارم ارتكبها، والعياذ بالله. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين تقدير الله في قلوبنا؟ الواحد منا اليوم يرتكب الذنب وكأن ذباب حط على أنفه وهشه. أين تعظيم الله؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أين تعظيم الله؟ أين الخشية؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس بغافل عنك. في الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أين الخوف من الله؟ أين الخوف من رب العالمين؟ هل تصورت قول الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس من القبور ويخرج الناس عفاة عراة، لا حرس، لا خدم، لا والد، لا والدة، لا أصدقاء، لا شيء، ذليل، حتى عورة ما يستر. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى عورة بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر شديد، الأمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يقوم الناس لرب العالمين، أولهم وآخرهم، وإنسهم وجنهم، عربيهم وعجميهم، كبيرهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، جميع الناس، إنكم محشورون إلى الله. كيف؟ حفاة عراة غرلة، أي غير مقتونين. ثم قرأ هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم عظيم. الأنبياء كل واحد يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما لك أنت الضعيف المسكين؟ أنبياء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحب الزوجة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل تتصور هذه الآيات؟ هل تتلذذ؟ هل تتمعنها؟ هل تتدبرها؟ نعم. القرآن لو أنزله الله على الجبال لذابت وتخشعت وتصدعت. إيش قلوبنا أقوى من الجبال يا أخوان؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هل قلوبنا أشد؟ نعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: أبعد القلوب من الله القلب القاسي، نشكو من قساوة في قلوب، لا نتأثر بآية ولا بحديث ولا موعظة ولا بآيات جنة والنار، قسوة والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله يسقط. جاء خارج الصحيح الثلاثة الذين في الغار، قال: فانحدر صخرة مما يهبط من خشية الله، سقطت ونزلت خوفا من الله. إن كل من في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه الجبال، السماوات، البحار، الحيوانات، الحشرات، التراب، يسبح الله جل وعلا ويخشى الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حجار تسجد، حجار تهبط، جبال تذكر الله، يا جبال أوبي معه والطير، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحيتان في البحار وحتى الأحجار والجبال. ما بالكم نحن أصحاب القلوب وأصحاب العقول. الله الله أيها الناس، اتركوا الغفلة يا عباد الله، يا عبد الله عد العدة، ستقف بين يدي الله. قال الله: وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل. قال الله: وترى المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم تدبر هنا: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، مسطر مكتوب: ليلة كذا، يوم كذا، خلوت بغرفتك، خلوت في ظلمة الليل، فعلت كيت، راسلت فلانة، فعلت بفلانة، فعلت اللواط، فعلت الفواحش، أتذكر يوم كذا وكذا، أتذكر ليلة كذا، ما تبت منها ما تخلصت. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. نبادر يا أخوان، نتوب إلى الله، نستغفر. ما أحلى طالب العلم وعنده الزهد، عنده الخشية، عنده الورق. كان بعض السلف إذا قرأ حديث رسول الله بعض المحدثين خشع وبكى، قالوا: هل العلم إلا الخشية؟ وهل العلم إلا الخشية؟ ثم يتلو قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إذا كان علم وليس عندنا زهد ولا ورع ولا خشية ولا تقوى، لا بارك الله في هذا العلم ولا نعمل به. نطلب العلم، نهذب أنفسنا، نحسن أخلاقنا، نحسن أنفسنا، نتعامل، نطبق. حفظت حديث في قيام الليل، طبق. حفظت حديث في فضل الضحى، طبق. حفظت حديث في فضل الأخلاق، طبق. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كلما عملت بعلمك بارك الله لك. فالله الله يا أخواني، الله الله حذاري، ونسأل الله جل وعلا أن يكبت هذا الحوثي وأن يدمره وأن يجعل كيده في نحره، وأن يهيئ التحالف والقادة والساسة والقوات ونحن معهم في الهجوم على هذا الرافضي الخبيث الذي نشر العقيدة الرافضية المجوسية في الأطفال. مئات آلاف المدارس ألا نغير على ديننا، على عقيدتنا، على توحيدنا. نعم والله، نسأل الله أن يوفق المسؤولين، نحن لا نريد أن نتجاوزهم ونحن معهم، والله نحن معهم يا أيها الناس. كفى لهذا الضلال ولهذا الكفر ولهذا الزندقة، ينتشر الخير والتوحيد في الشمال والجنوب، تنتشر الدعوة بإذن الله. عندنا طموحات، عندنا أمل، بالله جل وعلا أن الله ناصر دينه، أن الله أغير، ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسمع أخبار طيبة ونحن نوطن أنفسنا يا أهل السنة، نعم نوطن أنفسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: وجهاد في سبيل الله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتريد أن تموت على نفاق والعياذ بالله؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله أن يوفق الجميع والقادة والساسة، وكلنا معهم، والله كلنا معهم. يأذنون سيرى حتى من داخل الشمال، هناك أناس يتصلون يقولون ابدأوا أنتم، والله لنفجرها من الداخل، فجرها من الداخل. وقد قلت لإخواني والله إذا اجتمعت الكلمة وقام الناس والرجال من كل جهة ومن كل جبهة ما سيبول الحوثي في سرواله، سيخرى في سرواله. نعم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم هكذا يا أيها الناس، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. أجبل خلق الله ما يخوفون، معهم صواريخ، معهم أكبر سلاح، معنا الله سبحانه وتعالى. نحن نقاتل بالله، نحن نستعين بالله، الله الذي يقول للشيء كن فيكون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، من الذي نصر الرجال؟ الرجال وهم في قلة وفي ضعف، قلة سلاح وعتاد ومركوبات. ولقد نصركم الله ببدر، إنه الدعاء، إنه الإيمان، إنه الاستقامة، إنه التوحيد، إنه العقيدة. أيها الناس وطن نفسك، جهز نفسك، جهز جعبك، جهز سلاحك. متى دقت ساعة صفر؟ نحن لسنا دراويش، نتعلم، نقرأ في البخاري في كتاب الجهاد، نقرأ في مسلم، نقرأ في السنن، نقرأ في العقيدة. الحج أو الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يقول الطحاوي مع البر والفاجر من المسلمين. نعم، متى ما جاء الجهاد قمنا ننصر دين الله بمالنا وأنفسنا ودماءنا وسلاحنا وإخواننا وبهذه الدعوة، ويحصل الخير. لا والله لا نرضى. ألا ترضون أن ينتشر الخير في الشمال وينتشر الدعاة والمحدثون والعلماء؟ الناس تعشعشت فيهم، علموا الأطفال الرفض، علموا الأطفال الزندقة، علموا الأطفال عقيدة الاثنى عشرية. من لهؤلاء إلا أنتم يا رجال ويا أهل السنة؟ نقوم بما أوجب الله علينا، وإلا سيذلنا الله، والله سيذلنا الله. هؤلاء قرود لا ينفع معهم تصالح ولا عهد ولا أمان. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: هؤلاء لا يردعهم الروافض، هكذا يقول، إلا السيف. ما يردعهم لا معاهدات ولا جلسات ولا صلح ولا شيء، قرود. قال شيخنا يحيى: هؤلاء ما ينفع معهم إلا الرصاص الأحمر، تصالحهم في النهار ويتوثبون عليك في الليل، قرود. نعم، لازم أن ننصر دين الله جل وعلا، طهر اليمن شمالا وجنوبا وينتشر الخير، ونذهب إلى جميع المعاقل بإذن الله، مع قادتنا، مع الساسة، مع الأمراء، مع حكامنا. نسأل الله أن يوفقهم ويوفق التحالف، يجمع كلمتهم وأمرهم. والله إذا قضوا على هذا الحوثي الخبيث ستحصل الخير وانتشر الخير، انتشر الأمن والأمان، ويحصل بإذن الله الدعوة تنتشر. انظروا هنا في المناطق المحررة، انظروا لو كان الحوثي هنا في بلادكم يا أهل لودر، تستطيعون نتكلم بهذا الكلام؟ نجلس ولا يصعد منبر المنابر يلعن أبا بكر وعمر؟ ذل ما بعده ذل، يلعن أبا بكر وعمر، يسبون الصحابة، يطعنون في السنة، يردون السنة، ينكرون عذاب القبر، قرآنكم محرف، عندنا مصحف فاطمة. قال أحدهم: ليس ديننا بدينهم، ولا نبينا بنبيهم، ولا قرآننا بقرآنهم. ماذا أبقوا؟ ويقول هذا بدر الدنيا الحوثي الخبيث في ملازمه كل المصائب في العالم وفي الدنيا الذي خططها وسببها عمر بن الخطاب. قاتلكم الله، قاتلكم الله يا رافضة، يا من طعنتم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله طعنتم في عرضه، قاتلكم الله. نعم، يقول بعضهم إن عمر من زعمائهم فيه مرض فيه داء لا يذهب إلا ماء الرجال، قاتلكم الله، يعني لا يذهب إلا التلوط بعمر، قاتلكم الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم، أكثر من اليهود ومن النصارى قرآنيون. قرآني إيش من قرآني؟ لو أنتم صدق لأطعتم الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول إلا أنه تظاهر كذب وزندقة وكفر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وطنوا أنفسكم. نعم، أهل لودر وجميع المحافظات، ونحن والله معكم، والله نحن معكم. إيش نريد من هذه الدنيا؟ كم من إنسان يموت في قطع طريق، كم من إنسان يموت وهو ظالم، كم من إنسان يموت يقتل وهو في مظاهرة، نعم مظاهرات جماعة التكفير، كم من إنسان يموت في عرس، كم من إنسان يموت وأنت تموت. نحن نتمنى النصر، وإن جاءت الشهادة فحيا به، تموت أنت شهيد لله في سبيل الله، تقاتل هؤلاء. نعم، تقاتل هؤلاء المجرمين الذي جمعوا كل البلايا والعياذ بالله. نعم، كلنا سنموت، كلنا سنرحل، كلنا، ذاك يموت لأجل حزب، وذاك يموت لأجل كرسي، وذاك لأجل منصب، وذاك يموت رياء وسمعة، وذاك كذا، وذاك العصبية، وذاك حمية، وذاك مشكلة قبلية، يموت 7 8 10، وأنت تموت وأنت موحد، تموت وأنت تطهر هذه الأرض من أولئك الأنجاس الأرجاس. الله، وانظروا يا أخواني كيف سلط الله الظالمين بعضهم بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. سلط اليهود على إيران، وسلط إيران على اليهود والنصارى. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، سلط بعضهم على بعض، كلهم كفرة وزنادقة. نعم، بعض الناس، بعض الحزبيين يشجع إيران، الثورة الإسلامية، يقول، قال الشيخ مقبل، من هذا اللي يقول ثورة؟ هذه الثورة الكفرية، قاتلهم الله، ألفوا قرآن، زعيمهم الخميني وغيرهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم، الله انتقم لأهل فلسطين ولأهل غزة كيف أرمدوهم، والآن يعيشون في ذعر وفي خوف. النصر للدين، لهذا الإسلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صبا. من الذي أهلك فرعون بمملكته وغطرسته؟ قال أنا ربكم الأعلى، أغرقه الله هو وقومه، ونجى الضعفاء والمساكين المشردين، موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. نعم، إنه الله، النصر بيد الله، يرفع من يشاء. الله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشكر أهل هذه المدينة، أهل لودر، رجال قبائل ما يرضون، قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، جزاكم الله خير. رجال قبائل عرب ما شاء الله ما يرضون بالحوثي، لو قام الحوثي والله لقاموا وانتفضوا نفضة رجل واحد. ونحن ردع لكم، ونحن معكم أي مكان يحصل الضرر على البلدان المحررة وعلى إخواننا في أي جبهة، نحن كلنا بإذن الله جنود لله سبحانه وتعالى، جنود لله، لا نريد قليل ولا كثير ولا شيء. نعم، لا نكون مثل بعض الجنود يجلس بالمترس، إذا ما جاءت الصرفة أخذ الآلي وروح، ما لقال ما جاءت الصرفة، لا، نقاتل لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، ما جاءك من شيء بعد ذلك حلال لك، لكن اجعل نيتك وإخلاصك لله رب العالمين وحده لا شريك. الرجل يريد الأجر والذكر، ما له؟ قال لا شيء. مرة ثانية يريد الأجر والذكر، لا شيء لا شيء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. انتبهوا، ما أحوج يقرأ على الجنود والساسة والقارئ الحديث في باب الإخلاص، في باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم سلم بلاد المسلمين من شرهم، اللهم عليك بإيران، اللهم زلزلهم دمرهم، ما نعاني من الفتن يا أخواني إلا بإيران، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلط عليهم بذنوبهم، اللهم آمنا في بلادنا وفي أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمعذرة قد أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبحان الله.

0: عيد فجاسوا خلال الديار
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه الواحد والأحد والهادي.
0: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من

كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إمساك

إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا

الله أكبر الله أكبر.

جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد محمود أبو الخير من مصر. الأخ محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو ذنب آكل حق المرأة بالباطل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر مال أخيه المسلم وأخته المسلمة، فلا يأكله إلا بحق. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة. هذا الحديث معناه التشهير في قوم الناس في مال أو نفس أو عرض، وإذا كان المال للمرأة وظلامها كان شد لأنها ضعيفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فإن الغالب أنها لا تستطيع أن تنتصف من ظلمها، ولا سيما في البلاد التي ليس فيها حكم شرعي. فالواجب على المسلم أن يحذر كون أخته في الله، سواء كانت زوجة أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، يجب الحذر، وأن ينصح من نفسه ويعطي الحق من نفسه. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة. والظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة. يقول الله سبحانه: ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الرب عز وجل فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الظلم في نفس أو مال أو عرض. ولا يجبر الرجل أن يظلم الزوجة أو الأخت أو البنت أو غير ذلك، فيجب الحذر من ذلك أو يتقي الله في ذلك. هذا هو الواجب على جميع المكلفين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟
3: نعم، تجزئ الفاتحة هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي غير الأمي، لكن الذي يستطيع يقرأ زيادة هو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يشرع يقرأ زيادة الفاتحة إذا تيسر له ذلك. وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة فقد تكفي، والثالثة المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد حتى تحفظ بعض الصور الأخرى فاتها، فلا بد من حفظها وضبطها وتعلمها لمن لم يعلمها للرجال والنساء جميعا، لأنها ركن الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على جميع المكلفين تعلمها وحفظها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من مكة المكرمة، يقول خا مون، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أفيدكم بأني من أحد خدمة المطوفين لخدمة الحجاج، وعند طلوعنا إلى عرفات ونزولنا منها إلى منى قرر بعض الحجاج بأن أرمي الجمرات نيابة عن المرضى والطاعنين في السن الذين لا يقدرون على أداء هذا الواجب، وذلك مقابل أجرة بسيطة أعطوني إياها. ولما أن وصلت إلى رحبة الجمرات لرمي تلك الجمرات كان الزحام قد بلغ أشده من كثرة الحجاج، فلم أتمكن من هذا العمل الذي أصبح أمانة في عنقي حيث كادت روحي أن تزهق وقد أغمي علي وحملوني إلى المستشفى للعلاج. ولما أمن الله علي بالشفاء عاهدت الله تعالى على ألا أعود لمثل هذا العمل، واستغفرت الله تعالى مئات المرات وندمت على ذلك كل الندم، والآن هذه الدراهم باقية عندي، فماذا أعمل بها؟ أرجو من سماحتكم توجيهي وإفادتي، ما الذي يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
3: إن كنت تعرف أصحاب الدراهم قدها إليهم، وعليهم أن يذبحوا عما تركوا من الرمي ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة لأن الرمي واجب، وإذا فاتت أيامنا ولم يرمي عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدلا من هذا الواجب، وترد عليهم دراهمهم. أما إن كنت لا تعلم أهل تلك الدراهم ولا تعرفهم فالدراهم تشتري بها ذبيحة وتكملها، إن كان لا تستطيع تشتري ذبيحة وتذبحها بنيها صاحبها الذي لم ترمي عنه، والحمد لله. إن كان واحد ذبيحة واحدة إن كان فيه ذبيحتين وهكذا بعددهم. نعم.
2: وإن كانت الدراهم لا تكفي للذبيحة
3: أن يظهر أنه يذبح لأنه فرط فرط وتساهل، وكان واجب عليه بعدما عافه الله يرمي في كانت الأيام موجود باقي لم تنتهي الأيام، ثم هو تساهل في الأمر ولم يحتط ولم يقل لهم أخبروني مكانكم وأسماءكم حتى أرجع إليكم، عنده شيء من التفريط إذا كان لا يعرفهم، فالمفرط يبرئ ذمته ويكملها ويشتري عن كل واحد ذبيحة ولو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
2: الله المستعان. المستمع عبد الرزاق يعقوب من السودان بعث برسالة يقول فيها: دي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا. يقول: لي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا.
3: نعم، فيها الزكاة، فيها زكاة الحبوب والثمار الأخرى إذا بلغت 5 أوسق تزكيها، وهو السكر صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي 4 حفنات باليدين المعتدلتين إلى مرؤتين، وهو 5 أقطار وثلث العراقي، مقداره بمثقال 480 مثقالا، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعة من حبوبها بلغت 5 أوسق يعني 300 صاع من الفول تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالسقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر أو النهر تزكيها العشر في كل 1000 كيلو 100، يعني عشر النتيجة عشر الحبوب الحاصلة.
2: نعم.
3: كما أن في تمر العشر والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر أو المطر، أما إذا كانت الميرة تسقى بالمكاين وسحب الماء بكلفة فهذا فيه نصف العشر. وأما إن كانت الحب الحاصل أقل من ثلاثة أوسق، من خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق فليس فيها زكاة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: الحلف بالطلاق عندنا شيء عادي، يطلق المتزوج وغير المتزوج وعند أوهى الأسباب، والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم أنه يعتبر من لغو القول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: الواجب عدم التلاعب بالطلاق، وينبغي من يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عما وقع له من المفتي أو بعض المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل، يسألهم عما حصل له، لأنها جمهور تختلف بحسب الواقع، فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد أو قاضيها، العالم الذي يقضي بين الناس الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عنده في البلد يسأله عما جرى له، وهو يفتي ما يعلمه من الشرع المطهر.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلا: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي فأنت تحرمي، ولم أكمل علي، وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي، ولي منها 3 أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع أو أن يكون علي كفارة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت من عمك وليس قصدك تحريمها ولا طلاقها، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 على الأصابع، وهي نصف صاع لكل واحد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا من الرز أو التمر أو الحنطة يدفع إلى بعض الفقراء، أو كسوتهم كل واحد يكسى قميص كما قال تعالى في الأيمان: ولكن وأخيكم من عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، الآية. قد أفتى بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. جاء في التفسير أن ذلك تحريمه لأمته، وقال آخرون تحريمه للعسل، فالمقصود أن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام: إن ذهبت إلى بيت ابن عمي أو إلى بيت آل فلان فأنت حرام علي، قصده منع، فإن عليه كفارة اليمين إذا ذهبت إليهم. أما إن كان قصدك تحريمها أو طلاقها إن ذهبت فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رغبة المؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن تمسها قبل أن تقربها، وإذا كنت قد قربتها تمتنع حتى تكفل هذه الكفارة، وهي مرتبة: أولا عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع 3 كيلو تقريبا، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا من 60، قبل أن تمسها، هذا إن كنت قصدت التحريم إذا ذهبت. أما إن كنت قصدت الطلاق ما قصدت التحريم فيقع طلقة واحدة وتراجعها، إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين تراجعها، والحمد لله تقول: أشهد يا فلان وفلان أني راجعتها، أو تقول: قد رجعته يا فلانة، يكفي. وإذا شهدت أنين يكون أنسب وأفضل، كما إذا كنت ما أردت تحريرها ولا طلاقها، وإنما أردت تهديدها ومنعها وتخويفها، ولم تريد لا طلاقا ولا تحريما، فإن عليك كفارة اليمين فقط. ويكون من هذا الكلام تكون يمين كما تقدم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز مقدارهم في النصف تقريبا، أو تكسوهم كسوة كل واحد قميص، يعني أو إذا غدا يجزئه في الصلاة يكفي هذا، إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، وإنما أردت تهديدها ومنعها. وينبغي لك أن تحذر مثل هذا ولا تستعمله.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز عبد الله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟
3: نعم، الرضاعة للابن وهم لا البنت، ما كان تزوج بنت من خالتك لأنها لست رضيعة لك، وإنما رضيع ابنها وقد توفي، حتى ولو كان حيا الرضيع يختص لا تأخذ بنتها، تكون أنت أخوه، لو كان له بنت لا تأخذها لأنك عمها، أما أخواته حل لك لأنهن بنات خالتك لا بأس عليه. إذا كنا لم يرضعن من أمك وأنت لن ترضع من أمهن لا حرج عليه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف خ عين شين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر، اللهم إلا خوفا من أن يقال بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي؟
3: الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوان المسلمين إمثالا لقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله عز وجل في بيوت: أمن الله أن ترفع ويكره في اسمه، يسب لهم هذا الغلو من الأصنام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إن ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وكون الإنسان يخاف أن يقال إنه ذهب يصلي يقال يصلي، هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا مدحوه أنه يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك، بل ملقب كلها أنه يصلي مع المسلمين وخلق كريم، فلا ينبغي يمنعه ذلك من الذهاب الى المسجد، ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، اثمهم عليهم، عليه اخلاص النيه لله وان يذهب الى المساجد طاعه لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس انه مرائي او انه اراد كذا وكذا، لا يضره، عليه ان يعامل ربه بالاخلاص وان يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك ما يقوله الناس من تهديه بالرياء وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله اعمى قال: يا رسول ليس لقائد يقود الى المسجد، فهني بالرخصه ان اصلي في بيتي، فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب، فالاعمى ليس القائد يقود المسجد ومع هذا يقال اعجب، فكيف بحال البصير القادر؟ الواجب عليه اعظم، فاتق الله وحاول الصلاة في جماعة ولا تبالي بقول الناس، وفق الله للحق وإيانا والمسلمين.
2: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع صلاة الظهر علما بأنه يستيقظ عند أذان الفجر، هل صلاته مقبولة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: هذا منكر لا يجوز. الله يقول جل وعلا: إن الصلاة كان على كل كتاب موقوتا، ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز المسلم يؤخرها عن وقتها لا الفجر ولا غيرها. يجب عليه يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها ولا يستأخرها على طلوع الشمس، فكيف بتأخيرها إلى الظهر؟ هذا منكر عظيم، وبعض أهل العلم يراه كافرا بذلك نسأل الله العافية. فالواجب التوبة إلى الله والحذر وأن يصليها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أيضا يقول في سؤال آخر: لي بنات خالة وبنات عم، فهل يجوز لي أن أصافحهن عند السلام؟ وهل يصح أن يكشفن شعرهن بحضوري؟ وهل أكون محرم لهن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
3: ليس لنا محارم لك، بنات عمك وبنات خالك وبنات عمتك وبنات خالتك كلهم ليس لنا محارم، كلهن ليس لنا محارم لك، وليس لهن كشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه أو رأس أو غير ذلك. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن ولست من هؤلاء. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالواجب على هؤلاء التحجب عنك والتستر، والواجب عليك أيضا أن تمتنع عن مصافحتهم والنظر إليهم. علينا أن يحتجبن، وعليك أن تغض بصرك لو تساهلن، وليس لك أن تصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، يعني غير المحارم، لكن تسلم عليهن بالكلام من دون مصافحة ومن دون تقبيل، وترد عليهم السلام كذلك. أما كشفهن لك هذا منكر، وهكذا مصافحة، لا تجوز للمسلم أن يصافح امرأة ليست محرما له. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: والدتي تدعو علي كثيرا، علما بأنني ولله الحمد لا أعصيها ولا أقصر في حقها، وأنا ملتزم بأوامر الله مؤديا لكافة الفروض المكتوبة، فهل دعوتها مستجابة؟ وماذا أعمل لكي أجعلها تعدل عن هذه الدعوات التي أجزم بأن الدافع وراءها هو عصبية الوالدة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: تدعو لها بالتوفيق والهداية، تجتهد في إرضائها والتماس الأسباب التي ترضيها عنك، وتحفظ لسانها من سبك والدعاء عليك، اجتهد في ذلك واتق الله. فالأم لها حق عظيم ومنزلة عظيمة، وبرها من أهم الواجبات، وإذا قمت بالواجب فأرجو أن يضرك دعاؤها، لأن الدعاء حينئذ ليس في محله وهو خطأ منها. فعليك أن تجتهد في برها والإحسان إليها، وكونها تدعو عليك بدون حساب يثمن عليها هي ولا يضرك إن شاء الله، لكن عليك أنت أن تجتهد في برها والإحسان إليها وعدم عصيانها في المعروف، وعليك أن تجتهد في الأسلوب التي الذي يرضيها. إذا كان الأسلوب جائزا شرعا تجتهد في الأسلوب المناسب الذي ترضى به عنك، وتدعو لها برضا الغيب في سجودك وفي آخر الصلاة وفي غير ذلك، تدعو لها بالهداية والتوفيق، وأن الله يهديها حتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع أنور محمد عيد. الأخ أنور في أحد أسئلته يقول: سمعت من إنسان يدعي العلم حديثا ينسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قبل نومه هذه الآية من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية، خلق الله تعالى من فمه 70,000 ملك يستغفرون له، هل هذا الحديث صحيح؟
3: لا أعلم له أصلا، بل هو موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ولكن يستحب المؤمن عند النوم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا أن يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي آية عظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عند النوم لاز عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى أصبح. ويستحب أن يقرأ معنا أيضا: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم. وإن نفث في يديه وقرأ في يديه ومسح بهما على ما أقبل من جسده من رأس ووجه وصدر كان أفضل، لأن الرسول كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام عند النوم كما أخبرت عائشة عنه بذلك. ويشرع أيضا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكررها 3 كان أفضل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب الحفظ صباحا ومساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات. وفق الله جميعا.
2: اللهم امين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر.
4: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله ف... سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الباب السابع والستون: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. الباب الثامن والستون: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طلب دم امرئ بغير حق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. من هذا الباب في من طلب دم امرئ بغير حق، وكما هو معلوم أن الذي هو معصوم الدم سواء كان مسلما أو ذميا لا يجوز طلب دمه إلا بحق، بحق شرعي. فالمسلم إذا ارتكب ما يوجب طلب دمه كما سبق في حديث ابن مسعود: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهنا يباح طلب دمه. أيضا الذمي إذا ارتكب ما يوجب إباحة دمه يطلب دمه، وإلا فالأصل أن معصوم الدم لا يجوز أن يطلب دمه بغير حق. وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس، الحديث المشهور: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي لقبح أفعالهم وشناعتها. فهؤلاء الناس الفاعلون لهذه الأفعال هم أبغض الناس إلى الله، أن الله تعالى يبغضهم بغضا شديدا. الأول: ملحد في الحرم. والأصل في معنى الإلحاد أنه الميل عن الحق، الميل عن الطاعة إلى المعصية، الميل عن الطريق المستقيم إلى الطريق المعوج. فالملحد في الحرم يعني هو في حرم الله ويميل إلى المنكرات، إلى المعاصي، إلى المحرمات، كذلك يميل إلى البدع والمحدثات في دين الله. هذا أبغض الناس إلى الله. الله جل وعلا جعل مريد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب، فكيف بمن يفعل ذلك؟ فإنه قال: ومن يرد فيه، أي في حرم الله، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن يرد فيه الإلحاد توعده الله تعالى بالعذاب الأليم. فمن ألحد فيه بما سبق فهو أبغض الناس إلى الله. وبهذا يعلم أن الحرم له مزيد مزية في ذلك، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره. ترويج البدع والدعوة إليها والميل عن الحق في الحرم ليس كفعل ذلك في غيره من الأماكن. والثاني قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ، المبتغي بمعنى الطالب، أي الذي يطلب سنة الجاهلية ويريد سنة الجاهلية في الإسلام. منهم من فسر سنة الجاهلية هنا سنة الجاهلية في الدماء، أي أنه إذا قتل له قتيل لا يقتصر طلبه على القاتل، بل يقتل القاتل أو أحد أقاربه. يقول هذه سنة جاهلية. الذي يريد هذه السنة في الإسلام هو أبغض الناس إلى الله، وفسر بغير ذلك. والصحيح أن الحديث عام، فأي شيء من أمور الجاهلية يطلب إنسان فعله ويريده وهو في الإسلام فهذا أبغض الناس إلى الله. وهذا يبين خطر الدعوة إلى أمور الجاهلية، سواء كانت في العقائد أو في الأقوال أو في الأفعال. فالذي يدعو إلى سنة الجاهلية في الإسلام هذا أبغض الناس إلى الله. قال: ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وهذا هو الشاهد من الحديث. مطلب أي طالب، من يطلب دم امرئ مسلم بغير حق. قال ومعنى مطلب، قال ابن حجر، أي من يبالغ في الطلب، وقيل هو المتكلف للطلب، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب. أي يطلب دم امرئ مسلم ويبالغ في البحث عنه، أو قل دم امرئ معصوم بغير حق ليهريق دمه. كم هذا يصدر من الناس، يعتدي على إنسان، يطلبه، يريد سفك دمه، يبحث عنه بغير حق شرعي. هذا أبغض الناس إلى الله جل وعلا. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أن طالب دم امرئ معصوم الدم بغير حق أبغض الناس إلى الله. قال ابن حجر: وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخذ به، لأن هذا طالب، طالب طلبا قد عزم عليه، طلبا صمم فيه فيؤاخذ به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. الباب السبعون: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. الباب الواحد والسبعون باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع

قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. الباب الثالث والستون: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك.
رواه

0: البخاري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

المسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أمس قرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب ليس المؤمن بالطعام، قرأنا 7 أحاديث، 5 منها صحيحة وحديثان ضعيفان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال سالم ولده قال ما سمعت عبد الله، يعني ذكرها في باب ليس المؤمن بالطعان، والطعان معناه الذي يطعن في الناس ويتكلم فيهم ويطعن في أعراضهم بغير حق، فليس هذا من صفات المؤمن. ولذا هذا الأمر يحتاج إلى انتباه من المسلم، وهو طعنه على مسلم الأصل فيه أنه محرم إلا إذا كان بحق فيما دلت عليه الأدلة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الحرج إلا مسلما اقترض من عرض أخيه المسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة عرق أهل النار. فالطعن في عرض المسلم الأصل أنه ممنوع ولا يجوز، محرم إلا إذا وجدت مصلحة كما دلت عليه الأدلة، كمبتدع يضلل على الناس أو فاسق جاهر بفسقه فيذكر ليحذر بقدر الحاجة، فإن هذا قد جاءت به الأدلة، وإلا فالأصل المنع من ذلك. فيجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب، وألا يكون قوله في مسلم بطعن إلا بحق. قال سالم ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، يحكي عن والده، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، أي ما سمعت يلعن أحد، ليس إنسانا، وليس هنا من أدوات الاستثناء كما هو معلوم، تقول قام القوم ليس زيدا أي إلا زيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، ليس السن والظفر أي إلا السن والظفر. فقوله هنا في هذا الأثر ليس إنسانا أي إلا إنسانا، وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال من سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا إنسانا واحدا، وفي رواية أخرى إلا مرة، وهذه المرة لعل ابن عمر أو هذا الأصل أن له فيها عذر، كما جاء في رواية البيهقي أن عبدا من عبيده أغضبه فقال له ذلك ثم اعتقه رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي لا يجوز له ذلك ولا يليق هذا بمقام المؤمن أن يكون صفته اللعن. جاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا يكون الصديق لعانا. وفي هذا الحديث دليل على ما بوب عليه البخاري وأن المؤمن ليس من شأنه اللعن. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأب قدوة حسنة لولده، تأمل سالما يحكي عن أبيه، إذا كان الأب يسب يأتي الابن يسب، إذا كان الأب يلعن غالبا ما يأتي الابن يلعن، وإذا كان الأب حافظا للسانه ضابطا كان الولد في الغالب كذلك. وينبغي أن يكون الأب قدوة صالحة حتى إن أولاده ينقلون فعله ويأتسون به ويحثون غيرهم على ذلك. والحديث الثاني حديث جابر وسبق أنه من طريق الفضل بن مبشر ضعيف إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال بعض الشراح الفرق بين الفاحش والمتفحش أن الفاحش هو الذي يجري الفحش على لسانه طبيعة وعادة، والمتفحش هو الذي يتكلف ذلك ويأتي بالكلام الفاحش وليس هذا من عادته. إن الله لا يحب الفاحش الذي هو من أصله فاحش يجري الفحش على لسانه، والمراد بالفحش أي الكلام القبيح المؤذي الذي فيه مجاوزة للحد. والمتفحش محتمل ما ذكره بعض الشراح أن المراد من يتكلف ذلك وليس هذا من سجيته ولكن يفعله، ومحتمل أن هذا من باب تنويع اللفظ وأن فيه ذما لمن يجري على لسانه الفحش، سواء كان يجري على لسانه طبيعة أو كان يأتي به وإن لم يكن طبيعة. قال ولا الصياح في الأسواق. أما الشطر الأول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش فله شواهد كثيرة عن عائشة في صحيح مسلم وعن أسامة بن زيد خارج الصحيح وعن جماعة من الصحابة أن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والصياح في الأسواق سندها ضعيف، لكن قد جاء في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصخاب في الأسواق. الصخاب أي رافع الصوت. ولا ينبغي أن يكون المسلم كذلك، إذا دخل السوق لحاجته يدخل بسكينة هدوء، يدخل ذاكرا لله جل وعلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيما استطاع، ولا يكون صياحا لا في شراء السلع يشتري بهدوء ولا في بيعها. والحديث الثالث حديث عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، والسام بمعنى الموت. أي دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. أي دعت عليهم بأن السام يكون عليهم أي الموت، وزادتهم بذلك قول ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، أي تمهلي تأني لا تستعجلي. وكان هو قد أجابهم قال عليكم، قال وعليكم، أي وعليكم مثل ما دعوتم علينا، عليك بالرفق أي اللين، وإياك والعنف والفحش، العنف أي الشدة والقساوة، والفحش أي الألفاظ التي فيها مجاوزة للحد. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم، هي قد رددت عليهم بمثل ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال العلماء في تنبيهه عليه الصلاة والسلام لعائشة على هذه الكلمات، قالوا إن القصد في ذلك أنها أطلقت عليهم ألفاظا إنما يستحقونها إذا ماتوا على ما هم عليه، وهي اللعنة والغضب. فهم إذا ماتوا على هذا الدين اليهودي استحقوا هذه الأمور، ولكن ما داموا أحياء فيحتمل أن يرجعوا عن ذلك الدين إلى الإسلام. قالوا فكان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليها لهذا السبب، لأنها أعطتهم حكما لا يستحقونه إلا إذا ماتوا على ما هم عليه. وقال بعض الشراح إنما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه كان يطمع في هدايتهم وإسلامهم، فكره منها ما قالت لما قد يؤدي ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام. وأيضا قال بعضهم إنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعويدا لها على حسن المنطق وحفظ اللسان وعدم الفحش في القول. وإن كانوا قد يستحقون مثل هذه الألفاظ، وكل هذه معاني صحيحة ومقاصد صحيحة، وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس من صفة المؤمن الفحش في القول، والفحش كما سبق يطلق على المجاوزة في القول، ويطلق على ذكر الأشياء السيئة من الفواحش، لكن القول إذا حصل فيه مجاوزة وتعدي سمى فحشا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من صفات العاقل أن يعرض عن كلام السفهاء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلام هؤلاء، لم يبالي بهم. ستتعب إذا أردت أن تجازي كل سفيه بقوله. فالتغافل من صفات العاقل، لا سيما إذا كان المتكلم سفيها ليس لكلامه تأثير ولا يترتب على ذلك مفسدة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الدعاء بالباطل بغير حق لا يستجاب، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المؤمن مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب، مع أنه خطأ يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على إنسان صالح بغير حق، هذا لا يستجاب. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البريء. أي هذه صفة المؤمن، لا يكون طعانا أي طعانا في الناس، قادحا في أعراضهم بغير حق، ولا يكون لعانا. وتأمل هذه صيغة مبالغة، أي لا يكون منه هذا الشيء كثيرا مترددا. ولا الفاحش كما سبق في بيان معنى الفحش، ولا البذيء، والبذاء أيضا في الأقوال السيئة. والفعل قد والفحش قد يطلق على الأفعال، فالفحش يطلق على الأقوال وعلى الأفعال. فالزنا سمى الله فاحشة وهو فعل، فليس المؤمن بالفاحش في أفعاله ولا البذيء في أقواله. والحديث الخامس حديث أبي هريرة: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذو الوجهين ليس معنى أن عنده وجهين حسيين، بل المراد من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هو وجه واحد له الوجه الحسي، لكن صفات هذا الوجه وأفعاله تتقلب. فذو الوجهين من يأتي كل طائفة من الناس بمثل ما هم عليه، يدخل إلى الأمراء والملوك يمدحهم ويثني عليهم، ويخرج إلى خصومهم ومن لا يحبهم يذمهم يسبهم يقدح فيهم، يأتي إلى العالم يثني عليه يمدح في وجهه، فإذا خرج يذمه. كما قال الصنعاني رحمه الله: وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عدي، إذا ما رأوني عظموني وإن أغب، فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا عرضي. يعني أمامه يثنون عليه يمدحونه، إذا غاب يتكلمون عليه ويقدحون فيه. هذا ذو الوجهين. ذو الوجهين كثير من أصحاب السياسات الآن ذو وجهين، يجلس مع المستقيمين يتكلم بلسانهم، يجلس مع العلمانيين يتكلم بلسانهم، يجلس مع الكفار يعطيهم ما يريدون. فذو وجهين كما قد تذاكرنا نحن وأنتم أبيات من؟ أبيات البيحاني. ماذا قال في أولها؟ نعم: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يكون منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم. وعن ماركس زعيم الشيوعية الاشتراكية يأخذ كل درسي، وعند الإنجليز يكون منهم، حتى قال في آخر وفي باريس محسوب فرنسي، يعني مع الناس كل واحد يأتي بوجهه. فهذا ذو الوجهين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون أمينا. والمعنى في هذا الحديث، هذا الخبر المراد به النهي، أي لا ينبغي أن يأتمنه الناس، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي لا ينبغي أن يكون مؤتمنا عند الناس، يكون أمينا على أمورهم، فإنه متقلب لا يؤتمن. فذو الوجهين ليس بأمين في حقيقته، ولا ينبغي أن يجعله الناس أمينا، بل هذا من صفات المنافقين. جاء ناس إلى عبد الله بن عمر فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ندخل عند أمرائنا فنتكلم عندهم بالثناء، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ما تكلمنا به عندهم، أي نذمهم. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا شر الناس. في هذا الحديث حث على الإخلاص والصدق وعدم المراءة للناس والمداهنة، وما أريح ذلك يسير على مبدأ ووضوح أمام العدو والصديق، فإن عاش عاش حميدا، وإن مات مات حميدا. والحديث السادس هو أثر عن عبد الله بن مسعود قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم مأخوذ من اللؤم، وما هو اللؤم؟ اللؤم مشتق من الالتئام، والالتئام بمعنى الاجتماع، فمعنى التأم الجرح أي اجتمع وانضم بعضه إلى بعض بعد أن كان منفتحا. قال العلماء وسمي اللؤم لؤما لأنه يجمع كثيرا من الصفات السيئة، يجتمع في صفات سيئة كثير. وألأم أخلاق المؤمن الفحش، يعني هذه الصفة هي الصفة التي تجمع الشر الكثير، هو الفحش، فحش اللسان، مجاوزة الحد في الكلام، التعدي فيه، عدم الانضباط بالحق، قول الباطل، هذا ألأم أخلاق المؤمن. والأثر الأخير أثر علي رضي الله عنه وهو ضعيف، لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس. قد جاء ما يدل على هذا الأثر أن اللعنة تعود إلى الذي لعن إن لم يكن الملعون أهلا. هذا الحديث فيه بيان أنه ليس من صفات المؤمن الطعن واللعن والفحش في القول، وأن المؤمن يكون ملازما للحق في أقواله. هذه أبواب نقرأها للعمل بها، لا لمجرد الاستمتاع بسماع هذه الأدلة والأحاديث دون عمل. فنحن ما اخترنا هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد إلا لنتأدب جميعا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما طلبة العلم، فهم أحق الناس أن يحفظوا ألسنهم عن كل طعن بغير حق، وعن اللعن، وعن الفحش في القول، وعن البذاءة، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب. قد يغضب المسلم، ولكن لا يحمل غضبه أن يجاوز الحد في كلامه. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا جميعا. أخ يقول: هل يدخل في قوله لا يحب الصياح في الأسواق المحرج؟ هذا البيع الذي هو يسمون عندنا الحراج، وهو اسمه بيع من يزيد، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعون بمن يزيد، يقول من يزيد، فهذا يزيد شيئا ثم يقول من يزيد، ولكن ليس على الحال الذي الآن. أما الآن أسواق والصياح هذا مذموم. أخ يقول: بعض الطلاب يرفعون أصواتهم في المسجد خصوصا بعد العشاء، وهذا من الخطأ. عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب من يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام احتراما للمسجد ولموضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه أن هؤلاء كانوا من الأعراب، وقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فخطأ، وينبغي أن تكون المساجد فيها سكينة. أخ ينبه على أمرين قال مهمين. قال: الأمر الأول الأوراق التي تحتوي على آيات وأحاديث وأسماء الله، فربما نجدها في السكن أو الطريق أو الدرج، وهذا نبهنا عليه مرارا، وأنه ينبغي أن يكون هذا هما للصغير والكبير، يجد ورقة فيها ذكر لله يرفعها، وهذا من تعظيم شعائر الله الذي هو دليل على تقوى الله جل وعلا، ومن كان معظما لذلك فهذا دليل على أنه متقي لله، فلا يجوز رميها في هذه الأماكن التي تمتهن فيها، ومن وجدها يرفعها. قالوا: الأمر الثاني يحصل بصاق ونخام عند مكان الشرب، وهذا منظر مؤذي، وهذا من الخطأ أيضا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة وهم في بعض الغزوات مر فوجد أوساخا في أماكنهم حول خيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم. والفناء الذي يكون متسع أمام البيت، فكيف إذا كان هذا بداخل المسجد؟ فهذا الصرح أولا من المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وهذا مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ هذه الأمة، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن، فهذا خطأ مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لأمره للصحابة بتنظيف أفنيتهم وأماكنهم. فالذي يبصق يبصق في الحمام أو في منديل معه، أو يخرج إلى خارج بصاق في مكان لا يؤذي به الناس، أما يبصق في مكان الشرب ويأتي الآخر يشرب وفيه البصاق فهذا يعتبر من الخطأ ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إذا كان كما هو الحال عندنا مكان الشرب في هذا المكان فهذا محرم لا يجوز، فإنه مسجد وكيف يبصق فيه ويؤذي غيره؟ ولا بد يعني لطالب العلم أن يكون على أحسن الأحوال في كل شأنه. سبق أن حفظنا أثرا لبعض الأئمة وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، مر معنا اليوم في سند البخاري، وكان مما يقول قال: يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس. وصية يا طلبة العلم، يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس في كل شيء، في أقوالكم وأفعالكم، في أماكنكم، في سكناتكم، في دعوتكم، في معاملتكم للناس، في معاملتكم مع الله، أفضل الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للخير. وإلا فالعمل بالعلم وتطبيق العلم، طالب العلم يطبق العلم على نفسه، هذا من أهم ما يكون، على نفسه، على بيته، على أولاده، في سائر شأنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

قعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس
0: عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: وهو ماذا نصنع لو قدم السائل بين يدي سؤاله أسألك بالله أن تعرض هذا السؤال؟ فأقول أولا لا ينبغي للسائل أن يقدم مثل هذا لما فيه من الإحراج، فإنه قد يحرج مقدم الأسئلة إذا سأله هذا السؤال. ومع ذلك فأرى أن المصلحة مقدمة، وأن هذا السؤال إذا كان ليس له مجال في عرضه في هذا اللقاء يبقى ليعرض في اللقاء الآخر ويكون قد أجيب هذا السؤال حيث عرض سؤاله. ولكني أقول وأرجو من الإخوة أن لا يصدروا أسئلتهم بهذا السؤال أسألك بالله، بل يكتب سؤال من شخص، وإذا يسأل الله تعالى أن يقرأ فإنه يقرأ.

0: أيضا المستمع شيخ محمد يقول هل التدخين من المكروهات أو أم من المحرمات أم هو غير محرم وغير مكروه، علما بأنني لا أدخن لله الحمد إنما توجيها للمدخنين وحرصا على أموال المسلمين وأنفسهم.
1: التدخين وهو شرب الدخان اختلف العلماء فيه أول ما ظهر، لأن الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، فاختلف العلماء فيه، ولكن بعد أن ظهر ظهورا بينا لا خفاء فيه أنه من المشروبات الضارة تبين أنه محرم لعدة أوجه. أولا أنه مضر بالبدن، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الوجه الثاني أن فيه إتلافا للمال بلا فائدة بل بما فيه مضرة، وإتلاف المال على هذا الوجه سفه مخالف للرشد. قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنهى الله تعالى أن نؤتي السفهاء أموالنا لأنهم يضيعوها ويصرفوها في غير فائدة، وبين الحكمة من ذلك أو أشار إلى الحكمة من ذلك، وهو أن هذه الأموال جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط الله تعالى لجواز تمكين اليتيم من ماله أن نعلم فيه الرشد، وهو حسن التصرف بأن لا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائدة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. الوجه الثالث أن شرب الدخان يؤثر على وجه الشارب وأسنانه ولثته ولسانه، ولا سيما من يكثر شربه فإنه يظهر عليه ظهورا لا يكاد يخفى إلا على القليل من الناس، والإنسان لا ينبغي له أن يتناول ما يكون فيه المضرة ولو على بعض أجزاء بدنه. الوجه الرابع أن فيه رائحة كريهة تؤذي كثيرا من الناس الذين لا يشربونه، وما فيه أذية على المسلم فإنه يجتنب. الوجه الخامس أن شاربه إذا أبطأ عنه يضيق صدره وتتأثر نفسه بل تضيق عليه الدنيا، والشيء الذي يؤدي إلى هذا ينهى عنه، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون منشرح الصدر منبسط النفس، ولهذا يسن للإنسان أن يدخل السرور على إخوانه ما استطاع. حتى إن بعض الناس الذين لا يحصل لهم شربه في الأوقات التي يريدون شربه فيها يتركون بعض الأمور المهمة في شؤون دينهم ودنياهم لأن نفوسهم تضيق. سادسا، الوجه السادس أنه ربما يؤدي إلى سرقة الأموال إذا لم يحصل الإنسان على مال يحصل به ما يشرب به هذا الدخان، لأن هذا الدخان يمسك بزمام صاحبه ولا يفلته، حتى إنه يحكى عن بعض الناس أنه ربما أباح عرضه وشرفه من أجل الحصول على شرب هذا الدخان، وهذا أمر خطير. الوجه السابع أنه لا يخفى على أحد استثقال شارب الدخان للصيام الذي هو من أجل العبادات، بل صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وتجد الشاربين تضيق صدورهم بهذه الفريضة فيستثقلونها، وإذا جاء وقت الإفطار فإن أهم ما يجده في نفسه أن يتناول هذا الشراب. وبهذه الوجوه وبغيرها مما لا يخطرني الآن يتبين أن شرب الدخان محرم، وأنه لا يجوز للعاقل فضلا عن المؤمن أن يتناوله. ولكن قل لي ما السبيل إلى الخلاص منه، لأن هذا هو المهم، فإن كثيرا من الناس يعلمون مضرته ويودون بكل قلوبهم أن ينزعوا عنه، ولكن يطلبون السبيل إلى التخلص منه. فالجواب على ذلك: أولا التذلل لله عز وجل، بحيث يقدم الإنسان رضا ربه على هوى نفسه، فإن الإنسان إذا اعتقد أنه محرم وأن فيه معصية لله عز وجل ولرسوله، فالمؤمن حقا لا يسمح لنفسه أن يصر عليه مع التحريم. ثانيا أن يعرف ما يترتب عليه من المضار المالية والجسمية والاجتماعية والدينية، فإذا علم ذلك فإن ضرورة هذا العلم تقتضي أن يقلع عنه. ثالثا أن يبعد عن مجالسة الذين أبتلوا بشربه بقدر ما استطاع، حتى لا تغلبه نفسه على تقليدهم وموافقتهم. رابعا أن يدرب نفسه على التخلي منه شيئا فشيئا، فإنه بهذا التدريب وهذا التمرين يسهل عليه تركه. خامسا أن يتناول ما يمكنه أن يخفف عنه وطأة التخلي عن هذا التدخين، وذلك بمراجعة أهل الطب حتى ينزع عن هذا التدخين. وهذا كله بعد العزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في تركه. وقد علمت من مما وقع من بعض الناس أنه بالعزيمة الصادقة يسهل عليه جدا أن يتخلى عن شربه.

0: ما هي البدع التي تخرج عن ملة الإسلام وما هي البدع التي دون ذلك؟
1: الضابط في هذا أن البدعة
0: نعم
1: إذا كانت تناقض الإسلام أو تستلزم القدح في الإسلام فإنها بدعة مكفرة، وأما إذا كانت دون ذلك فهي بدعة مفسقة. فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه بعض الناس من صيغ أذكار معينة أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السنة بتعيينها، وهي في الأصل مشروعة لكن قيدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة. وأما البدع المكفرة التي تستلزم نقص الخالق أو نقص الرسول أو نقص نقلة الشريعة كالصحابة رضي الله عنهم فإن هذه بدع مكفرة. والمهم أن ما يناقض الإسلام من البدع فهو بدعة مكفرة، وما لا يناقضه فهو بدعة دون التكفير.

0: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط. فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، نعم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يتكل الناس ولا يعمل ولا يقوم بالعمل. فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير؟ لذلك أدعو إخواني المفتين أن يكونوا علماء مربين، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح. أما الشيء الواجب لا بد من إعلانه ونشره، ولا يمكن لأحد أن يكتمه، لكن شيء مباح يفتح للناس باب شر عظيم نذهب نخبر الناس به؟ ما الفائدة؟ هذه نقطة تفوت كثيرا من طلبة العلم، وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة. نعم،
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
2: ما حكم الإفتاء إذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟
0: نعم، الإفتاء بقول بعض العلماء الذين تثق بهم لا بأس به، ولكن لتكن صيغة الإفتاء بقولك: قال فلان كذا وكذا. إذا كنت متيقنا من قوله ومن أن هذه الصورة التي سئلت عنها هي التي يقصدها هذا العالم، وأما أن تفتي به جزما فهذا لا ينبغي، لأنك إذا أتيت به جزما نسبت الفتوى إليك، وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت راوي مخبر تسلم من قاعدة هذه الفتوى، وتسلم من أن ينسب إليك ما لست أهل له. فالإنسان المقلد ينبغي له أن ينسب القول إلى من قلده لا إلى نفسه، بخلاف الذي يستدل على حكم المسألة بالكتاب والسنة وهو من أهل الاستدلال، فلا بأس أن يفتي ناسبا الشيء إلى نفسه. نعم،
1: بارك الله فيكم.
3: يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة، مع العلم بأنها بذلت مجهودا كبيرا في إقناعه ولكن دون جدوى ليصلي، ولديها أطفال منه، فماذا تعمل؟ مأجورين.
0: الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من نصح هذا الرجل، الواجب عليها أن تفارقه وأن تذهب بأولادها إلى أهلها، لأن الزوج الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومعلوم أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلتذهب هي وأولادها إلى أهلها، وسوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا
3: إن شاء الله.
0: ما دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج، وربما إذا خرجت يهتدي هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سببا لتمزق عائلتي، ولا يحل لها أن تبقى مع هذا الرجل طرفة عين ما دام لا يصلي.
3: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
4: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب.
0: الصواب أن تقول إحدى.
4: نعم،
0: يعني مؤنث.
4: جزاك الله خير. نعم، في تخصص أحتسب على الله أن يفيد فيه الإسلام والمسلمين، أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بليت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري الذين يطرحون بعض الشبه مثل قيادة المرأة ويقولون أنها أفضل من السائق، وهذا منعا من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها. وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال، وقد نصحني بعض الأخوة الغيورين بعدم مجادلة هؤلاء حتى أخذ رسالة الماجستير وما بعدها بإذن الله تعالى، فما رأيكم في السكوت عنهم وعدم مجادلتهم، رغم أن مجادلتهم مني دفاعا وحفاظا على أفكار إخواني الدارسين؟ وجهونا أفادكم الله.
0: أوجهك أنهم إذا كان هؤلاء الأساتذة يريدون هذه الشبه بدون سؤال من الطلبة فارفعوا بهم إلى الإدارة أو العمادة حتى يتابعهم ليطلب منهم الكف عن هذه الأشياء. وأقول من هذا المكان إنه لا يحل لهم إيراد شبه على طلبة دونهم في العلم فيضلوهم عن الحق، وأحذرهم من أن يكونوا متصفين بقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. وأقول لهم إن عليهم أن يدرسوا ما أنيط بهم من المادة فقط، أما إذا كان إيراد هذه الشبه من الطلبة فإن الواجب أن ينظر إلى هذا الطالب المورد لهذه الشبهة نظرة جد وينصح ويقال له لا تفعل هذا الشيء، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن بقي يورد مثل هذه الشبه فإن الواجب رفعه إلى العمادة. نعم. وأما قيادة المرأة للسيارة فقد كتبنا فيها جوابا شافيا إن شاء الله، لا أدري أن يشرع في الصحف أو لا، لكن كتبنا فيها وبينا فيها المحاذير والمفاسد التي تترتب على ذلك. ولسنا نقول إن قيادة المرأة للسيارة حرام، يعني حركاتها وتمشية السيارة وإيقافها هم حرام، هذا ليس بحرام، لكن ما ينتج عليه من الآثار السيئة هو الحرام. إذا كنا الآن لا نحفظ شبابنا الفتيان إذا أعطيناهم السيارة لا نملكهم، يذهبون ليلا ونهارا كما يشاءون، كيف بالنساء؟ ما تستطيع تملكها، تقول أنا بذهب إلى زميلتي أجلس معها ولا تذهب إلى أمور أخرى. ثم من يضمن لنا أن تقف هذه السيارة يوم من الأيام في طريق تتعطل ينتهي البنزين، ثم يقف عليها رجل من أسفل الناس ولا يقضي حاجتها إلا إذا قضت حاجتها، من يأمن هذا؟ وفيه مفاسد كثيرة، نحن ذكرناها أظن 6 أو 7 مفاسد كلها تقتضي منع المرأة من سياقة السيارة، هذا في الأمور العامة. لكن لو فرض المرأة في حائطها في بستانها تريد أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله لتحمل مثلا علفا للبهائم وما أشبه ذلك، ما نمنع هذا الشيء ولا نقول أنه حرام، إلا إذا علمنا أن هذا سيتخذ ذريعة إلى أن تأتي بنت التاجر وتقول إذا أجزت من بنت الفلاح هذا فأجيز لي أن أنقل سلع أبي من المخزن إلى الدكان وما أشبه ذلك، إن كان هذا يثير علينا هذا الاحتجاج فحينئذ ينظر في المسألة.
5: الله أكبر الله أكبر. أكبر الله أكبر الله أكبر

يجوز أن يقبل هدية من غير المسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من امرأة يهودية شاة أهدتها له، وكذلك أجاب دعوة يهودية، يعني دعوة عزيمة وأجاب الدعوة، إلا ما كان في مناسبة دينية، فإذا كان في مناسبة دينية فلا يجوز قبول هديته، مثل أعياد الميلاد عندهم فإنه لا يجوز لك أن تقبل هديتهم أو تهنئهم في ذلك، لأن هذا رضا بالشعائر، إيش؟ بشعائر الكفر، إذ أن شعائرهم لا يجوز للمسلم أن يقرها أو يساعد عليها. أما ما كان في مناسبة كمناسبة ولد أو ترقية أو نجاح أو ما أشبه ذلك، وفلك أن تقبل هديتهم كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.

0: أيضا فضيلة الشيخ، من مسائل البيوع بيع التورق، نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع.
1: التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة، وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم،
0: طيب،
1: ولا يجد من يقرضه ولا يجد من يعطيه دراهم بسلعة

0: أقول إذا احتاج الإنسان إلى دراهم ولم يجد من يقرضه ولا من يسلم إليه الدراهم على الوجه الذي ذكرنا، واشترى سلعة تساوي 100 ب120 إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد. وللعلماء فيها خلاف معروف، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه رجع في ذلك مرارا، ولكنه أبى رحمه الله أن يحلها لأنها تفتح باب الحيل والخداع.
1: طيب.
0: ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة، ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما يبيع، ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراء صوريا ليس مقصودا، ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن، يأخذها بأي ثمن اتفق وعلى أي صفة كانت. وفي ظني أنه لو كانت أكياس الرمل أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتشها لاشتراها على أنها سكر، لأنها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان، وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينطبق على مسألة التورق. ولهذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم، وإذا ذكر مسألة التورق ذكر فيها قولين لأهل العلم، ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعاف مضاعفة، فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني، فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب بأحكام الله عز وجل، يشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الدين، ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها. فنسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال، وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا، وأن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق محرم فإنه لا خير لهم فيه، بل هو خسارة في الدنيا والآخرة تنزع البركة منه، فإن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير.
1: بارك الله فيكم على هذا التوجيه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع.

0: حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 35، منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. 1434. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وهو صعيد أفيخ. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. أخرجه البخاري. 146. الباب 36، الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. 1435. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. أخرجه البخاري. 4795. الباب 37، جعل المرأة ذات المحرم من خلفه. 1436. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. أخرجه البخاري.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

Стоп. Стоп, раз, стоп.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم

تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآ

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله أكبر.

ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. الباب الحادي عشر في الرقية من العين. 1455. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. أخرجه البخاري. 5738. 1456. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. الباب الثاني عشر في الرقية من النظرة. 1457. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة، فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. أخرجه البخاري. 5739. الباب الثالث عشر الرقية بتربة الأرض. 1458. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة: يشفى سقيمنا. وقال زهير: ليشفى سقيمنا. أخرجه البخاري. 5745. 1459. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الباب الرابع عشر رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. 1460. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. أخرجه البخاري. 5743. 1461. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. الباب الخامس عشر لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. 1462. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. كتاب المرض والطب. الباب الأول: ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. 1463. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري 5648. الباب الثاني: في فضل عيادة المرضى. 1464. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. 1465. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. الباب الثالث: لا تقل خبثت نفسي. 1466. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. أخرجه البخاري 6179. الباب الرابع: لكل داء دواء. 1467. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. الباب الخامس: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. 1468. عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. أخرجه البخاري 5724. الباب السادس: الحمى

بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فنرحب في يومنا هذا بإخواننا الذين أتونا زائرين من بلاد المهرة من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الفضلاء، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم طلبة العلم في هذه الدار، وهم قد جاءونا زائرين في الله محبين ومذكرين من مكان بعيد، وقد نفع الله تعالى بهم وبدعوتهم في بلاد المهرة، وأحبها الناس وانتشرت انتشارا طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما يسره من جهود الصادقين. فنقول لإخواننا أهلا ومرحبا، وشكر الله تعالى لكم هذه الزيارة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وبإذن الله تعالى في هذا المقام سنسمع منهم حسب ما رأوه في ترتيب الكلام، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذا الصرح العظيم والمركز المبارك الذي قام على الكتاب والسنة، وشكر الله عز وجل لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد الله خطاه على ترحابه بإخوانه من بلاد المهرة. ونبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عن ربه سبحانه وتعالى كما جاء في موطأ الإمام مالك، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. ونحن نحبكم في الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذه الزيارة في موازين حسنات الجميع، إنه جواد كريم. وإن كان من كلمة في هذا المقام ومشاركة مع إخواني، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
هذا الحديث حديث عظيم معشر المسلمين، حيث يجمع الله عز وجل فيه الأولين من هذه الأمة والآخرين، أو من الأولين والآخرين. ذلك اليوم الذي أخبر الله عز وجل في كتابه ووصفه بأوصاف عظيمة وسماه بأسماء كثيرة لعظم هذا اليوم، فهذا اليوم هو يوم القارعة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

الوحيد. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة أيها الناس عباد الله، سبعة يظلهم الله في ظله. وفي هذا المقام سوف أقف معكم مع فقرة من فقرات هذا الحديث العظيم. هذه الفقرة هي وقت الشباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، إما بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة أو غير ذلك. وفقه الله عز وجل للقيام بهذا الدين، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل لنا نماذج كثيرة في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى يقتدي الشاب المسلم بهذا الوقت المبارك وبهذا الوقت الثمين. فقد قال الله عز وجل وأثنى على هذه الفترة وعلى هذا النشأ، كما قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أهل الكهف أخبر الله عز وجل عنهم أنهم فتية، أي شباب. ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة معروفة، وهكذا بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم عن قصة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما حطم الأصنام وكسر تلك الأوثان. قال الله عز وجل عنه في كتابه: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا هو شاهدنا. قالوا سمعنا فتى، أي هذا الشاب يذكر هذه الأصنام ويتكلم في هذه الآلهة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الآيات أيها الإخوة في الله، وهكذا من هذه النماذج ما جاء في قصة ذلكم الشاب الذي قاتل في سبيل الله عز وجل حتى مات شهيدا في معركة بدر، ألا وهو عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه. لما أن التقى الجيشان وهكذا بدأت المعركة، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كان هذا الشاب يسمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيده تمرات، فقال: بخ بخ. قال: بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. ثم تقدم وكان يأكل هذه التمرات، فألقاها من يده وقال: والله إنها لحياة طويلة، إلى أن أنتهي من هذه التمرات. ثم رماها وقاتل في سبيل الله حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذه الهمة من هذا الشاب العظيم الذي سطر لنا هذا المثال في هذا الموقف العظيم. وهكذا لا يخفاكم قصة أولئك الغلامين معاذ ومعوذ، اللذين أو اللذان قتلا ذلكم الطاغية
وهو أبو جهل، كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت أي في الصف، فإذا بشاب عن يميني يقول: يا عم يا عم، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ فقال له: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إنني قل وقال لقد سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: بينما أنا كذلك إذ قال لي الآخر: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت له كما قلت للأول: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا أو الأعجل منا. قال: بينما أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يمر في الصفوف، فقلت: هذا هو صاحبكم. فانطلق إليه حتى أطرحاه على الأرض بسيفيهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: يا رسول الله، قتلت عدو الله، قتلت أبا جهل، وهذا يقول: بل أنا الذي قتلته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاني أنظر إلى سيفيكما. فرأى إلى سيفيهما فقال: كلاكما قتله، انظر إلى هذا النشأ الذي تربى على الإسلام وعلى هذا الدين العظيم، فيا معشر الشباب، هذا الوقت مهم جدا، أي وقت الشباب، ستحاسب أمام الله عز وجل عنه يوم القيامة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهكذا جاء عند أبي أو جاء عند ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأله الله عز وجل عن هذه الأربع، ومنها عن شبابه، عن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب الذي أعطاك الله عز وجل هذا العمر، وهذا الشباب ستسأل عنه يوم القيامة. هذا الوقت ينبغي للمسلم أن يغتنمه في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال لرجل وهو يعظه، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمس قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل، أي قبل أن تكون كبير، واغتنم شبابك قبل هرمك، قبل ما تهرم اغتنم هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى الناس وإلى الشباب اليوم، ما أكثر الشباب الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال، يضيعون أوقاتهم في اللعب واللهو، يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة منه. وأنت وفقك الله عز وجل لهذا الخير ولهذا المقام، فعليك أن تستغل هذا العمر وهذا الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الشاب يستطيع أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وتعلمون ذلكم الأثر: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكم تلاحظ من هذه الأمثلة والنماذج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم كما ذكر في قصته أنه قال لشاب من الأنصار، قال له أنه يريد أن يتعلم ويطلب الحديث من الصحابة، فقال له ذلكم الأنصاري: قال: يا ابن عباس، ومن الذي يحتاج إليك؟ ومن الذي يحتاج إلى علمك أنت؟ والصحابة يعني موجودون، كبار الصحابة والعلماء
من الذي سيحتاج إليك؟ قال ابن عباس: فتركته، وكان يذهب إلى هذا وإلى هذا ويتعلم، وصبر على هذا العلم حتى صار من العلماء. جاء الوقت وذهب أولئك الصحابة، فلما جاء الوقت وإذا بابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أعطاه الله عز وجل من الخير العظيم، وإذا بالناس يأتون إليه يطلبون الحديث ويطلبون العلم عنده، أهل التفاسير، وهكذا في العقيدة وفي الفقه وفي شتى العلوم. فقال ذلكم الرجل بعدما مضى وقت وأمد الله عز وجل في عمره، رأى الناس يتوافدون على هذا المجلس وعلى هذا الغلام الذي أتى إليه قبل فترة، فقال: من هذا الرجل أو هذا الرجل الذي يعلم الناس؟ قالوا: هذا ابن عباس. قال: والله إن هذا الفتى أفضل مني. انظر، لما صبر هذا الشاب على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى نفع الله عز وجل به. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا دخل إلى مجلس من مجالس الصحابة يستدعي هذا الغلام ابن عباس، فيقولون له: يا أمير المؤمنين، إن لنا أبناء في مثل هذا العمر ولم ندخلهم إلى هنا. فقال: هو من حيث علمتم، هو من حيث علمتم، أي ما أدخلته هكذا، وإنما بسبب علمه. العلم رفع أيها الناس، العلم رفع لك في الدنيا والآخرة. فسألهم عمر عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس: كنت أعلم أن عمر ما استدعاني إلا من أجل أن يريهم. فتحدث الناس كل واحد يعني يفسر، ثم قال لابن عباس: ما قولك في هذا، أي في هذه السورة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، هذا هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله عز وجل إياه، فقال الله سبحانه وتعالى له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: والله ما أقول إلا ما قال ابن عباس. انظروا إلى هذه الرفعة أيها الناس عباد الله. إذن أنت أيها الشاب غدا ستكون العالم، وغدا ستكون الشيخ، وغدا أنت الإمام، وأنت الخطيب، وأنت المفتي. نعم، الأمة الإسلامية بحاجة إلى هؤلاء الشباب الذين يتربون على هذا الدين وعلى الإسلام، وتعلمون ما يبث أو يحارب هذا النشأ، سواء كان من الأفكار الهدامة من قبل اليهود والنصارى وهكذا الروافض عليهم لعائن الله. فما علينا معشر المسلمين إلا أن نستغل هذه الأوقات ونستغل هذه الأعمار في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما سنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا ما أحببنا أن نذكر به أنفسنا ومن يسمع في هذا المجلس. وأترك المجال لأخينا أبي العباس عبد الحكيم ابن أحمد حفظه الله تعالى، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا والذي عاننا على زيارة هذه الدار المباركة، دار الحديث السلفية بالضالع. نزور إخواننا وأحبتنا وعلماءنا ومشايخنا وطالبة

على ترحابه بأبنائه وطلابه وإخوانه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على ما يقوم به من الدعوة إلى الله عز وجل والنصح المبارك وتوجيه إخوانه وتدريسهم في هذه الدار المباركة. وهكذا شكر الله لأخي في الله الداعية إلى الله عز وجل أبي عفيف جمعان ابن علي المهري حفظه الله تعالى على هذه النصيحة الطيبة المباركة وعلى هذا الإرشاد العظيم الذي هو مستنبط من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، تذاكر في هذا الوقت المبارك بما فتح الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن بسر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال من هذا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس وأفضل الناس هو من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره في هذه الحياة ومع طول العمر حسن عمل هذا الإنسان. ونستفيد من هذا الحديث العظيم إخواني في الله أعظم فائدة، وهي الثبات على هذا الخير. إخواني في الله، الثبات على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر إخواني في الله أمر عظيم. أن الإنسان إذا وفق إلى مثل هذا الخير وفقه الله عز وجل فصار من دعاة أهل السنة والجماعة، وصار من الصالحين، وصار من الناس الخيرين، وصار هذا الرجل يشار إليه بالبنان واستمر على ذلك. يا لها من نعمة ويا لها من منة إخواني في الله. نعم إخواني في الله، يجب علينا أن نستمر على هذا الخير وأن نكون مع هذا الخير وأن نحذر إخواني في الله من الصوارف التي تصرفنا عن الحق وعن هذا الخير. وبين الفينة والأخرى إخواني في الله، نسمع بأناس كانوا على هذا الخير فما أن تمضي بهم بعض الأيام إلا وتسمع قد انحرفوا عن هذا الخير، قد ضلوا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. وذلك عباد الله إنما سببه بعض أعمالهم السيئة التي عملوها في هذه الحياة، فصرفهم الله عز وجل لما علم الله جل وعلا ما في قلوبهم من المرض وما حصل من أعمالهم السيئة. وأذكر في هذا المقام إخواني في الله بعض الصوارف عن الحق وعن الخير حتى نسلم منها إخواني في الله. فمن أعظم صارف عن هذا الخير لهو الكبر والعياذ بالله رب العالمين. هذه الصفة المذمومة التي ذم الله عز وجل وبين الله جل وعلا أن بسببها يصرف العبد عن

هذا الخير. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. صرف عن هذا الخير، صرف عن هذا الصراط العظيم بسبب ما في قلبه من الكبر والعياذ بالله رب العالمين، بسبب ما قلبه من الكبر. نعم عباد الله، لذلك جاء في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر عباد الله، أن يرد الإنسان الحق، أن يرد الإنسان ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتكبر هذا العبد على خلق الله جل وعلا، يتكبر على إخوانه، يرى نفسه أنه هو وهو وأنه الذي يشار إليه بالبنان ولا يرى أحدا إلا هو والعياذ بالله. هذا غالبا إخواني في الله يضل عن هذا الطريق العظيم ويصرف عن هذا السبيل الكبير العظيم، كما ذكر الله عز وجل في الآية المشار إليها. ومن الصوارف عن الحق وعن الخير لهو الحسد. الحسد داء عظيم ومرض فتاك إخواني في الله، يفتك ببعض الناس إذا حسد الإنسان أخاه وتمنى زوال تلك النعمة عن الغير، وقع في هذا الأمر العظيم. فما صرف إبليس عن الحق إلا بسبب ما حصل من الحسد، لما قال له ربه عز وجل: أستكبرت أم كنت من العالين؟ لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فاستكبر وحسد آدم، فصرف الله عز وجل قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صرف عن الخير، صرف عن الهدى، وكان ملعونا مطرودا بسبب الحسد إخواني في الله. أيضا إخواني في الله، قال الله عز وجل: واتلوا عليهم، قال الله عز وجل كما في قصة الذي قتل أخاه: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. انظر يا عبد الله، قتل أخاه وقع في تلك الجريمة العظيمة بسبب ماذا إخواني في الله؟ بسبب الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحاسد إخواني في الله أو الحسد من صفات اليهود، من صفات أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاصفحوا واعفوا حتى يأتي الله بأمره. حسدا من عند أنفسهم. نعم إخواني في الله، فهذا الأمر وهو الحسد
صارف عظيم من صوارف الحق ومن صوارف الإنسان عن الخير. فما تسمع بإنسان صرف إلا لما في قلبه من الحقد ولما في قلبه من الحسد والعياذ بالله رب العالمين. وهكذا إخواني في الله من الصوارف عن هذا الخير, من الصوارف عن هذا الطريق العظيم لهي الدنيا عباد الله, هذه الفتنة العظيمة. كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور, وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فمن حرف كثير من الناس وما تركوا هذا الخير كثير منهم إلا بسبب هذه الدنيا, إلا بسبب هذه الفتنة العظيمة. فقم قد افتتن كثير من الناس في هذه الحياة, كم قد ترك كثير من خلق الله عز وجل الخير, تركوا الهدى, تركوا الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا نظرت في أحوال كثير منهم إذا بذلك السبب الذي سبب لهم الانحراف الدنيا والعياذ بالله رب العالمين. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض, أخلد إلى الأرض. انظر يا عبد الله, انظر يا طالب العلم إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه الله عز وجل ليكون لك نبراسا في حياتك وفي سيرك إلى الله عز وجل. آتاه الله عز وجل الخير, آتاه الله عز وجل ما آتاه من الخير العظيم, ولكنه أخلد إلى الأرض, أخلد إلى هذه الدنيا, أخلد إلى هذه الفانية, أخلد إلى هذه الدار التي بين الله عز وجل أن بسببها اغتر كثير من الناس فأتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر يا عبد الله, كان عنده من العلم, كان عنده من الخير العظيم, فصار من أهل الدنيا, فضرب الله عز وجل به مثلا عظيما, فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله رب العالمين. فاحذر الدنيا يا عبد الله ولا تغتر بها, وارضي بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصوارف عن الحق وعن الخير وعن هذا الطريق العظيم لهو أن يتبع الإنسان هواه, اتباع الهوى, كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. نعم إخواني في الله, قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله,
فمن يهديه من بعد الله الذي اتبع هواه والعياذ بالله رب العالمين كان من المنحرفين. وكما سمعتم في الآية السابقة التي ذكر الله عز وجل تلك القصة في ذلك الرجل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هوام اتبع هوام فلم يتقيد بشرع الله ولم يتقيد بما جاء من الله عز وجل ولم يحكم شرع الله جل وعلا وإنما حكم هواه والعياذ بالله رب العالمين فانصرف عن هذا الخير وانحرف عن هذا الطريق. فيا أيها الناس عباد الله هذه بعض الصوارف التي تصرف الإنسان عن هذا الخير وعن هذا الصراط المستقيم ويقع فيها كثير من الناس والعياذ بالله رب العالمين. فهذا يصرف بسبب دنيا وذلك يصرف بسبب حسد وذلك يصرف بسبب كبر في قلبه وذلك يصرف بسبب اتباع الهوى. وكم تعدد إخواني في الله من هؤلاء المنحرفين الذين كانوا على هذا الخير وعلى هذا الطريق فانحرفوا والعياذ بالله رب العالمين. فيا أيها الناس علينا أن نثبت على هذا الخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا أنتم على خير عظيم وعلى صراط مستقيم وعلى هدي سوي وطريق مستقيم تغبطون عليه. فاستمروا إخواني في الله واثبتوا على هذا الصراط حتى تلقوا الله عز وجل. ومن سار على هذا الخير ونهج هذا السير لا بد من الابتلاء لا بد من الاختبار تأتي فتن الدنيا وشهواتها ولكن الإنسان يثبت أو يثبت على هذا الخير حتى يلقى ربه عز وجل. فهذه نصيحة لي أولا ولإخواني المسلمين ولمن يسمع أننا نستمر على هذا الصراط المستقيم وأننا نحذر من هذه الصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير في هذه الحياة. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وضير. كما أشكر أو أكرر الشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن الرشاد الضالي حفظه الله تعالى على إتاحته لنا هذه الفرصة. فما نحن والله إلا طالبة علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأترك المجال لأخي في الله أبي عبد الله عبد العزيز الأسد حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا ووفقنا لزيارة إخواننا وآبائنا ومشايخنا في هذه الدار، دار الحديث والعلم، دار الحديث والقرآن، بالضالع الذي يقوم عليها الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، كما نشكر له ترحابه وفرحه بإخوانه وأبنائه، ونشكر لكم جميعا أيضا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الزيارة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه جواد كريم. وأشكر للأخوين الفاضلين، الأخ الفاضل جمعان بن علي المهري والأخ الفاضل عبد الحكيم بن أحمد المهري حفظه الله وحفظ الله الجميع، على ما تكلم به فهي كلمات مباركات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وكما تعلمون أن الصوارف عن الحق وعن هذا الدين كثيرة لا تعد، بل هي كثيرة كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الدنيا كلها لهو ولعب. وهذا فليحذر الإنسان على نفسه من الدنيا، فجعلها الله عز وجل دار ابتلاء ودار اختبار. وكما قال بعض السلف: لا تتعجب بمن هلك كيف هلك، ولكن بمن ثبت كيف ثبت. فالصوارف والفتن كثيرة، ولكن تتعجب بمن ثبت واستقام على دينه كيف نجاه الله سبحانه وتعالى من الفتن ومن المغريات ومن الشهوات وغير ذلك. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، وبحمد الله سبحانه وتعالى الخير ظاهر، والثابتون على الحق والدعاة إليه كثر بفضل الله سبحانه وتعالى. فكثير من المناطق ومن المحافظات، وكل بلد ذهبنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى نجد الخير الكثير، والمراكز العلمية التي تعلم الكتاب والسنة على منهج السلف، وهكذا طلاب العلم كثر، والمقبلون على هذه الدعوة وعلى هذا الخير كثر بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من المبشرات ومن المفرحات، مما يفرح المسلم به عندما يرى إقبال الناس على هذا الخير. والثابتون على هذه الدعوة كثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الناس، أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الثبات على هذا الخير والاستقامة على هذا الدين العظيم الذي وفقنا الله عز وجل له وهدانا إليه، ما أحوجنا إلى أن نستقيم عليه حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. وهذه وصية، وصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما جاء في مسلم قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو المطلوب من كل مسلم إذا عرف الحق وعرف الدين وعرف الإيمان وعرف التوحيد وعرف السنة وعرف العلم، فعليه بالاستقامة عليه والثبات عليه. قل آمنت بالله ثم استقم، والإيمان بالله عز وجل إذا أطلق يشمل الدين كله، أثبت على هذا الدين واستقم على هذا الخير. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله علمني شيئا أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به، أقام توحيد الله عز وجل والتزم الطاعات والعبادات دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فالاستقامة على الدين أمر عظيم عباد الله. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ
0: والمستقيم. وهكذا أمر الله عز وجل نبيه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بقوله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالاستقامة شأن عظيم عباد الله. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه مسلم. وجاء رواه البخاري وجاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وجاء في سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم أو إلا مؤمن. استقيموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالاستقامة على الدين. الإنسان إذا عرف الحق وعرف ما هو عليه من الخير، فما عليه إلا أن يستقيم عليه وأن يثبت عليه. وكما قيل: عرفت فالزم. إذا عرفت الحق فالزمه واثبت عليه واستقم عليه. وجاء في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا عظيما أو سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فحذيفة رضي الله عنه يوصي القراء، أهل القرآن الذين قرأوا القرآن، الذين أخذوا القرآن، الذين عرفوا القرآن، أن يستقيموا عليه وأن يثبتوا عليه. يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبقتم غيركم، وإن أخذتم يمينا أو شمالا، أي انحرفتم ووجيتم بعدما عرفتم القرآن وعرفتم العلم، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهكذا عباد الله، فعلينا بالثبات على هذا الخير والاستقامة على هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قد وعد المستقيمين على دينه ببشارات عظيمة وجنات عرضها السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. تبشرهم الملائكة عند الاحتضار وعند نزول السكرات، تبشرهم بألا يخافوا على ما سيقدمون عليه، ولا يحزنوا على ما خلفوه من بعدهم من بعدهم، ألا يخافوا ولا يحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كل ذلك عباد الله بشارات عظيمة لأهل الاستقامة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما أحوجنا عباد الله إلى الثبات على هذا الخير والاستقامة على هذا الدين. عرفنا الحق، عرفنا التوحيد، عرفنا السنة، عرفنا العلم النافع الذي هو مادة الخير في الدنيا والآخرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، فمن أراد الخير في الدنيا أو في الآخرة فعليه بالثبات على هذا العلم بطلبه، وعلى هذا العلم بنيله والاستقامة عليه. فبنعش العلم ثبات الدنيا والدين، فعلينا عباد الله أن نثبت على هذا الخير. فالله سبحانه وتعالى قد هداك وقد وفقك وأعانك إلى هذا الخير العظيم، مراكز العلم، مراكز السنة، عرفت الخير وعرفت هذا الطريق، فاثبت عليه والزمه واستقم عليه، فبذلك السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل الثبات، وأن يثبتنا على هذا الخير حتى الممات، وهي أعظم كرامة دوام الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا.

So, تراص. الله أكبر. سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك.

فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله بسم الله

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي.

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلاه، أما بعد، تدرسنا في آخر لقاء معكم في قصة بلاد الأندلس، وكيف أن أمراء الأندلس لما اشتد الضعف فيهم وعظمة الفرقة وتجرأ عليهم ملوك النصرانية وصاروا يقتطعون بلادهم، وكيف سقطت مدينة طليطل العظيمة وتجرأ ملك النصرانية ألفونسو السادس إلى أن ينقض إلى نقض العهد والولاء الذي كان بينه وبين أمير إشبيلية المعتمد بن عباد، حتى حاصره إلى مدينته وأراد أخذ بلاده، وكيف طرأت على ملوك المسلمين في الأندلس أن يستنجدوا بأمير المسلمين ملك المرابطين في بلاد المغرب، وكيف حصل الاتفاق وإرسال الوفود إليه والاتفاق على تسليم الجزيرة الخضراء لتكون مؤخرة لعسكره وقاعدة لانطلاقاته، وما حصل من عبور يوسف بن تاشفين أمير المرابطين إلى الجزيرة الخضراء وإعداد المقاتلة والمؤنة والسلاح والعدة فيها، ثم الانطلاق مع أمراء الأندلس إلى ظاهر إشبيلية حتى تكامل تجامع الجيوش، ثم انطلقوا إلى إمارة بطليوس من جهة الغرب، غرب الأندلس. لما وصل يوسف بن تاشفين بجيوش المرابطين ومعه المعتمد بن عباد وبعض أمراء الأندلس بجيوشهم إلى ضواحي بطليوس، كانت خطة يوسف بن تاشفين مع أنه لم يكن يعرف البلاد جيدا لكنه استعان بأمراء الأندلس فأعطوه صورة واضحة تقريبا حول طبيعة الأرض هناك، فاختار أن تكون المعركة على ضواحي بطليوس بالتحديد عند حدود البرتغال مع أسبانيا حاليا، وذلك لأسباب. السبب الأول أن اختيار المعركة من أهم عوامل وأسباب النصر، اختيار مكان المعركة، فعندما تقاتل في معركة وفي مكان وفي أرض قد اخترتها بنفسك وعرفت طبيعتها وجغرافيتها والطرق المحيطة بها وأخذت عنها فكرة كاملة، يسهل عليك عمل كثير، فتستطيع أن تعمل الكمائن وتوزع الجيش وتختار أحسن مكان تعسكر فيه بجيشك، فإذا جاء العدو يضطر أن ينزل مقابلك في المكان الذي تختاره أنت له لا في المكان الذي يريده، وهذا مهم جدا في فنون الحرب وخطط القتال، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من معاركه، فكان هو الذي يختار مكان المعركة، ففي بدر اختاره مكان المعركة بمشورة الحباب المنذر، وفي أحد اختاره مكان المعركة وجعل خلفه الجبل ومن ورائه الشعب، وفي الخندق اختار مكان المعركة وجلس في المدينة وأحاط نفسه بخندق، وهكذا في كثير من المعارك، وفعل هكذا الصحابة في بعض المعارك التي تكون فيها جيوش المسلمين أقل من جيوش الكافرين، وهذا يتكرر معنا كثيرا. فاختار المكان على ضفاف نهر يانة في ضواحي إمارة بطليوس التي كان يحكمها المتوكل ابن الأفطس، وتتم تجمع الجيوش هناك، وأكثر ما ورد من التقديرات أو من أكثر ما ورد من التقديرات أنه مع هذا الإعداد الذي أعده المسلمون جيوش الأندلس من جهة ويوسف بن تاشفين يخرج مع قرابة 12,000 أو يزيدون قليلا من المغرب، فتتم عدد المسلمين 30,000 على أكثر تقدير. وهذا العدد يعتبر وإن كان كثيرا لكن مقارنة بجيوش النصرانية التي اجتمعت في ذلك اليوم يعد عددا قليلا جدا. والعبرة ليست بالعدد، فقد قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما كان رسول الله وأصحابه والفاتحون من بعده يقاتلون بعدد ولا بعدة، إنما بهذا الدين الذي يحملونه في قلوبهم وبما في صدورهم من الإيمان الذي يحصل به النصر، إن تنصروا الله ينصركم. فتجمع جيش المسلمين على ضفاف نهر يانة وجعلوا النهر من أمامهم ومدينة بطليوس من ورائهم، فكان هذا هو السبب الأول في اختيار هذا المكان. السبب الثاني أن يوسف بن تاشفين لا يريد أن يتوغل بجيشه في بلاد ما يعرفها ولا يعرف مسالكها، وفي بلاد قد صار يحكم أكثرها النصارى، وفي بلاد قد تنازعتها الخيانات بين المسلمين بعضهم مع بعض، فلا يمكن الوثوق بهم الثقة الكاملة، فكان لابد أن يختار مكان يستطيع أن يحقق شيئا ويحقق نصرا ويحفظ جيشه من خيانات متوقعة وغدر متوقع، وحتى لا يحيط به الأعداء ويصنعون له الكمائن في أرض لا يعرفها، وكما يقال قتلت أرض جاهلها، فمن سار في أرض لا يجهلها في أرض يجهلها ساق نفسه إلى المهالك. الأمر الثالث أنه نظر إذا كان الحال كذلك فإنه إن من الله عليهم بالنصر كان ما بعد ذلك تلك البلاد والتقدم كان أسهل، فإنك تتقدم خلف أناس منكسرين منهزمين لا يقون على المقاومة، قد ذهبت روح القتال من قلوبهم فيسهل، فلا يفكرون بأن يفعل كمين أو يرتد القتال، يفكر كيف ينجو بنفسه. وإن كانت الأخرى لو حصلت الهزيمة فإنه يستطيع أن يرجع بالجيش إلى داخل مدينة بطليوس ويغلقون الأبواب ويتحصنون داخلها حتى يستجمعون قوتهم. وهذا من التخطيط الحربي النافع والذكاء والنظر في العواقب. فالإنسان مهما بلغت قوته لابد أن يعمل جميع احتياطاته ويحسب جميع الحسابات، فيحسب حساب الربح والخسارة قبل أن يدخل في أي أمر، حتى في أمور الدنيا في كل شيء. الإنسان العاقل لا يقدم على شيء حتى ينظر إلى أبعاده ويحسب حساب، إذا كان ربحا فيكون كذا، وإذا كان خسارة كيف تكون الحلول، إذا كان نصرا ما هي الخطة الثانية، وإذا كانت هزيمة فكيف الخروج بأقل الخسائر. فوضع خطته على هذا، أن يكون هناك قريبا من أسوار بطليوس، إن كان النصر يسهل التقدم، وإن كانت الهزيمة يستطيعون الرجوع وأن يخرج بأقل خسارة ويحفظ الجيش ولا يلقيه في مهالك رحمه الله تعالى. وهذه طريقة رجل مجرب في الحروب. ومن العجيب والذي يبعث الهمة أن هذا الأمير العظيم أحد عظماء أمراء المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني رحمه الله تعالى خرج إلى الأندلس يقود جيوش المسلمين في تلك السنة وعمره 79 سنة، وعمره 79 سنة، يعني رجل قد ذهب أكثر عمره، ربما ما عاد عاش بعدها إلا سنوات يسيرة، وبهذا السن يخرج يقود الجيوش بهذا القلب القوي والعزيمة الصادقة والفهم الثاقب رحمه الله تعالى بهذا السن المتقدم جدا. فخرج رحمه الله تعالى وعسكر هناك بجيشه وجعل جيوش المسلمين على أقسام، فجعل جيوش الأندلس التي اجتمعت جعلهم قسما كاملا، والجيوش التي جاء بها من المغرب جعلها قسما، ثم قسم الجيش الذي جاء به من إمارته إلى قسمين، أو إلى ثلاثة أقسام: قوة رئيسية ومدد واحتياط. فأوكل القوة الرئيسية إلى أمير الفرسان في دولة المرابطين أبو سليمان داود بن عائشة، كان من أشهر قوات دولة المرابطين، وجعله على أسقوة من الفرسان في 7000 فارس وقيل أكثر من ذلك. هؤلاء يكونون مع في المقدمة مع جيوش الأندلس، وجعل القائد الآخر الذي يعتبر في المرتبة الثانية في قيادة جيوش الأندلس سير بن أبي بكر اللمتوني، وهو ابن عمه. سير بن أبي بكر اللمتوني ابن عمه، وكان أبوه أبو بكر اللمتوني هو قائد المرابطين قبل يوسف بن تاشفين. فجعلوا على قوة تكون احتياط للمدد في حالة احتاج المسلمون وقويت عليهم الضربات تكاثر هجوم الأعداء عليهم، يكون هذا مدد يتدخل عند الطوارئ. وجعل قوة أخرى احتياطية عبارة عن كمين يقودها هو من وراء الجيش، فقسم قوته على هذا. جيوش الأندلس جعلهم ميمنة وميسرة والقيادة العامة للمعتمد بن عباد، وجعل على الميمنة والميسرة أمراء الأندلس. وأراد يوسف بن تاشفين أن يجعل جيوش الأندلس في المقدمة حتى يعلم صدقهم في الولاء وصدقهم في القتال والجهاد، لأنهم هذه الجيوش بأمرائها منذ 60-70 سنة ما عدا ابن الأفطس، وهم في حالة يرثى لها من الذل والخضوع ودفع الجزية وعدم التعود على القتال. فإذا كانوا ليسوا مستعدين للقتال بجد فلا فائدة من أنه يضحي بجيشه من أجل أناس ليسوا مستعدين للقتال من أجل أرضهم. فجعلهم في المقدمة ليعلم ولاءهم وليواجهوا الأمر الواقع. وجعل القوة الرئيسية بقيادة داود بن عائشة تساندهم معهم في نفس الميدان، لكن كقوة مساندة، حتى إذا اصطدمت قوة النصارى بقوة المسلمين تكون هذه القوة مساندة لهم. وأما هو بجيوشه أو بالفرقة الاحتياطية فإنه اختار له مكانا بعيدا قليلا عن المعركة من وراء تل، من وراء جبل صغير مليء ببعض الأشجار والأحراش التي تحجب الرؤية، بحيث يرى المعركة ويرى سيرها والعدو لا يراه. وهذه الطريقة وهذه الخطة يقوم بها بعض القادة، وقام بها بعض الفاتحين كخالد بن الوليد وغيره. وأراد بهذا أمرين: الأمر الأول ما يسمى في الحروب بعنصر المفاجأة، أنه الجيش المعادي يأتي وينظر إلى الذي أمامه ويظن هذا هو الجيش كله، فعندما يشتد القتال ويعاني ما يعاني من المواجهة وقد بدأ الضعف والتعب يتفاجأ بجيش آخر قد خرج في كامل قوته واستراحته ما قد بدأ القتال بعد، فتضعفنا المعنويات بهذه المفاجأة ويعظم الأمر. ثانيا أن يكون ككمين عليهم، مفاجأة من جهة يضعف معنوياتهم وهي ضعيفة في آخر أمرها، وأيضا يكون كمينا لا يخرج إليهم إلى ساحة المعركة مباشرة وجها لوجه، وإنما يقوم بالتفاف ويهجم عليهم من المؤخرة أو من أحدى جنبتي الجيش، وهذا مما يزيد في ربكة العدو جدا وتفرقه واضطرابه. فكانت هذه خطة رحمه الله تعالى. وكان له عنصران مفاجئان في هذا الجيش قد استعد به من حين خرج من بلاد المغرب. الأمر الأول أنه حمل معه عدد كبير من الجمال التي اشتهرت بها بلاد المغرب الشمال الأفريقي، جمال كبيرة ضخمة أخذ منها عدد كبير. وبلاد الجزيرة في الأندلس، جزيرة الإبيرية بلاد الأندلس، لا يعرفون الجمال ولا تعيش هناك ولا يربونها، لا سيما النصارى في الشمال لا يعرفون هذه الجمال. فأخذ منها مجموعة وأراد أن تكون من جملة العوامل والخطط في قتاله ضد النصارى، واصطحبها معه إلى ميدان المعركة وجعلها معه في المؤخرة خلف التل. وكان معه أيضا فرقة من الفرق الخاصة في جيشه تسمى فرقة المزاريق، والمزاريق نوع من أنواع السيوف يتدرب عليه هؤلاء، وهؤلاء الجيش كان له جيش من هذه الفرقة. هؤلاء عبارة عن عبيد، إما أسرهم في المعارك غلمان صغار من ضمرة السبي، أو يشتريهم من الأسواق، يشتري من يرى من الغلمان الذي في رافعهم الفتنة والفطنة والنجابة والقوة، فيربيهم تربية خاصة عسكرية دينية، وكون بهم جيشه الخاص، وما يمكن أن يقال الآن بالقوات الخاصة أو بالتدخل السريع أو ما شابه ذلك من هذه المسميات، وكان يقال لهم فرقة المزاريق، وكان يدربهم على تدريب عالي وعدة أنواع من القتال، فيقاتل بالرمح ويقاتل بالسيف ويقاتل بخنجره، يقاتل راكبا ويقاتل راجلا، على أي حال قد درب على جميع أنواع القتال. فكانوا إذا نزلوا غيروا الأمر تماما في ساحة المعارك، وكانت تعتبر القوة الضاربة في جيش المرابطين. فاصطحب معه جملة من هذا الجيش الخاص، فرقة المزاريق، وأكثرهم من الغلمان السود، شباب من أواسط أفريقيا وجنوبها، قد أعدهم لهذه المهمة رحمه الله تعالى. لما علم ألفونس السادس بذلك كما تقدم معنا بالأمس، وجن جنونه وخاف من ذلك، وأرسل إلى ملوك أوروبا وأعلن الباباوات ثكوك الغفران، وخرجت النصارى بقساوستهم ورهبانهم من بلاد أوروبا ومن شمال الأندلس، حتى اجتمع لألفونسو 150,000. وسمعتم أن الصحيح ما سطره يوسف بن تاشفين في رسالته أنهم كانوا 80,000 فارس و200,000 راجل، حتى لو كان في الكلام مبالغة على ما قال بعض المؤرخين، فماذا عسى تكون هذه المبالغة؟ شاهد أنهم كانوا عدد كبير، أضعاف كثيرة مثل المسلمين، أضعاف مضاعفة. حتى قال تلك المقالة بهذا الجيش أقاتل محمد وآل محمد وأصحاب محمد، وأقاتل الجن والإنس وملائكة السماء. كان هذا أول الخذلان بما حصل منهم العجب. حين جاءت الأخبار إلى ألفونسو كان قد وزع جيشه إلى 3 فرق وحاصر 3 مدن من مدن الأندلس، يريد إسقاطها دفعة واحدة. بعد أن فك الحصار على إشبيلية ذهب يحاصر سر قسطة في جهة الشمال، وأرسل جيشا يحاصر بلنسية إلى جهة الشرق، وأرسل جيشا يحاصر طرطوشة إلى جهة الشمال الغربي. فصار جيشه في 3 جهات يحاصر 3 مدن وقد أطبق عليها الحصار ليسقطها دفعة واحدة. فلما جاءت الأخبار بمجيء جيوش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين أعلن فك الحصار عن هذه 3 المدن، وأرسل الأمراء بالتجمع حتى يكونوا جيشا واحدا لملاقاة هذا الخطر الذي دهمهم. كان قد حاول مع ابن هود صاحب أمير سرقسطة أنه يدفع له مال مقابل يفك الحصار، لكن ابن هود كان قد علم أن المرابطين قد وصلوا إلى الأندلس فلم يوافق أن يعطيه شيئا يستعين به على قتال المسلمين. فاضطر ألفونسو لفك الحصار عن هذه المدن 3، وتجمعت جيوشه حتى بلغت هذا العدد مع الذين جاءوا من أوروبا ومن سائر الفرسان في بلاد الأندلس، حتى تجمع له هذا العدد الكبير. سار أمامه يهلك الحرث والنسل، وكان يتخوف أن يوسف بن تاشفين يواصل التقدم ليقاتله عند أسوار طليطلة أو ما بعدها، ويوسف بن تاشفين كان لا يريد هذا خوفا من ما تقدم. فانطلق لما علم أنهم قد عسكروا على ضفاف نهر يانة، انطلق إليهم. بينما هو يفسد الحرث والنسل أمامه وصل إلى بعض الأماكن، وأرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفين يتهدده ويتوعده، وأننا قد فعلنا بالبلاد وفعلنا، وأخذنا من البلدان كذا، وأذقنا أبناء ملتكم الويلات، يخبر بما فعله بالمسلمين في السنوات السابقة، بمعنى أنك لن تستطيع تفعل شيء. كان في السنة التي قبلها أول ما قال له المعتمد بأنه سيستعين بالمرابطين، أرسل مباشرة إلى يوسف بن تاشفين يتحداه ويقول له: ليس عندي من السفن ما أجز به إليك، فإما أن تركب إليّ
2: وإما أن ترسل لي بالسفن لأركب إليك، فأيهنا غلب؟ أينا غلب كانت البلاد له. إن غلبتني أخذت بلاد الأندلس كلها، وإن غلبتك أقطع طمعكم من بلاد الأندلس، يعني ما يبقى لكم مطمع فيها. فلما أرسل هذا الخبيث يتهدد ويتوعد مغترا بكثرة جيشه، وصل خطاب ليس بن تاشفين، فأمر بعض الأدباء من المسلمين أن يرد عليه، فرد عليه بردا طويلا، لأن ذاك كان قد كتب كتابا بالعربية، كتب له بعض الأدباء والمرتزقة ومن يبيعون مبادئهم ودينهم من أجل واعة الدنيا كثير في كل زمان ومكان من الأدباء والبلغاء يكتب رسالة للمملكة النصرانية بعبارات بليغة منمقة يتهدده. فلما رأى يوسف بن تاشفين تلك الرسالة رأها طويلة، وهو يريد ردا يفحم به ويقذف في قلبه الرعب، فأخذ الرسالة. ولم تعجبه رسالة ذلك الرجل الأديب الذي ساغ رسالة طويلة، وأخذ رسالة ألفونسو وكتب على ظهرها من أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو السادس: الجواب ما تراه لا ما تسمعه. يعني الكلام ما ينفع، الجواب سيكون في الميدان، سترى الجواب بعينك، ما تراه لا ما تسمعه. ثم ذكر له بيتا من الشعر فكتب له: ولا كتب إلا المشرفية والقنا، أي السيوف الرماح، هذه ستكون بيننا، هذه رسائلنا ما ليس الكلام. ولا كتب إلا المشرفية والقنا ولا رسل إلا بالخميس العرم رمي، ما سأرسل لك رسل ووفود، رسولي سيكون جيشي الكبير الذي سيلاقيك. ثم قال له: السلام على من اتبع الهدى. وأرسل هذه الرسالة. لما قرأ ألفونسو هذا الجواب زاد روعه، وعلم أنه أمام رجل ليس من جملة الأمراء الذي كان يعايشهم ويقاتلهم ويهادنونه طوال تلك المدة، وأن هذا رجل ليس بسهل العريكة، وإنما هو رجل ذا قوة وصلب وصاحب خبرة. فكان الجواب وحده مرعبا له، وعلم أنه سيقدم على معركة ليست باليسيرة، لكن قد نفقه العجب وما رأى من كثرة ما معه من الجيش. توجه هذا الرجل بجيشه الكبير ومعه جملة من القساوسة والرهبان وبعض رجال الكنيسة، وقد رفعوا الإنجيل ورفعوا الصلبان وهم يحرضون الجيش على استئصال المسلمين، بل اجتمع جماعة من الرهبان والقساوسة وتبايعوا على الموت، أي حلفوا الأيمان وأعطوا العهود على أنهم يقاتلوا المسلمين حتى ينتصروا أو يموتوا عن آخرهم. انطلق هذا الجيش حتى وصل على أميال من موقع جيش المسلمين، ونزل جيش ألفونسو بهذه الأعداد الهائلة على الضفة الأخرى من نهر يانا، وصار لا يفصلهم إلا النهر. كان نزول هذا اللعين في يوم الخميس الساعة 11 من شهر رجب لعام 479 هجرية. فلما وصل هناك وعسكر بجيشه، قد جرت العادة في الزمن المتقدم أنهم كان يتفق الطرفان على تحديد يوم المعركة ووقتها، مثلا أن يكون اللقاء غدا في الصباح في الظهر، يتفقون على ذلك إذا في بداية المعركة. فأرسل هذا الخبيث رسالة إلى يوسف بن تاشفين وقال له مضمونها، قال له: غدا جمعة وهو عيدكم عيد المسلمين، ولا نريد أن نقاتلكم في يوم عيدكم، ويوم أو بعد غد سبت وهو عيد اليهود، وفي جيشي جماعة كبيرة من اليهود ولا أريد أن أقاتل في عيدهم، وبعد غد أحد وهو عيدنا أي عيد النصارى، ولا نريد أن نقاتل في عيدنا، فليكون القتال يوم الاثنين. فرد عليه يوسف بن تاشفين بالجواب أنه لا مانع، فليكن ذلك، أن يكون القتال يوم الاثنين، يبقى كلهم في معسكر يستعد. وهذه المراسلة والقبول الإيجاب والاتفاق من الطرفين يعتبر كعهد لا يجوز نقضه خلال هذه الثلاثة الأيام، إلا أن يوسف بن تاشفين كان قد أرسل إليه رسالة على طريقة النبوية التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القادة والفاتحين أن يدعوه إلى الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب، فاختار الحرب، لكن قاله لتكن يوم الاثنين متعللا بذلك. وفي نية هذا اللعين أنه يغدر بالمسلمين، يعطيهم هذا الكلام ليأمنوا فيهجم عليهم على حين غفلة وهم لا يتوقعون أن يحصل قتال. يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى رجل مجرب في الحروب لا تنطلي عليه مثل هذه الخدع، لكن كما قال الله جل وعلا: وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، قال: فانبذ إليهم على سواء، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما دام صار عهد وفي بالعهد، لا تكون أنت البادئ بالخيانة والغدر، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقاله المعتمد بن عباد وبعض الأمراء: يعني هذا الرجل لا عهد له، ربما يريد فقط يجعلنا نأمن. قال: نوفي لهم، نحن على العهد. لكن عمل احتياطه رحمه الله تعالى، لم يبدأ القتال على أنهم اتفقوا يكون يوم الاثنين، لكن أصدر الأمر العام إلى جميع قوات المسلمين، سواء المعسكرة في ظاهر السهل أو قوات المدد والاحتياط، أنهم يبقون ويستمرون على أهبة كاملة وعلى استعداد في حالة استنفار دائم، ما يسمى الآن بحالة طوارئ، بمعنى أنهم يلازمون سلاحهم ولباس حربهم على الدوام، ينامون فيه ويأكلون فيه ويتحركون فيه، لا تفارقهم سلاح يعني أسلحتهم ولا لأمة حربهم، فيبقى في حالة استنفار دائم، حتى لو حصل من هذا الرجل خيانة لا يتفاجأ المسلمون بذلك، يأتي متى شاء، هم في حالة استعداد. الخطوة الثانية: أرسل مجموعة من الأندلسيين أنفسهم الذين هم من أبناء الأندلس الذين دخلوا في الإسلام، لأن أصحاب البلد أدرى بأصحابهم ولغتهم واحدة وأشكالهم واحدة، فاختار مجموعة عن طريق المعتمد بن عباد وأوكل إليهم أن يتسللوا إلى جيش ألفونسو، وكونهم من الأندلسيين ويلبسوا لباسهم ويتكون لغتهم سيظنون أنهم من جملة جيشهم وأنهم منهم، فأوكل مجموعة يتسللون في جيش ألفونسو السادس يتحسسون الأخبار، إن كان هناك شيء من خيانة والرجل مبيت شر يأتون بالخبر إلى جيش المسلمين حتى لا تحصل على المسلمين أي مفاجأة بتاتا. فتم ذلك، ذهب يوم الخميس وغربت شمسه، فلما كانت ليلة الجمعة والمسلمون على أهبة كاملة واستعداد دائم وجيش النصارى في الجهة المقابلة، إذا بألفونسو السادس كان عازما على الغدر، وإنما أراد بتلك الرسالة كما سمعتم استغفال المسلمين وأن يهجم عليهم فجأة حتى يقضي عليهم بأقل خسارة، وكما يقال بضربة واحدة وبجولة واحدة، وهذا يدل على أنه كان يتهيبهم، مع أن جيشه مثل جيش المسلمين أكثر من 5 مرات. كان المسلمون يتناوبون، وكان من جملة جيش المسلمين من فقهاء الأندلس المالكيين رجل يقال له أبو العباس أحمد بن رميلة، وقد ترجم له العلماء ترجمة جيدة، فهو من العلماء والعباد والصالحين رحمه الله تعالى. بينما هو وكان من جملة الفقهاء والعلماء الذين تسببوا في هذا اللقاء وجمعوا أمراء الأندلس وأقنعوهم بالاستعانة بالمرابطين، أخذته نومة في خيمته فرأى رؤيا فيها بشارة. قد ذكر هذا الأمر عدد من المؤرخين. فاستيقظ من نومه فرحا مسرورا بتلك الرؤيا، وانطلق إلى يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد يبشرهم بما رأى، وأنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشره بالفتح وأنه سيكون نصر لهم. لما قص هذه الرؤيا، والرجل عالم عابد صالح، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان به، وهو هذا الرجل يعرف أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه بشارة عظيمة قبل أن تبدأ المعركة في ليلة الجمعة. فانطلق فبشرهم فاستبشروا خيرا وزادت ثقتهم بالله وبما سيعطيهم الله من النصر، فطارت هذه البشارة في سائر الجيش وذاع خبرها وتناقلها المسلمون في جيشهم كله، فكان لهذه الرؤيا ولا سيما من ذلك الرجل المعروف بالعلم والتقوى والصلاح أثرها في نفوس المسلمين، رفعت معنوياتهم جدا وازدادت ثقتهم بالله جل وعلا، فإن هذه بشارة ليست باليسيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن الرؤيا الصالحة هي عاجل بشرى المؤمن، هي عاجل بشرى المؤمن. لما كان بعد منتصف الليل وقريبا من السحر يوم الجمعة بدأت بوادر الغدر من جيش النصارى، فالمسلمين المسلمون الذين تسللوا ينظرون ويتحسسون الأخبار وجدوا حركة غير طبيعية في الجيش، جيش يستعد لهجوم في وقت المفروض أن يكون نائما في ذلك الساعة في تلك الساعة، وبدأ الجيش يستعد ويتهيأ ويتراص ليقوم بهجوم خاطف قبل الفجر على المسلمين فيقضي عليهم. وكان ألفونسو السادس في ظنه أنه

0: فإذا بهم يهجمون ويسمع المسلمون زعقاتهم وصياحهم وزيلهم، فإذا بالنصارى يتفاجئون بالمسلمين على كامل استعداداتهم قد قاموا لهم قومة رجل واحد. فكان هذا أول أمارات الفشل أصيبوا من خلاله بالذعر، وكانت مفاجأة صادمة بالنسبة لهم. ولك أن تتخيل أنك تهجم على شخص تظنه نائما فإذا به يقوم لك كالأسد، فهذا بدلا من أن تفزعه هو الذي يفزعك بسبب هذه الطريقة. فهجموا فإذا بهم يجد المسلمين في كامل استعداداتهم وأوج هبتهم، فكان هذا أول علامات الفشل في جيشهم، لكنهم كانوا مغترين بكثرة الجيش الذي معهم. كان هذا كله حصل من حين وصل الجيش الخميس إلى سحر يوم الجمعة، ولما هجم النصارى على المسلمين في ذلك الحين وابتدأت المعركة على أشدها في ظلام الليل من آخر الليل من سحر يوم الجمعة، وحصلت أمور عظيمة وتفاصيل شديدة، واستمرت هذه المعركة من سحر يوم الجمعة إلى بعد غروب الشمس يوما كاملا، والمعركة على أشدها في تفاصيل مثيرة وأحوال عظيمة وبطولات وتضحيات، إن شاء الله يأتي معنا تفاصيلها في الدرس القادم، قد ذهب معنا الوقت ولن يسعفنا أن نختصر بعض الأشياء، فبعض الأمور تحتاج إلى تفصيل وتوضيح حتى نتصور عظمة هذه المعركة في تاريخ المسلمين، وأن بعد العسر يسر وبعد الشدة فرج. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يدمر الشرك والمشركين وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرده عن القوم المجرمين، وأن يرد للمسلمين عزهم ومجدهم، إنه قوي عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت

تحصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل

0: ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: المكان كافر، لكن بالنسبة للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لأنه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقولون ذلك، وما أكثرهم الآن. يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله بذاته في كل مكان. طيب إذا عاش العامي بين هؤلاء وش ذنبه؟ نعم، اللي قال إيش؟ نعم أحرقوني. نعم، أي هو خوف من الله، إذن إيمان، هذا الخوف من الله إيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا يستلزم الشك في القدرة، ولا لو أحرق ذرة في اليم فالله قادر على أن يجمعه كما فعل سبحانه وتعالى جمع، إنما في ظني أنا أن هذا الرجل قد لا يكون خطر بباله مسألة القدرة هذه أصلا، لكن فعله ظاهره يستلزم ما قال الشيخ. نعم، أين إيه، لكن لأن قدر الله علي قبل أن تذروني، يعني ظن أنه في هذه الحال يختفي عن الله ويعدم، فلا ولا يمكن ما على باله أن الله يقدر على جمعه، في احتمال لأن قدر الله علي في حالي أموت على طبيعتي وأكون جسما موجودا.
4: قال الشيخ رحمه الله صفحة 165 المجلد 35 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا مطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم.
3: يحكم ليس هذا مما
4: ليس ذلك مما
3: يحكم
4: فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتهي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما اقترح ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن خطأ ونسيان، انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة تكون كفرا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنعه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد.
3: هذا كان معروف الآن، يعني معناه أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. قد نقول هذا القول كفر، قد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعله، لأن كفر المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. قد يكون لا، نحن نقول الآن لو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكار آية من كتاب الله كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. قد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير فريضة فلا يكفر. قد يكون حديث عهد بإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه ما بلغه، فنقول هذا لا يكفر، مع أنه لو قاله قائل يعلم لكان كافرا. ففرق إذن بين المقالة وبين القائل وبين الفعل وبين الفاعل. نعم.
4: تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مسموع كان يعظمه أو دنيا كان يكثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو كسوف. فعلى المؤمن أن يبني معتقده.
3: طيب، إذا قال قائل هذا كلام جيد، أنه إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما الاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا، وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك، أو لدنيا كان يؤثرها، خالف الحق ليصيب شيئا من الدنيا عيسى. فإننا نقول إنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من إيش؟ من كفر أو فسوق. لكن كلمة تبين هذه المشكلة، إذا قال المخاطب أنا لم يتبين لي الحق، لم يتبين لي، فهل نحكم بكفره؟ يعني لأن هؤلاء الذين يعاندون قد يعاندون ويقولون ما تبين الحق. فالجواب أنه إذا تبين الحق بمعنى أنه عرض لهذا الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض، فإن دعواه أنه لم يتبين له مكابرة. وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار، لأنهم يقولون هذا على أنه لم يتبين لهم الحق. فنحن نقول إذا عرض الحق على الشخص عرضا واضحا بينا فأنكره فإننا لا نقبل دعواه أنه لم يتبين له. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه يقبل دعواه أنه لم يتبين ولا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. فهذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين فكل إنسان يقول أنا ما تبين لي الحق ولا تبين لي أن قولك صواب. نقول هذا غير مقبول. إذا عرض الحق عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة فلا تقبل. ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من من بعد ما تبين له الحق، فإذا تبين الحق فلا مشاقة فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. نعم.
4: فعلى المؤمن أن يبني ما اتقده وحمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أجهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من قوله يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعصبة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أشبه، وقدم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
3: بل آتيناهم بدون مد. نعم.
4: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حريق أن يستجيب الله أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط
3: الله
4: بإذن ربه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: أحسنت، بارك الله فيك. معي أنا كلام الشيخ الإسلام بعد ودنا نقرأه. أيه
4: رقم 23 من هو فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال
3: يعني صاحب البدعة، هذا مبني على كلام سابق، يعني هل يصلى خلف صاحب البدعة المكفرة أو لا؟ نعم.
4: ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كادر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها.
3: وش المسألة؟ تكفير أهل الأهواء.
4: وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله
3: واضح الآن. فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فنقول مثلا: من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، لكن لا نكفر شخصا معينا حتى يقوم عليه الدليل. ثم ضرب مثلا يعني يستنير به الإنسان تماما. وهي نصوص الوعيد تقرأ
4: وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى
3: أهل كفرة وأهل الأهوى أم لا؟ نعم أهل البدع الذين يتبعون أهواءهم.
4: وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد معين من أهل القبلة بالنار بجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات حق أو ثبوت مانع، وقد يكون التحريم بلغا وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله
4: يعبره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكار.
3: وما ولا ومن وما نعم نعم يعني ما نافية.
4: وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم.
3: والله غريب، يعني ما كنا نظن أن المسألة لها الحد. نعم ما فهمت المسألة. ها تقسيم الدين الى اصول وفروع، يقول ما هذا خلاف ما عليه الائمه، وهذا ماخوذ من اهل البدع من اهل البدع والكلام، لكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء. هنا ايش اصول وفروع؟ لا وين لا ما اظن إلا فقه الأكبر غير لا ما هو أصول وفروع، يعني لا نشك إن الدين شرائعه فيها شيء صغير وفيها شيء كبير، مثل الذنوب فيها شيء صغير وفيها شيء كبير، لكن قوله هذا أصل يكفر منكره وهذا فرع لا يكفر منكره. هنا
4: وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ بها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل
3: فقد فرضتكم لا لحسن فقد تكون
4: فقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية
3: وشان؟
4: كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية
3: لا وعند رجل تكون ظنية. طيب استمر.
4: وعند رجل لا ولا
3: استمر شوف.
4: وعند رجل لا تكون ظنية فضلا على عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ الإحصائيات أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، وقد ثبت في الصحيح.
3: يعني معنى لا تكون ظنية لا تصل ولا إلى درجة الظن، مع أنها عند آخر قطعية. هنا نعم.
4: وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحلقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم ثم ذروني في اليم، فوالله لن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. لكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار. وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينا، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي
3: لكن ما كان يعني الإمام أحمد
4: لكن ما كان
3: يكفر
4: لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة
3: وأن الله لا يرى في الآخرة
4: وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين له
3: لم وش يقر لعلمه؟
4: لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم يقدمون للرسول
3: لم يتبين لهم يمكن أو لم يبين لهم نعم
4: لعلمه بأنهم لم يبين لهم
3: يبين لهم
4: لم يبين لهم أنهم يقدمون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص القرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم تبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفه. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدر إن جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم ناظر القدر ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به فصلوا وجحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدر فقال إن جحد العلم كفر وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية
3: شوف الرقم فك ما خالف.
4: وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحال وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيه.
3: على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. ايش اي نعم اي بل يقول انه يظن اكثر من شك يظن ان الله ما يغفر عليه. اي طيب احسن خوف من الله لانه سيهرب عنه. اذا كان خوف من الله انه يهرب معناه اذا هرب سلم ولا لا؟ اذا هرب سلم. اي بل ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. اي نعم هذا ظنه لكن هذا الظن خطأ ظنه خطأ. اي من شدة خشيته. اغادي نقرأ الاصول عشان

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: يقول السائل: بعض زوجات الشهداء يمتنعن عن الزواج رغبة منهن بأن يكن زوجات للشهيد في الجنة.
2: الجواب: إن كانت المرأة أو الرجل له رغبة في الزواج فينصح بالزواج، سواء رجل ماتت زوجته الصالحة أو امرأة مات زوجها الصالح. النصيحة بالزواج عند الرغبة. يا معشر الشباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا قد ترزق من الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا قد يحصل لها عوض برجل صالح، فيكون في ذلك عوض من الله، كما جاء في قصة أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها الصالح عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ومن أول من أسلم، من أول يعني من السابقين يعتبر، وهاجر إلى الحبشة وهي معه ثم مات. فلما مات علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو بذلك الاسترجاع: اللهم أجرني في مصيبتي وتخلف لي خيرا منها. فكانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ هكذا. لما ذكرت هذا الدعاء دعت الله عز وجل استرجعت، أبدلها الله بخير من أبي سلمة رضي الله عنهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت أم المؤمنين وإحدى زوجاته في الجنة، صارت من زوجاته في الجنة. فنعم. وهكذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وأثنت عليه وأقسمت أنها ما تزوج بعده حين مات، فآليت أن لا تزال عيني نعم ولا تزال جسمي أغبر أو نحو ذلك، أنها حصل منها ذلك. ثم لما جاء أبو بكر بعد موت، لما جاءها أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطبها، تزوجت وأخلفها الله بخير من جعفر، جعفر في الجنة، لكن أبو بكر أفضل بلا خلاف، أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، فأخلفها الله بها وهي زوجة شهيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، بل أفضل الأمة على الإطلاق بعد الأنبياء، كما يذكرون أنه أفضل من مؤمن آل فرعون وغير ذلك من أدلة. نعم. ولما مات أبو بكر أيضا خطبها علي رضي الله عنه، خطبها علي فتزوجت، زوجت علي رضي الله عنه، وولدت لجعفر، وولدت بعد ذلك لأبي بكر، وأنجبت كذلك لعلي رضي الله عنها أجمعين. وجملة من أزواج الشهداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجنا. فالمرأة إذا كانت لها رغبة أو الرجل ينصح بالزواج، فإن الزواج فيه بركة وفيه خلف إن شاء الله، يعني خلف على الرجل أو المرأة، خاصة في حالة رجل صالح تموت زوجته، أو امرأة صالحة يموت زوجها، أو ما كان من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: فهو يخلفه، النفقة في طاعة الله يخلفها الله، والاحتساب لمثل ذلك يخلفه الله، وينصح بالزواج الرجل والمرأة لما في ذلك من فوائد. ولأن التأيم وترك الإنسان الزواج رجل أو امرأة عرضة للفتنة، عرضة للفتنة، وإذا حصل الإنسان فتنة الموت خير له من الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب، ويكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، راحة، فسواء للرجل أو المرأة خير له من الفتنة. وأيضا قد يحصل لها سوء رعاية، لا سيما المرأة ضعيفة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فيحصل غفلة من أوليائها، وربما كان لها أبناء قصار ما يقوم بشأنها، فلا تزوجت حصل لها رعاية، حصل لها رعاية، وتصير بعد ذلك كما كانت مرعية عند الأول مرعية عند الثاني، كلكم رأي شن رعيته. وأيضا قد يحصل لها أيضا في حالة يعني كونها بمفردها، قد يحصل لها يعني أنها تبقى مكظومة بالاستمرار ومتذكرة لزوجها الأول ومتذكرة لي، وهكذا ربما تستمر على الانكظام وشد والضيق ومراكمة القلق عليها والأحزان عليها، ومراكمة كذلك أتعاب الأسرة الأولاد عليها إن كان ذات ولد، فيحصل لها من الزوج الصالح إعانة في التربية للأولاد، تربية وتشترط عليه لها ولد تقول أنا تعيني على تربية أولادي، وأنا أحب مثلا طلب العلم وهو من أولادي أريدهم يطلبون العلم، وهكذا فيعينها على التربية ويحصل لها خير أن أولادها ينشأون على الصلاح. فإن المرأة ضعيفة لو وجد من أولادها من تفلت لضعفها ربما حصل له الضياع، حصل له الضياع لسوء الرعاية لعدم قدرتها. وكم من أبناء الشهداء عليهم رحمة الله يعني بعد موت الأب ما حصل من الرعاية يعني كما كان يحصل من قبل، فيحصل الولد انفلات تفلت وضياع لأنه يتيم، ما هناك من يضبطه ويرعاه، ولو وجد له من يرعاه وينتبه له ويرحمه ويشجعه على الخير وكذا حتى ينضبط يحصل له ضعف. نعم، وأمثال هذا كثير من فوائد الزواج لمن رغبت نفسه فيه، أما من لا ترغب نفسه فيه فشأنه هذا ما يعني قد ربما خير له التفرغ للعلم إذا كان عنده رغبة، كما حصل لعديد من العلماء ذلك وفتح الله عليهم، منهم النووي ومنهم شيخ الإسلام ومنهم يعني ماذا الحافظ الذي صاحب يعني المهذب صاحب المهذب الشيرازي وجملة من هؤلاء. وأم الدرداء رضي الله عنها أرادت هذا المراد، هذا القصد، بعد موت أبي الدرداء رضي الله عنه خطبها معاوية فلم تريد زواج، تريد لهذا الشأن أنها تبقى زوجة لأبي الدرداء كما جاء، فقال إما لا فلتكثر الصوم، أنصحها معاوية أنها تكثر الصوم، إما لا يعني إن كان ولا تريد ما تريد الزواج لا أبي ولا بغيري فتكثر الصوم. ونعمة النصيحة، الحديث الدال على هذا، وهي على ذلك أيضا كانت امرأة صالحة سواء الكبرى أو الصغرى، هجيمة أو خيرة كلاهما.
1: نحن قبيلة من إحدى القبائل، والقبيلة لها عدة أفخاذ، فجاء أحد أفخاذ القبيلة وقاموا بالبناء في مكان داخل حدود القبيلة والانفراد به لهم خاصة، وهو مكان مشترك للجميع، فمنعتهم بقية الأفخاذ والأخرى من القبيلة فلم يمتنعوا، وحصل بينهم اشتباك وقع على إثره إصابات من الطرفين، وما زالوا مصرين على ذلك، مع العلم أنه صار بينهم تحاكم إلى بعض مشائخ القبائل ولم يلتزموا بحكمهم، والمحافظ في تلك المحافظة صرف لهم أوراقا في البناء لأنه من نفس الفخذ، فما نصيحتكم للجميع؟
2: أذكر أن بعضهم حصلت بينهم يعني حصل بينهم حروب وقتل أعداد من الطرفين، وفي آخر المطاف التقينا به لبعض المجالس فقال احتربنا، تحاربنا احنا وإخواننا هؤلاء ووضعنا كذا وكذا قتلى، حصل بيننا كذا وقتلى كذا وكذا قتلى بسبب تلك الأرض، والله لأصبع واحدة منا أغلى من تلك الأرض، تذكر يا بس؟ نعم، كان معي أبو زكريا، يعني بعد أن ذهب عنهم نزغات الشيطان يعني عرف أنه حقن الدماء، حقن الدماء وأصبع واحدة خير من الأرض التي تقاتلوا عليها، فهي بعض الأوقات تأخذهم العزة بالإثم لماذا وكيف. والأولى في مثل هذا أنه ما زال قد حصل نزغ من الشيطان وعندهم شبهة ببعض الأوراق ممن كان ممن ذكروا أن يكف هؤلاء وهؤلاء، لا سيما والأمر فيه اشتراك من الطرفين، ومن فاته شيء من الدنيا أدركه في الآخرة، فلهم أن يمنعوهم شرعا، أن يحجروا عليهم مثلا يمنعوهم، وأنهم يقولون نحن لسنا راضين. أما المقاتلة والسماح بذلك بشيء مشتبه، لو كان المال مالهم الخاص الذي لا يشاركهم فيه أحد ثم دافعوا عنه وأولئك اعتدوا على واعتبطوا ذلك اعتباطا، فإنه يقال لكم أن تدافعوا، من قتل دون ماله فهو شهيد. أما والمال في هذا الاشتراك والشبهة، ولهم في ذلك بعض الأقوال وبعض المحاكم أو من طريق المحافظ، فإنهم ينصحون بالكف حتى يقوم لهم حكم شرعي، وليسوا بخالصين ولا واصلين إلى نتيجة صحيحة في مثل هذا الحال. فقد تقاتل خيار ويعني ماذا، وكذلك أصحاب آخر من حاشد الذين هم السبيع، وضعوها بني قيس، نعم وضعوا أعداد القتلى على عرض في النهاية الصلح بدون نتيجة، وتقاتل كثير من اليمنيين على أعراضي مثل هذه المشتركة المشتبهة وفي النهاية الصلح بدون نتيجة. هذا الذي أنصح به إخواني السامعين، أن الأرض المشتركة وفيها مثل هذه الشبهات أن لا يحصل تضحيات بدماء نتيجة هذه الشبهات، وإنما ممكن أن يبذلوا السبب، فإن لم ينحصل مثل هذا الجرأة فيتركوا الأمر إلى حين يسر الله فصله بدولة قائمة بشيء تضبط الأمور، ويتحاكمون عند الناس بما هو من حكم شرعي. أما المغامرة بالدماء ما فيها نتيجة صحيحة وعاقبتها الندم، والله لأن يأخذ ذلك الشيء وتسلم نفس يعني تسلم من الدماء خير لك، فإن الدماء هذه خطيرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لا سيما مثل هذه النعرات والشبهات. فاتقوا الله واجتنبوا الدماء واتركوا ذلك والمحاربة على مثل هذا، حتى يسر الله عز وجل يعني عادة الأمور إلى نصابها بدون قتال، بدون قتال لما في ذلك من الشبهة ومن في ذلك من الالتباس.
1: يقول السائل: ما حكم من مات ولم تبلغه دعوة أهل السنة وقد بلغته دعوة الصوفية؟
2: فعلا أناس عرفوا بالصلاح، محبة الدين، عرفوا بمحبة الدين، ما جاءتهم دعوة أهل السنة أبدا، جاءتهم دعوة صوفية أو دعوة شيعة فأضلوهم. فمثل هؤلاء لو بلغهم الحق ما ترددوا فيه، كثير منهم ما تجدهم لمحبتهم للدين، فماتوا على ذلك، ماتوا على البدع وماتوا على أشياء. هؤلاء يرجى أنهم يوم القيامة يختبرون، ومن كان صالحا ينجح، ما في حديث أربعة يختبرون يوم القيامة، سواء مات على شركيات يظن أنها خير وما بلغته الدعوة الصحيحة، أو مات على بدع ويظن أنه على سنة وعلى خير بسبب إضلال هؤلاء الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يتحتم، هذا يحتم ويوجب على أهل الحق أن يجتهدوا في إنقاذ من كان في من كان من أهل الخير. كم من الناس لو بلغه الخير وبينت له الحجة لترك الشرك، ترك البدع وأقبل على ذلك، وصار يعني ممن أنقذه الله، كما قال النبي الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا يحتم على أهل السنة الدعوة إلى التوحيد والاجتهاد في ذلك والصبر والرفق وإبلاغ الناس الحجج الصحيحة، حتى إن هلك يهلك على بينة، إن عرض عرض الله عنه، وإن استجاب يكون ذلك إنقاذا له. ويرجى مثل هذا أن يختبر يوم القيامة، كما في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه. من سيجيب عن هذا السؤال؟ الذي يحب يجيب حياه الله، والذي ما يحب يجيب أيضا. ما حال هذا الحديث أن وفدا من ثقيف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي يريدون أن يسلموا، لكن اشترطوا شروطا، أن لا يحشروا ولا يعشروا وأن لا يولى عليهم من غيرهم ولا يجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحشرون ولا تعشرون ولا يولى عليكم غيركم ولا خير في دين ليس فيه ركوع. ما حاله؟ ما حاله؟ ما معناه؟ ما هو هذا الشرط؟ أحسنت. معناه أنهم سيدخلون في الإسلام، يريدون أن يدخلوا في الإسلام، لكن اشترطوا شروطا: أن لا يحشروا، أي لا يؤمرون يحشرون أي يجمعون للجهاد، لا يؤمرون بالجهاد، كذا قال الخطابي، ولا يعشروا أي لا تؤخذ الزكاة من أموالهم، ولا يولى عليهم غير من غيرهم، نحو هذه الكلمة، يعني أنه لا يكون غيرهم عليهم، ولا يجبوا أي لا يصلون. يريدون إسلام بلا صلاة بلا زكاة بلا جهاد، ومع ذلك يعني ما هذا مسؤولهم منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحشرون أي لا تؤمرون بالجهاد، ولا تعشرون أي لا نقول لكم زكوا، ولا يكون عليكم غيركم، ولا خير في دين ليس فيه ركوع، أي ما يقبل منكم دين بلا صلاة، لا يصلح الدين بلا صلاة. يجبو يعني ما الإجبة كان معناه يقول هو تنكيس الرأس، ويقول الفقهاء يعني الرجل يأتي أهله مجبية وغير مجبية، هذا معناه أنه كان بعضهم يقول: لا أجعل استي تعلوني، بعض الجاهلية يستنكف أن يركع أو أن يسجد مثلا، يكون هو راكع هكذا مجبيا، فهم اشترطوا أن لا يصلوا. الحديث من طريق الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في سماع الحسن من عثمان، والصحيح سماعه، فإذا رأيت نفيا لسماعه في التهذيب أو غير ذلك فإن ممكن تعلق على هذا أنه قد أثبت سماعه ابن معين والبخاري، ونقل ذلك الزيلعي وغير واحد من الأئمة أثبتوا سماعه، والمثبت مقدم على النافي. وعنعنة الحسن لا تضر، لأنه من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين التي تدليسهم يغتفر، هي من جنس تدليس الذين يعني في الصحيحين، من هذا الصنف كثير، فهو صحيح، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله استنادا إلى هاتين العلتين أو إحدى أو أحدهما، إلى أن الحسن عنعن، والصواب ثبوته، وهو مما صححه ابن الجارود، ذكره في صحيحه، هو كما كذلك أنه صحيح. أما معناه فإنه قد جاء من حديث جابر ما يبينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شروطهم لتألفهم، قال: إنهم إذا أسلموا تصدقوا، وإنهم إذا أسلموا تصدقوا أي زكوا، إذا وقر الإسلام في قلوبهم سيؤدون الزكاة، يحبون شرائع الإسلام ويقومون بذلك. وكذلك أيضا جاهدوا أو قال نحو ذلك، معنى أنهم امتثلوا. وهذا الحديث في الضعيفة عند أبي داود 3,026، هاتوه لو ما عندنا شرحه، ما عندنا شرحه، هنا ما في شرحه. النواف الثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم، شرحه الخطابي في معالم السنن وشرحه كثير. المسجد ليكون أرق لقلوبهم، وهذه حكمة أن بعض الناس إذا رأى الخير ربما رق قلبه ورأى مثلا اجتماع الناس وصلاة الناس والكتب العلمية وكذا، هذه دعوة أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره خير في دين ليس فيه ركوع. قال قلت رجاله ثقات غير أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه، هذه العلة التي علّه بها وأدخله في الضعيف بها، وكما سمعت أنه أن علاله بهذا في شخص سمع منه، في حق شخص سمع منه الحسن وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أنها علا أنه علال ليس بجيد يعني. تكلم الشيخ تكلم الشوكاني رحمه الله على هذا الشروط في نيل الأوطار، وأنه يعني قبل منهم للحديث لأنه قال فيما أخبره الله وأوحاه إليه أنهم إذا أسلموا قبلوا الإسلام أنهم سيقومون بتعاليمه وأنه تألفهم على الإسلام.
3: هل يحاضر في مسجد هذا حاله؟ تارة يحاضر فيه السني ويختل فيه أيضا، وتارة يحاضر فيه الحزبي ويختل فيه أيضا، وهو مفتوح لكل من هب ودب.
1: وهل تقام فيه دروس علمية لأهل السنة ويبينون فيها منهجهم ودعوتهم مع العلم أن العوام يطلبون أهل السنة إلى مثل هذا المسجد، ومسجد أهل السنة هناك صغير وهذا أكبر منه ويحصل فيه جمع طيب؟
2: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبلد يوجد فيه بعض مساجد السنة، ذلك المسجد أو تلك المساجد التي هي مساجد السنة أجدر بالعناية، كبرت أو صغرت لما فيها من البركة والتميز والصفاء وعدم التشويش على السامعين. وبلد يأتي فيه الإنسان الداعي إلى الله لا يجد إلا بعض هذه المساجد التي يحاضر فيها من هب ودب، وليس ثم ما يدعو فيه إلى الله عز وجل والناس يطالبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. وقد يوجد في الحاضرين المتلهف لكلام السلفيين وكلام أهل الحق، ويوجد فيهم من قد لبس عليه بما لو زال ذلك اللبس لربما تميز ونفع الله به. فلا يترك الخير في بلد لا يوجد فيه مساجد سنة، إنما يوجد فيه هذا الذي هو خليط لمن جاء تكلم فيه للمعاني المذكورة. أما أن يوجد بعض المساجد لأهل السنة كما ذكر في السؤال ولو كانت دون ذلك الذي يجتمع فيه الأعداد، فكما سبق أن مساجد السنة هي الأحق بالعناية وأهلها أحق بالتكريم والحفاوة، وحث الناس على مساجد الخير والصفاء، وحث الناس أيضا على محاضرات أهل السنة في مساجدهم المتميزة، فننصح إخوان السامعين حفظهم الله، لا سيما وقد يحصل بسبب ذلك خلاف بين السلفيين واجتماع كلمة السلفيين لها بالغ الأهمية، ولأن تجتمع الكلمة بين أهل السنة ويصلون تحت الأشجار أو في مساجد من القش، هذا أبرك لهم من اختلاف الكلمة ويصلون في مساجد كبيرة مشيدة مهما كان. وأصول الشريعة تدل على هذا المعنى، معنى العناية بالحفاظ على الأخوة وجمع الكلمة. فأنصح إخواني السامعين حفظ الله الجميع أن يعتنوا في ما سبق ذكره من الحرص على أخوتهم، وأن تكون محاضرتهم في ذلك المسجد أو الصغير الذي ذكروا أنه صغير غير كاف لهم جميعا. وسترون إن شاء الله بعد حين بركة ذلك، ويسر الله من يوسعه إن كان هناك مجال ومكان قليل على صفاء. وسنة خير من كثير على غير صفاء، أنت تتحدث وغيرك يعاكس ما تقول، يعكس ما تقول، أنت تصلح وغيرك يفسد، أنت تربي تربية صحيحة وغيرك يربي تربية عوجاء على غير استقامة، فتقل الثمرة ويضعف النفع إن لم يتلاشى. ويتعود أهل المسجد على ما يسمى عند الناس بالمرونة، مرن يسمع للمحق والمبطل، وهذا ضرر على الناس، بل الذي ينبغي أن يتعود الناس على تحري الحق وملازمة أهله لقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. وما قلناه فيما يتعلق بأنه ما لم يوجد مسجد سنة ممكن يدعو حيث ما تيسر له، استنادا إلى ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، ما كان هناك إلا المشركون، فكان يدعو المشركين، يذهب إلى أسواق المشركين ويدعو ويقول: من يؤويني فأبلغ دين ربي. كان يدعو المشركين، وهكذا في بداية دعوة أهل السنة في اليمن ما كانت لهم مساجد سلفية، فربما حاضروا في بعض المساجد الخليط، ويذهب مثلا أحدهم إلى بلاد حاشد حاضر لك والمؤذن يؤذن بحي على خير العمل، والإمام الله أعلم بحاله شيخنا رحمه الله، وهكذا أيضا إلى بعض بلاد إب وما كان فيها إلا بعض المساجد التي فيها خليط، لكن ما هناك مساجد لأهل السنة متميزة، هي حاضر والناس يسمعون ويضجون بعضهم ويخالفون يعارضون، لكن لنشر الدعوة. فهذا هو بارك الله فيكم بلد ما فيه مساجد سنة ولا دعوة سنة، يحاول الإنسان يدخل السنة حتى لو تكلم في أي مسجد، عسى الله أن يؤذن له ويسمح له حتى يحصل الخير مجال. وبلد فيه مساجد سنة أو بعض المساجد ولو كانت صغيرة فهي الأحق بالعناية، ويتميز فيها ويلفت أنظار الناس إليها، ويجعل الله في ذلك البركة، ولا يذهب إلى تلك المساجد مهما كبرت لما سبق بيانه. ونسأل الله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم تنشيف الوضوء مباشرة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، كره بعض العلماء تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لحديث إذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه أيضا كذلك، وذكر القدمين كذلك، فقالوا يعني كرهوا التنشيف لذلك، لكن الصواب أنه إن احتاج إلى تنشيف الأعضاء لبرد أو بلل حتى لا يتبلل ثيابه أو يخرج شقق جسمه من البرد أو نحو ذلك فله، وإذا سقطت مع قطر الماء سقطت مع التنشيف، فالتنشيف والتقاطر لا فرق بينها من حيث التعليل. والشأن أن الوضوء من المكفرات ومن ما يزيل ومما يزيل الأخطاء الصغائر كما هو معلوم بالأدلة للحديث المذكور، سواء نشف أو لم ينشف. نعم. وبعضهم ربما لا يحب التنشيف من نفسه، لا يحب التنشيف لأنهم يقولون إذا يعني أكثر من التنشيف للجسم نشف الجسم وحصل فيه شقوق وما يكون ناعما، وكذلك أيضا بينما إذا نزف الماء منه ما لم يكن في حالة يحتاج معه ذلك فإنه أفضل وأريح للجسم. لهذا تقول ميمونة رضي الله عنها حين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة قالت: فناولته المنديل فلم يرده، وتصحف إلى كلمة فلم يرده، والصواب فلم يرده أي ما يريده، ومعنى لم يرده أي ما أراد أن يتنشف. قال بعض الفقهاء إن عدم التنشيف للجسم أو بعض الشراح إنه يعني من حيث أنه أريح للجسم أنه يزيل الماء حتى ينشف من نفسه، التنشيف قد يسبب نشوفا للجسم إذا أكثر منه الإنسان، لا سيما بعضهم يأخذ منشفه خشنة أو ربما يدلك الجسم كثيرا يظن أنه يزيل كذا فقد يحصل منها هذا.
1: يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته هل أمها تبقى محرما له؟
2: نعم، تبقى محرما له، بمجرد العقد بالبنات تحرم الأمهات على التأبيد، فالعقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات على التأبيد، حتى مجرد ما يعقد ولو لم يدخل بالبنت مثلا ما تزوجها ولا دخل بها، مجرد ما عقد بامرأة ثم فارق إن أمها محرم لها على الأبد. قلنا إن أمها محرم له على الأبد لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم،

0: بمفردها، الحمد لله بمفردها، الله أكبر مفردها، هكذا. وليس على إطلاقها أنه أفضل من قراءة القرآن، فأفضل الذكر قراءة القرآن على الإطلاق وبلا خلاف عند كثير من أهل العلم فيما علمناه. أفضل الذكر قراءة القرآن. الله نزل أحسن الحديث، من قرأ آية من القرآن فله بذلك، من قرأ آية من القرآن فله بذلك، أو حرف من القرآن فله بذلك عشر حسنات. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، وهذا لا يكون في غيره من الذكر، هذا الأجر العظيم لا يكون في غيره من الذكر. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن تشتري خاتما لمخطوبتك؟
0: يجوز، يجوز، تهادوا تحابوا أن يشتري لها خاتما، أو ما أراد أن يشتري لها إذا تمت الخطبة، الخطبة. نعم. ولكن يجتنب الدبلة التي هي تشبه بالكفار، ولو أخذ لها شيئا من الذهب أو بعض اللباس أو شيء من ذلك لا مانع، لكن أما الدبلة فهي تشبه الكفار، ويزيد بعضهم أنه ربما هو الذي يأتي يلبس المخطوبة ويمس يمس جسمها قبل أن تكون زوجة له، ويصافحها ويمس يدها، وهذا كله منكر، هذا خطأ، هذا منكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أن يطعن أحدكم، لا أن يطعن أحدكم بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، الحديث. وهذه امرأة لا تحل له، قبل الزواج بها لا تحل له، قبل العقد عليها هي مخطوبة لكنها ما هي زوجة. نعم.
1: يقول السائل:
0: وتأثر كثير من الناس بالكفار، الكفار إذا أراد أن يخطبها صادقها حتى ما يأتي وقت العرس إلا قد معها ولد أو ولدان، منه ربما تخلط مع غيره، فهكذا، وأبوها يرضى لها، وأمها تستريح أنها تخرج مع خطيبها وتذهب وتسافر وتسرح وتمرح، يعني حتى تتعود ويتعود هو عليها وما إلى ذلك، هذا كله ما يجوز، هذا تعويد على الزنا، على الفساد. ربما مل لها إذا رأى، إذا زنى بها ورأى كذا، ربما كرهها وتركها وضاع مستقبلها وضاعت حياتها وصارت يعني مشوهة، ولهذا تحصل من وراء ذلك مساءات. نعم.
1: يقول السائل: امرأة مضت عليها 10 رمضانات ولم تصم بسبب أنها تكون حاملة وتارة تكون مرضعة، فهل يجب عليها الصوم؟
0: نعم، متى استطاعت صامت، قال الله: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي تلحق بالعاجزة في حالة إرضاعها لولدها، لو تركت، لو صامت لا تضرر أنه ما يجد الحليب. وفي هذه الآونة يوجد بدائل طيبة، لكن لا تساوي حليب، لا تعادل حليب الأم، فإذا احتاجت في رمضان أن تعطيه من ذلك الذي ينصح به الأطباء لما لا ضرر فيه من الحليب حتى تصوم رمضان ثم تعود للرضاع، فلا بأس ما لم يتضرر. وأما في حالة الحمل فإذا تركت الطعام والشراب وتعبت كثيرا قد تجهض، قد تسقط كثير من النساء يحصل لها إجهاض في رمضان من الصوم، وهذا لا يجوز أن تتسبب في ذلك فتفطر وتقضي. وفي حديث أنس بن مالك الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع الصلاة، شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع. لكن مقصود وضع هنا وضع يعني معنى مؤقت لا مطلق، إلحاقا لهم بالمعذورين: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
1: يقول السائل: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل؟
0: معناها أنه قصة منهم من يحسنها وفيها كلام، يعني ساق بعض طرقها شيخنا رحمة الله عليه وعلها، معناها أنه كشف لعمر رضي الله عنه، أطلعه الله أن الجبل أتاه العدو، فكان الجند، جند المسلمين، في مكان العدو يلتف عليه من الجبل، التف عليه من الجبل ويعني لو لم يكن ذلك

0: ذلك النداء مثلا لسارية بن زنيم رضي الله عنه ربما أضر بهم العدو، لكن إذا جنح بقومه إلى الجبل ما يتضررون. فخطب عمر، وفي أثناء خطبته ما سمعه إلا هو يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. يعني فأبلغ الله هذا الصوت إلى سارية فحيز الجيش إلى الجبل، حيز سلم الجيش من العدو. نعم، هذه القصة لكن فيها علة، ترجمة سارية، وأيضا في كتاب الشيخ رحمه الله ذكرها في أوائل أسباب النزول أو في دلائل النبوة. هذه قصة يا سارية الجبل الجبل في الصحيحة للعلامة الألباني برقم 1110: يا سارية الجبل يا سارية الجبل. قال أبو بكر بن خلاد في الفوائد: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أيوب بن خوط عن عبد الرحمن السراج عن نافع أن عمر بعث سارية سرية بعث سرية فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية، سارية بن زنيم رضي الله عنه، فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال فذكره، فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة في يوم الجمعة، وبينهما مسيرة شهر. قلت: وأيوب بن خوط متروك كما في التقريب، لكن رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين صوفية والبيهقي في دلائل النبوة من طرق عن ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن عجلان نافع به نحوه. ومن هذا الوجه رواه ابن عساكر والضياء في المنتقى في مسموعاته بمرو، إلا أنهما قالا عن نافع عن ابن عمر أن عمر، وزاد في آخره وكذا البيهقي. قال ابن عجلان: حدثني إياس بن قرة بنحو ذلك. وقال الضياء: قال الحاكم يعني أبا عبد الله هذا غريب الإسناد والمتن، لا أحفظ له إسنادا غير هذا. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية فقال: وقال عبد الله بن وهب مثل رواية الضياء ولفظه، فجعل ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاثا. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الجيش، فسأله عمر قال: يا أمير المؤمنين هزمنا. فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك، أي في ذلك الوقت. ما قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد حسن، وهو كما قال. ثم ذكر له طرقا أخرى وقال: فهذه طرق يشد بعضها بعضا. قلت: وفي هذا نظر، فإن أكثر الطرق المشار إليها مدارها على سيف بن عمر والواقدي، وهما كذابان، ودار أحدهما على مالك النافع به نحوه. قال ابن كثير: في صحته من حديث مالك نظر. ورواه ابن الأثير في أسد الغابة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن أبيه، وذكره: كان عمر يخطب يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له في خطبته أن قال: يا سارية بن حصن بن حصن الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم. فتلفت الناس بعضهم إلى بعض، قال علي: صدق والله ليخرجن مما قال. يعني هذا الكلام ما قاله عفوا، يعني هذا سيكون له نبأ. فلما فرغ من صلاتي قال له علي: ما شيء سنح لك في خطبتك؟ قال: وهو وما هو؟ قال: قولك يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم. قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم، وجميع أهل المسجد قد سمعوه. قال: إنه وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم. يعني كأن الله، نعم، ذكر يعني ماذا أطلعه في روعه، جعل في روعه ذلك، وأنهم في روعه، وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا ومن قد ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا. خرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهر، فذكر أنه سمع ذلك في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول: يا سارية بن حصن الجبل الجبل. قال: فعدلنا إليه فتح الله علينا. قلت: وهذا سند واه جدا إلى آخره. فتبين ما تقدم أنه لا يصح شيء في هذه الطرق إلا طريق بن عجلان، وليس فيها إلا منادات عمر: يا سارية الجبل. وسماع الجيش لندائه وانتصاره بسببه، ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث أي ملهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين. استدلال بعض المتصوف بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور، وليس شيء وليت شعري، كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، يعني أنه إلهام. والله عز وجل يقول في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول. فهل يعتقد أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب، يطلعون على الغيب باطلاع الله إياهم؟ على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي كشفا فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع في من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور ذلك بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أنه يدل على ولايته. ولذلك يقول العلماء إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة، وإلا فهو استدراج، ويضربون على هذا مثل الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان، كقوله للسماء امطري فتمطر الأرض من بيته فتنبت نباته فتنبت، وغير ذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن ما يتعلق بقصة سارية لها طرق ذكرها الشيخ الألباني، والظاهر كلها معلمة تبلغ حد الاحتجاج، وقد أعلها شيخنا رحمه الله ببعض طرقها.
1: يقول السائل: إذا أدركت التشهد الأخير هل أكمل الصلاة سرا أو جهرا؟
0: إن كانت جهرية أدركت التشهد الأخير وقمت، معناها قمت من أول، يعني الذي أدركته بداية صلاتك وليس نهاية صلاتك، أدركت من أولها، فاسمع نفسك، اقرأ وارفع صوتك قليلا تسمع نفسك، فإن أسمعت نفسك كفى، وهذا جهر بالنسبة لك، فتكون تجهر في الأوليين وتسر في الأخريين، لأنها بداية لك، هذه بالنسبة لك أنت بداية لك الركعتان الأوليين. نعم.
1: يقول السائل: هل الصرف من البيع وهل يجوز الصرف في المسجد؟
0: الصرف ما من شك أنه من البيوع، كتاب الصرف يذكر في كتب البيوع، فإنه بيع وشراء، بيع عملة وشراء عمرة عملة أخرى. أما إذا كان فك عملة إلى عملة أخرى هذا ما يسمى صرف يا أخوان، يعني مثلا إن واحد يقول هذا 1000 أعطني من فئة 100 عندك، ولو كان في المسجد تعطيه من فئة 100 10 ورق بدل 1000 الواحد، هذا ما هو صرف، هذا فك. أما أن تصرف عملة بعملة أخرى هذا ولو هذا يعتبر صرف، وفي المسجد لا يصلح ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع المسجد.
1: يقول السائل: أنا طالب علم عندكم ولكني عندما آتي إلى المسجد لا أستطيع أن أدرك الصف الأول منذ مجيئي عندكم، فأضطر للصلاة في أحد المساجد على الطريق إليكم، فأدرك الصف الأول والجماعة كاملة، فهل تصرفي هذا صحيح إدراكا لأجر الصف الأول وصلاة الجماعة؟
0: تقدم حتى تدرك الصلاة، ما يعني في مسجد سنة، تقدم بارك الله فيك، ولا تتأخر فتصلي في بعض المساجد التي تذكر أنت أنها ليست مساجد سنة، ثم إن صلاتك في الصف العاشر وللعشرين خلف إمام سني أفضل من صلاتك في الصف الأول خلف إمام ليس بسني، فإن الصلاة خلف السني أفضل عند جماهير السلف، وإن كانت صحيحة خلف المبتدع لكن عند جماهير السلف خلف السني أفضل لأدلة مذكورة في بابها.
1: يقول السائل: إذا عطس الطفل الصغير هل يشمت أم ماذا يقال له؟
0: كيف يشمت ما حمد الله؟ يشمت الذي يحمد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله، شمت هذا وشمك، قال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، قال إذا قال حمد الله فشمتوه، لا يشمت إلا من حمد الله، إن قال الحمد لله شمته. نعم.
1: يقول السائل: هل الملائكة تقاتل مع الأنبياء فقط أم أنها تقاتل مع الصالحين أيضا؟
0: وردت الأدلة أنها تقاتل حيث أمرها الله عز وجل، حيث كان نصر الدين الله، وقال الله سبحانه يمددكم ربكم، ما خص قال يمدك أنت يا محمد، يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين، وفي الآية الأخرى بخمسة يعني ماذا بثلاثة آلاف ملائكة، وهكذا. فالمدد حيث أراد الله عز وجل، حيث كان نصر الدين الله، سواء كان مع الأنبياء أو كان مع غير الأنبياء من علم الله ولايتهم له نصرتهم لدينه. إن تنصروا الله ينصركم، من نصر إلا من عند الله، والله ينصر من أراد نصره بما شاء، بملائكته أو بمن شاء من خلقه وكيف شاء. نعم. تكملة للجواب الأول ما يتعلق بنصرة الله عز وجل لأوليائه، أولياء الله عز وجل الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن عاد وليا من أولياء الله سواء كان نبيا أو وليا، وليس على أحد سواء في الفضل، فإن الله عز وجل يعاديه ويعاذنه بالحرب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعية الله ليست خاصة بالأنبياء، وإن كانت معية خاصة، لكن معية الله مع الأنبياء ومع سائر الأولياء، أولياء الله عز وجل من الصالحين وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهكذا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا أحب الله عبدا أمر ملائكته بحبه، أمر ملائكته بحبه وبحفظه وكلاءته، يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، ويوضع يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهكذا أمر ملائكته بنصره وتأييده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. هذا عام في الأنبياء والأولياء: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وما كان من خير يحصل للإنسان فهو بتثبيت الله وعونه بما شاء بملائكته أو بما شاء من خلقه. ولهذا ما خرج أحد في طاعة الله إلا ظله الملك إلا كان في ظله، يعني برفقة الملك، فإن خرج في معصية الله كان في رفقة الشيطان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. ولا شك أن الموالي مناصر، ومن الولاية النصرة، من الولاية النصرة، فما كان لكم من ولايتهم فما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي من نصرتهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا يدل على ولاية الملائكة للصالحين، وما كان لولي أن يتخلى عن وليه وأخيه، إنما المؤمنون إخوة. ومناصرة ذلك، هذا يدل على أن النصرة عامة في حق الأولياء وفي حق الأنبياء. هذه الأدلة إذ أننا أجبنا عليها باختصار، فرأينا أن البسط في ذلك مهم لمزيد تثبيت المعلومة.
1: يقول السائل: امرأة كبيرة في السن كانت محافظة على الصلاة، ثم حصلت لها جلطة وأصبحت كثيرة النسيان حتى أنها إذا صلت تقرأ ثم تتوقف، وكأنها لا تصلي إلا إذا قعد أحد بجانبها يعلمها الخطوات والقرآن، وهكذا وتتعب كثيرا إذا أرادت أن تصلي بسبب الأوجاع وكبر السن، هل يجب عليها الوضوء وهل تسقط عنها الصلاة في هذه الحال؟
0: في حال شعورها وإدراكها لعدد الركعات وماذا تقول في القراءة وماذا تقول في ركوعها وسجودها، نعم يجب عليها. في حالة ذهاب عقلها أو كذلك في حالة يعني حما سبب الجلطة لا تدري ما تقول ولا تدري ماذا تفعل في صلاتها، لا يجب عليها. لحديث علي بن أبي طالب وجاء عن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق. وكلمة يفيق مفادها أن من لم يكن له عقل يدرك به وما أفاق أو ما أدرك ما يفعل أنه حكم العداد من مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. فهذه إذا أفاقت إلى كونها تدرك ما تقول وإلا فليس عليها شيء. ووجد من يصاب بجلطة أنه ما يدرك، حتى ما يدري كم صلى ولا يدري ما يفعل ولا يدري كذا، ترك الصلاة، ترك الصلاة لهذا المعنى أنه ما يدري بالأوقات، ما يدري بالركعات، ما يدري ماذا يقرأ، ما يدري كذا، تلفت ذاكرته، هذا ما عليه شيء. هذا يوم القيامة يسأل عما كان قبل هذا السن، قبل هذه المرحلة التي بلغها في هذا الحال، كالمجنون. المجنون ليس معناه أنه يرفع عنه القلم مطلقا، لا، بعد جنونه، في حال جنونه مرفوع عنه القلم، لكن يحاسب والقلم موضوع عليه قبل جنونه، وإن أفاق بعد ذلك بعد جنونه فيحاسب على ما قبل ما بعد.
1: سائق سيارة أجرة عمل حادثا مروريا وتوفي معه بالسيارة اثنان، قام بصيام شهرين متتابعين بعد الحادث مباشرة، الحادث له عدة سنوات لكن ما زال في نفسه شيء لأنه لم يصم أيضا شهرين متتابعين لكل نفس. السؤال: هل يصوم شهرين متتابعين أم لا يصوم مع العلم أنه لم يعد يطيق الصيام، وبالأخص لأنه سائق أجرة بين المحافظات وعمله يحتم عليه السفر؟
0: يجب عليه أن يصوم عن كل فرد قتله خطأ، حصل قتل خطأ سواء في سيارته في حادث ما كان السبب فيه، ما كان له فيه تسبب، عن كل فرد شهرين، حتى لو كان سائق حافلة كبيرة مثلا فكان السبب في حادث هو، وعليها صيام عن كل واحد، عن كل نفس مؤمنة صيام شهرين متتابعين، عن كل نفس صيام شهرين متتابعين للآية. وهذا بقي عليه شهران حسب سؤاله، عليه صيام شهرين، ما دام أنه إنما يقطعه السفريات ممكن أن يجعل له وقتا يأخذ فيه راحة أو يصوم ولو كان مسافرا، إذا كان يستطيع صيام رمضان لا عذر له في الصيام، إن عجز عن صيام رمضان فالجمهور أنه يعمد إلى الكفارة، والكفارة إنما هي قاس في قتل الخطأ، إنما هي قياس على غيرها وليست نصا، لكن لا بأس أن يرجع إلى الكفارة.
1: يقول السائل: امرأة تقول
0: الإطعام، يعني الإطعام إن عجز عن الصيام كما يعجز عن رمضان يرجع إلى الإطعام قياسا.
1: امرأة تقول بأنها أرضعتني ولكن لا تدري كم رضعة، فهي تذكر بأن أمي كانت مريضة وهي أرضعتني مدة مرض أمي، فهل هذه المرأة تعتبر أما لي من الرضاعة؟
0: ما دامت قد أرضعت في عدة أيام مرض، مثلا حصل مرض في عدة أيام، فهذا احتمال كبير أنها حصلت أكثر من رضعة، فالمولود أو الصبي يحتاج أن يرضع في اليوم الواحد أكثر من مرة، فضلا عن أكثر من عدة أيام، فإذن اعتبرها أما لك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك أقل الأحوال. الجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم، هذه قرينة على أنها رضعت خمس، رضعت هذا المولود خمس رضعات أو أكثر، اجتنب ذلك واعتبرها أما لك. نعم.
1: يقول السائل: إذا تزوجت بدون علم أهلي وأولادي لما قد يحصل من الضرر إن أخبرتهم، لأن في بلدنا نادرا يحصل التعدد، وإن حصل فإنه لا يخلو من المشاكل من الأولاد وكذلك الزوجة، وربما يتدخل أهلها في تحريضها بإثارة المشاكل.
0: ليس من صحة الزواج ولا من نشر شروطه ولا من مستلزماته أن تعلم الزوجة أو يعلم الأولياء، إنما هذا فقط على إذا أراد أن يعالج أمورها أو شيء من ذلك. أما من حيث الشؤون الزوجية فهو صحيح، إذا تزوج ولو لم تعلم الزواج صحيح لعدم دليل على ما يبطله أو ما يخدش في صحته. بقي ما يتعلق بكون الإنسان يتهيب من هذا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا في حق المتزوج الواحدة أو يريد أكثر وهو قادر على ذلك وله سعة، وله سعة. قوله من استطاع منكم الباءة، والباءة تصدق على القدرة، فمن لا قدرة له الأولى أن يصبر، ومن له قدرة أو يصبر يصوم، ومن له قدرة تزوج واحدة أو أكثر للدليل وللقرآن. نعم.
1: يقول السائل: كانت لدي بضاعة في بيتي تقدر بحوالي نصف مليون ريال يمني، وتركت القرية حوالي سنة، فحصلت سرقة لهذه البضاعة، وأكثرها من قبل امرأة من أهل القرية، وهي متزوجة من قرية أخرى، وقد اعترفت بالسرقة هي وأولادها الصغار. وحين تكلمنا مع زوجها وأخبرناه بأن أولاده وأمهم سرقوا وأمهم معترفة، فقال: هي من قريتكم وليس علي شيء. السؤال: فهل الحق على الزوج وأولاده أم على الزوجة وأهلها؟
0: الجواب: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالحكم الشرعي في حق السارق مذكور في كتاب الله: إلى ولي الأمر يقيم الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، بغض النظر عن جريرتها تتبع أهلها أو تتبع زوجها، هذا جريرتها وجريمتها عليها، والمال يعاد أينما وجد عند الزوج أو عندها أو عند قاربها، المال وجب إعادته ولا يدفع عنها قطع اليد إعادة المال، فالمال يعاد ويدها تقطع نكالا من الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى وإن عفوا عنها بعد إعادة المال، ليس مع بلغ الحد إلى ولي الأمر لا يترك قطع يدها. هذا إذا كانت السرقة يعني في ربع دينار فما فوق، وبلغت يعني ومن حرز من مكان محروز مثله. نعم، بضوابطها.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمرا من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أشكر أخي الشيخ يوسف غرامة حفظه الله ورعاه على حفاظه.

ممن يقومون بهذه الجهود الطيبة وبهذه الجهود المباركة في هذه البلاد. وهكذا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه المدينة مدينة لودر، وفي هذه الدار مسجد العباس. وهكذا يا أخواني، دعوة أهل السنة دعوة تزاور وتناصح وتآلف وتكاتف وتحابب، والله من يوم ما خرجنا بدءا بالمكلا والناس يرحبون، هذا يشعر وهذا يعبر، وهذا الفرحة في وجهه وفي أسنانه. نعم، كم يفرح الزائر وكم يفرح المزور، نعم، من مكان إلى مكان ومن وقت إلى وقت استمتعنا والله، يعني نعمة وراحة نفسية وطمأنينة وسكينة لا تقوم لها الدنيا. والله في سرور وفي فرح. من قبل الرحلة بيومين وثلاث بعض الليالي ما يأتي لي نوم، فرحا والله وسرور أننا سنزور العلماء، سنزور المشايخ، سنزور طلاب العلم، سنزور حفاظ القرآن وحفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخواني، الناس يتزاورون لأجل قليل، لأجل كثير، لأجل دنيا، لأجل مصلحة، لأجل حزبية، لأجل، وأنت تزور لله. ذاك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملك بصورة رجل، أين تريد؟ قال إني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه تسعى في أجلها وفي إصلاحها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله، لا دنيا ولا حزبية ولا منصب ولا جاه ولا قليل ولا كثير. قال فإني رسول الله إليك وإن الله قد أحبك. الله أكبر يا أخوان، إذا أحبك الله ماذا تريد؟ إذا كان أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني؟ الله سماني ذكرني باسمي؟ قال نعم، فجعل أبي يبكي. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، إن الله قد أحبك كما أحببته. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم من أجله ومن أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. هذا مسرور وهذا مرحب، وهذا ماذا بارك الله فيكم، يعني يشعر وهذا ينثر. وإن كان قلنا لإخواننا، يا أخوان نحن ما نحب الشعر ولا نحب المدح ولا ولا ولا ولا، علماء يا أخواني، علماء علماء كبار. الشيخ ابن عثيمين قام أحد طلابه يثني عليه ويشعر، يعني والشيخ هو ابن عثيمين وهو دقدق الرجل دقداق، هذه عدل، هذه كذا، هذه كذا، هذه خطأ، هذه كذا، رجع ما عاد هو شعر، رجع. فكيف نحن الضعفاء المساكين الذي لا نساوي شيئا؟ نعم، وهذا تعبير عن فرحهم وعن سرورهم، ونحن والله في فرح وفي سرور. حتى الشيخ يحيى قلت له ثقلنا عليكم يا شيخ، العدد كبير، العدد حوالي 300 ويزيد قليل، قلت له العدد؟ قال يا شيخ نحن في عيد، في سرور فرح راحة. الشيخ عبد الحميد جزاه الله خير درس الأخوة في العصر ولخص لهم يعني شيء في التوحيد كامل وفي العقيدة كامل، قال أتيت لي بمركز كامل، مركز جاهز، طلاب جاهزين، كيف لا نفرح؟ وفي الرحلة الأولى قال والله لو جئتم 1000 حياكم الله على العين والرأس. الحمد لله رأينا استقبال، حتى أني ما تعجبت فيه، كنت على أساس أمس في عتق خطب والعصر والمحاضرة، اتصلوا أصحاب العبر الذي يا الله

نمر فيها نجد حمام ولا نتوضى فقط. قال تصلي واحد. قال يا أخي مالك إيش أنت والعبر؟ قلت خير إن شاء الله. قال نريد خطبة. قلت في معانا مساجد سنة؟ قال معانا مركز سنة. قلت الله أكبر، أنا الأول الخطيب، أنا يعجبنا المناطق المحرومة، مناطق اللي ما يزور أحد، الأماكن ولو قلت ولو صغرت. قلت له أنا الأول، كم تريد؟ قال أريد 10 خطبة. والله بهذا أريد 10 خطبة العبر. فرحت والله، جئت سبحان الله، واستقبال، وخطبت عندهم، وحضر بعض القادة من ذيك الجهات وبعض الجنود والطلاب العلم اللي في هذه الدار معهم، بارك الله فيكم، طلبة وحفاظ وغير ذلك. نعم نصح. وأقول لكم دخلوا ونحن منتظرون الغداء، طلاب المكان وهم يشعرون يرحبون، تعرفون القبائل يشعر بصوت واحد ويرحبون بنا ويثنون علينا. بعد ما كملوا قلت جزاكم الله خير كثر، شوفوا نحن أصحاب عدن هبلان ما نعرف نرد، تعرف القبائل لما يجي ناس. مرة زرنا الدماني في الجبهة، وما شاء الله، وضروا بالعشرة والرصاص والأشعار والترحيب. أما نحن أصحاب عدن مساكين، نعم القبائل عندهم لازم تقوم وترد الناس، يعني أتوا بهذا. المهم شكرناهم، فاستغربت يعني، وجد دعوة ما شاء الله، واستقبال وكرم وخير، وفعلا جبنا لهم 10 خطباء وتوزعوا وخطبوا. الحمد لله الخير حاصل، الخير حاصل. نعم، واتصلوا بأصحاب مارب وحريب. وإيش اللي جنب حريب يا أخوان؟ المنطقة ها بيحان وبيحان. فقلت لهم والله طالت الرحلة والمواعيد الباصات والاتفاق والكذا والكذا والكذا، لكن لكم وعد مني قبل الحج 3 أيام، يوم مارب ويوم حريب ويوم بيحان، وعد مني هذا ما في كلام، دقة واحدة إن شاء الله من الفجر إلى أقرب منطقة من هذه المناطق مغرب وعشاء. نعم، لأن هذه المناطق محتاجة، ما زرناهم لنا فترة ما زرناهم. الحمد لله والله وجدنا راحة نفسية، دعوة، ومعنا من الشباب البادئين الذين اعتكفوا عندنا، عندنا الاعتكاف قريب 1000 هذه السنة الحمد لله، كل سنة ويزيد، يأتي عوام ويأتي بارك الله فيكم بادئون، ويأتي من الحزبيين، الأخوة يقولون نكردهم ويخلهم، بأن أجاء في خير، في عد، في بصيص، نجلس معهم جلسات خاصة في العصر الأخوة هؤلاء، ونصائح وجلسة، ما شاء الله ما ينتهي الاعتكاف إلا هو سلفي ومعنا في الدعوة. وبعضهم شاف المراكز قال أنا أريد يعني أن أطلب علم. جاء رجل معتكف معنا من خارج البريغان، كان الشباب يشمون بعد المغرب أو بعد العشاء دخان من الحمام، قلت لهم أنا ما أظن هذا معتكف. المهم أخ عامي، طبق مستور أخ عامي داروا فيه، قالوا نطرده، قلت لا خلوا يأتي إلي. جلست معه ذكرته بالله وبالخبيث هذا الدخان وكلام طيب وكذا وكذا، يعني نصيحة ما قلت له أنت. قال يا شيخ اليوم الثاني هو أنا، وأبشرك السيارة كسرتها ورميتها والحمد لله، وكان معه سروال لبس القميص أطلق اللحية، معنا في الدعوة. أجل جزاه الله خير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. لا تستهين بالعامي، لا تستهين بالمخزنين البعيدين عن المساجد عن بيوت الله، لا تستهين، والله فيهم خير. ذات مرة ذهبت أزور أخ مريض، رأيت كذا في مكان تعرفون الآن الموضة، شباب يدكون بالحجارة يمكن 20 مخزنون، واللي شمى واللي الله أعلم إيش كمان يمكن حبوب. قلت للأخ هذه غنيمتنا. قال إيش؟ قلنا نزور الأخ ونجلس معهم. جلست معهم وكلام ونصايح وعلى الصلاة والجنة والنار، جزاك الله خير يا شيخ كل يوم تعال. ورأيت بعضهم في الصف الأول في صلاة الفجر. دعوة يا أخوان، دعوة ما هي مقتصرة على من معنا في المسجد، في السوق، في المدرسة، في الشارع، في الجيران، في الأرحام، في الأقارب. كان النبي في أسواق مكة، من يأويني حتى أبلغ
كلام ربي. نعم ندعو إلى الله، نتمنى والله ندعو إليه أن جميع الناس على السنة وعلى الدعوة هذه الصافية المنبثقة. ونحن والله نرى في هذا الزمان، أنا زرت في رمضان مساجد حولي 10 لأهل السنة في البريقة هذا في رمضان العصر زيارات خفيفة، ما أتي مسجد أرى طلعات وشباب وحفاظ ومحبين للسنة. انظر طلع معنا في أخوة كما يقال غبر ما عنده مال يدفع، أتينا بشاصين ما شاء الله، هؤلاء بالشمس الحر المطر فوقهم الحر الشمس الريح الكذا إلى المهرة وعودا وإلى العبر وإلى عتق وإلى هنا وإلى عدن من أجل زيارة العلماء، من أجل زيارة المشايخ، من أجل زيارة إخوانهم. نعم وبعضهم يدفع الغالي والرخيص، ونحن والله نرى في هذه الزيارات يحصل فيها خير كثير. عرف الناس من الشباب ما يقول ما يعرف الشيخ يحيى، من المشايخ من الشباب يقول ما يعرف الشيخ عبد الحميد ولا الشيخ عبد ولا الشيخ أبو بلال ولا الشيخ عبد الكريم ولا الشيخ ياسر ولا نعم عبد الخالق العماد ومن إليهم الشيخ عبد الوهاب ومن إليهم الشيخ يوسف ومن إليهم كلهم. تعرفنا على المشايخ، أجلس أنا بعض الأولاد خاصة طلعات كيف الرحلة يقول ما شاء الله تعرفنا على المشايخ وفي نية يا شيخ نطلب العلم عندهم، في نية لو لم يكن من الرحلة هذه إلا في نية يرجع ويطلب العلم. ذات مرة من باب الفكاهة لما كنا نزور المراكز هنا في الشمال، كنت أنا باص كوستر كبير يعني تطلع، كنا باصات تعلمون هذا باصات من البريغة، بعد نحن آخر دماغ خلاص كملنا مروحين من باب الفكاهة بس. فقلت يا أخوة الآن معي ميكروفون على سماعة نسأل الأخوة والطلاب إيش استفدنا من هذه الرحلة، إيش استفدنا من المشايخ. إيش استفدنا من هذه الرحلة من المشايخ، إيش استفدنا؟ واحد عربي الله يهديه قال أنا الأول يا شيخ، مسك الميكروفون قال يا أخواني استفدنا بليع. استفدنا بليع يعني أكل. قلت له الله يصلحك. نحن إيش استفدنا؟ إيش النصايح؟ إيش الأسئلة اللي قدمناها للمشايخ؟ إيش الكذا؟ إيش رأيت؟ إلى غير ذلك. على كل حال والله هذه الرحلة جميع الأخوة أجلس معهم وقالوا ما شاء الله اللهم بارك، لو تطول يا شيخ لو تطول تزيد أنا خلاص إن شاء الله. قلنا الأخوة بالاعتكاف الرحلة القادمة إلى صنعاء مناطق الشمالية بإذن الله رب العالمين، بإذن الله سيأتي الفرج وسيأتي الخير وسيأتي الفتح وسيأتي النصر بإذن الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم حتى أحد الأخوة قال يا شيخ ما زمن في ضباحة عندي قاطرة. القاطرة هذه الكبير، قال وان طلعت 200 أخ 300 أخ. قلنا يا أخي نخشى يدقون عين في الطريق، ما لك أنت، لكن ذي القاطرة خليها لا صنعاء إن شاء الله مع الدشك ومع الأوالي ومع كل شيء، نحن لا قدام بإذن الله. الفرج قريب، ألا إن نصر الله قريب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأحببت أن أذكركم شيء بارك الله فيكم، ذكر الشيخ يوسف يعني حول كلمة الحكمة والأخلاق والأدب، وأن الناس قد لا يتأثرون بعلمك ولا دعوتك ويتأثرون بمعاملتك وأخلاقك. وأنا والله أذكر بعض القصص التي حصلت لي، والله ما أريد أنا مسكين الله حالتي حالة، لكن والله لنعتبر نعتبر بعض المواقف بعض الأشياء كيف يستفيد الداعي إلى الله طالب العلم الكذا إلى غير ذلك. أذكر لكم بعض الأشياء اللي حدثت في هذا الجامع الكبير عندنا. نعم لما نزلني الشيخ طلع الأخوة أخذوا المسجد في عام 94 بالقوة، مسجد صوفي كان سنين على البدع والضلالات والصوفي، آباء كان وراي 4 صفوف من الآباء شياب، فتقول له بدعة بيعطيك ملطام يركزك الأرض 60-70 سنة 50 سنة وهو على البدع. فقلت لهم الأخوة رفضت أول، قلت لهم لا أنا الناس يأتون للشيخ مقبل من آخر الدنيا، دخلوا عند الشيخ مقبل شرحوا له الوضع استدعنا. قال يا أخانا أحمد توكل على الله ويفتح الله عليك، توكل على الله.
تعرف الشيخ مقبل له هيبة، يعني إيش ما حد يعني من هيبته صعب تقول له لا يا شيخ. نعم، حتى ذات مرة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في نصف رمضان وأنا عزوبي سافر الطلاب الحفاظ، الشيخ بقى مهموم من سيصلي بالناس التراويح، وأنا ما قدنا إمام ولا شيء عازب، عادنا قد حفظت القرآن في عدل الحمد لله، طلع الدماغ وأنا قد حفظت القرآن. فما أدري من قال للشيخ مقبل أخونا أحمد بن عثمان يا شيخ صوته لا بأس، وأنا تعرف وأنا شاب كان عندي صوت لا بأس، أما الآن غدو بعير الصوت، كان في صوت يعني لا بأس نقلد هذا ونقلد هذا. المهم تعرف الشاب الذي ما زال في الحدث شبابنا وأبنائنا أصوات جميلة نقدم بعضهم في رمضان في القيام، والله ما شاء الله، اللهم بارك جزاهم الله خير. خرج الشيخ وأنا حارس الساعة 12 في الليل، يا أخان أحمد بن عثمان غدا التراويح عندك، كان يقرؤون جزئين تلك الأيام. قلت يا شيخ، قال خير إن شاء الله. مشى الشيخ يرمي بالكلمة ويمشي، وأنا غدا عاد الصلاة غدا، أنا نرتعش من قبل بيوم، أرتع الشيخ مقبل وراك طلاب العلم، وأنا ما قد صليت بالناس، كنت أصلي بالناس في عدن في بيوت، كنا نصلي التراويح في بيوت في غرف بيننا البين، المساجد ما عندنا مساجد. طيب يمكن راجعت أنا أذكر هذه الجزئين 30 مرة وأنا أقرأها وأرددها وأسمعها من الخوف. المهم دخل استو، الله أكبر، أشوف المسجد يدور وأنا والله تمايل خايف خلاص أسقط، أتمايل أحس المسجد والله من الذاء يدور المذي مثل الدرهانة، وأنا زي اللي تمايل معه. المهم بدأت والحمد لله قليل قليل، كملنا تلك الليلة وأنا أتصبب عرق والبرد برد شديد. جاء أخي سلم علي قال لي ما شاء الله إيش هذا الخشوع، قلت له إيش من خشوع، خوف إيش من خشوع، الله يهديك. المهم قليلا قليلا، المهم الشيخ مقبل قال توكل على الله، نزلت المسجد هذا الجامع الكبير، شياب آباءنا اللي بنوا المصافي واشتغلوا، يمكن الشيخ يوسف يعرف بعض الآباء الأخوة القديمين، آباء ما شاء الله كانوا أصحاء، ما هو نحن مثلنا، الله يعطيك، أذكر الوالد أعطانا كف إلى الآن ذاكر لها، والله ما شاء الله كانوا جلاف. المهم قال نزلت قلت يا الله منين سأتي، بدع قبل الصلاة وبين الأذان والإقامة وقبل الأذان وبعد الأذان ورمضان، يا تواب توب علينا، والبدع كلها والموالد والدريس، حتى لما كنت أصلي على جنازة لما مسكت ما أصلي على الجنازة يجيوا بعض أهل الجنازة يمد لي 40 شلن 50 شلن 100 شلن، أقول له إيش هذه، يقول هذه قد ولفوا على الإمام السابق حق الجنازة، قلت إيش، لا نحن لله ما نصل. حتى مرة شفت هذا الصوفي يعني أعطاه واحد مبلغ ما أدري كم أعطاه معهم درس ثلاث، قال نحن 3 أيام مرابطين مع الميت دعاء وإخلاص، إيش هذه الفلوس، ما هي بحق الدعاء، زود. هذا الدليل على بدع الصوفية. المهم الشاهد أريد آتي له كلام الشيخ يوسف، يا أخوان الحكمة والأخلاق والأدب من أين نأتيهم، ما نفعنا معهم إلا الهدوء والسمت والكلام الطيب، أحيانا قد تخطب 30 خطبة ما يقتنع بعض المعاندين، وإذا جلست معه ولاطفته تفضل عندي العشاء عندي شيء أو كلام طيب أو هديته هدية أو مضرب عطر، قال بعض الأخوة وصلنا وقت حتى المضرب العطر مع حتى السواك ما حد يهدي لك الآن. نعم أو كذا، كان زمان تأليف بين الشباب، يعني كلمة طيبة ينقلب 100 درجة ينقلب 100 درجة. فقلت من أين نأتي هؤلاء، كيف نفعل، ما نفعنا إلا الهدوء والسكينة وبالتي هي أحسن والكلمة الطيبة والمجالسة معهم. من القصص نصحنا في الجهة اليمنى هذه في رمضان، يا تواب توب علينا، حتى واحد قام بعد رمضان الثاني قال يا جماعة هذا رمضان صمنا بلا ملح كيف بلا ملح، يعني بلا أذكار بلا بدع بلا كذا بلا، قام واحد ثاني قال اسمعوا يا جماعة
الشيخ أحمد سيقول لكم رمضان الجاي بدعة، ما في رمضان انتقل يقول لك بدعة، ما عاد في رمضان، إنه كله بدع كانت كثيرة. المهم أتيناهم بالتي أحسن، هذه الذي يشل الجهة اليمنى اقتنعوا، الجهة اليسرى ما اقتنعوا يشلهم. قالوا الشباب، قالوا أن قارفهم وأن سكتهم يا شيخ. قلت لهم اهدوا اهدوا، أنتم جبتونا من دمك، اهدوا صبروا، ربما تقارفهم أصحاب هذه الجهة يحموا معهم ويتعصبوا معهم. اليوم الأول شلوا من رمضان، اليوم الثاني شلوا، اليوم الثالث يا تواب ضعفت البطارية، اليوم الرابع طفت البطارية. قلنا لهم الحمد لله انتهوا والأمور طيبة، ولو قمنا شدينا عليهم يمكن يرفعوا أصواتهم، وممكن الطرف هذا يتحمسوا معهم. فالإنسان كلما جاء للناس بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. أجينا القنوت الفجر، طبعا هذا المسجد والله كنت أدخل قبل ما أكون إمام، أدخل الفجر أشوف في الصف من الآباء الطيبين من أجل أصلي معهم وما أقنت القنوت ما تابعهم قبل ما أذهب دمي. والله لو تصلي عند الأعراب الباقين وشافك ما رفعت يديك يمكن يعطيك كف يركزك ركز وانت في الصلاة. تنظر من الآباء الطيبين دخل بينهم من أجل ما تقنت. هذا قنوت الفجر، قلنا لهم إن شاء رأيكم نحوله لكم من صلاة الفجر إلى الوتر. قالوا ما في إنه فيه تحويل، إحنا بعدك حول. قلنا تمام، قلنا في الوتر كان رمضان. أجينا على التراويح، الناس يصلوا 23 ركعة نقر، طالعين نازي والله حد الله نقر، المهم نقر طالعين. قلت كيف يسوي؟ قالوا كيف بتسوي ابن بالتراويح ابن عثمان، كيف نحن قال بعضهم ما هن ناكل لا هنا ونجي نخفف بس طالعين نازلين. قلت لهم كم أنتوا تأخذوا التراويح؟ قالوا ساعة مع الثلاث وعشرين والأذكار بين الركعتين والأربع ذكر والركعتين ذكر وبعد الصلاة يا تواب، وبعد يلقنهم يا نويت صوم غدان، هم يقولوا بصوت واحد ساعة. قلت لهم خلاص أنا سأصلي بكم 11 ركعة ساعة. قالوا بعدك لا تزيد على ساعة. قالوا ما أزيد على ساعة. بدأنا أول رمضان نقرأ ثلاث آيات أربع آيات من البقرة نص صفحة، السنة الثانية صفحة، السنة الثالثة صفحة ونص، السنة الثالثة، حتى وصلنا نقرأ بهم جزو معطوف يصلي معنا أحسن من الشباب، معطوف ما يعرف جلوس، آباء ما شاء الله لا قدام ما يعرف جلوس. حتى كان واحد يقال له مرده رحمه الله، كلهم أبشركم ماتوا على السنة والتوحيد، ابنه معنا في الدعوة إلا اليوم استأذن ذهب يزور أهله في مودية، هو جده هذا كان هو اللي يحمل بدع الصوت وما شاء الله. قال يا بر عثمان تعال شوف الآن سأذن على السنة بلا بدع بلا أذكار بلا كذا بلا، ما شاء الله كانوا بعد ذلك على سنة وعلى خير، وكانوا ردء لنا وكانوا نصرة لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. عرفوا الحق، أطلقوا اللحى، يعني طبقوا، تركوا البدع، علمناهم التوحيد والعقيدة وماتوا على خير. حتى أنه من القصص ذات مرة بعض الحزبين جابوا لي استدعاء من الأوقاف، تعرف الحزبين أعوذ بالله منهم الكذب واللف والدوران، وكنا مستضعفين في الأوقاف في تلك الأيام مستضعفين، الأوقاف معهم كل شيء معهم. علم الآباء الذي ورائي قالوا إيش هذا؟ قلت لهم هذا استدعاء. قال هات هات الاستدعاء، اجلس هنا. ذهبوا عشرة إلى الأوقاف، ما شاء الله هيبة لحى وأجسام الآباء الأولين. أجوا قالوا المدير الأوقاف هذه ورقتك؟ قال نعم. قالوا هيا بلها واشرب ماءها، والله لو تجيب غير الشيخ أحمد ما انفدته في المحراب فت. قال لا لا خلاص خلاص الشيخ أحمد هو الإمام هو. نعم ولا قد كانوا ناوين شر. فالشاهد يا أخوان الحكمة في الدعوة، ما أقول لك مثل بعض حكمة وتتنازل على وترتكب المخالفات والضلالات وغير ذلك، الحكمة بالدعوة والإخلاق وبالتي هي أحسن. نعم أيد للكلمة حتى لو كان حزبي تستطيع تنصحه وتبلغه، والله كم من حزبيين إذا وجد نصيحة وكلام في محله أقل شيء بدل ما يكون 100 يرجع 50، أقل أضعف الإيمان. وبعضهم يقتنع، بعضهم يقتنع يخرجوا معنا يرون الأدب والأخلاق والاحترام والكلام الطيب،
خلاص ينقلم 100 درجة، لأن هؤلاء يعلمهم، هؤلاء غراض، هؤلاء شداد، هؤلاء حجار، هؤلاء مدري إيش. حتى واحد قالوا له إذا مر جنبك الشيخ حيول يركضك برجله يشوف كيف ثباتك، يعني إلى هذه الدرجة يعني. يجدون من التواضع من الشيخ يحيى وكرم الضيوف. والله رأيته في الوليمة هذه الذي تغدينا عنده صائم، قال لي اعتذر أنا صائم آخر يوم من الست، ويدور يدور على الصحون على الحلقات وعلى هاتوا هنا يا أولاد، هاتوا هنا، ضيفوا للشيخ أحمد، ضيفوا هنا، هنا ناقص رز هنا. سبحان الله مشايخ، كان شيخنا مقبل يأتي الضيوف ويحمل الصحون من داخل الصحون والفتات والأشياء، تواضع. نعم، كلما تواضعت رفعك الله سبحانه، وكلما دخلك الغرور والعجب والترفع هذا انقطع بنص الطريق ما يستمر. فالله الله يا إخواني بالأخلاق الأدب مع إخوانك مع مشايخك مع الدعاة مع طلاب العلم، إياك. أما أن تكون طالب علم وأنت سيء، لا معاملة لا حلم، لا تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا معاملة طيبة، لا تواضع، لا، يبغضك الناس، يبغضك الناس. فالله الله بارك الله فيكم يا طلاب العلم، هذه النصيحة لي أنا أول المقصر ولإخواني ثانيا. الله الله نتواضع، نتحابب، نتآخى، نتآلف. يا أخوان مرت علينا هذه الدعوة، المبغضين والحساد والبغضاء وما يصح إلا الصحيح، وما يبقى إلا الحق بإذن الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا للسنة، ما جعلك الله رافضي ولا صوفي ولا حوثي ولا جهمي ولا قدري ولا حزبي ولا من فرق أصحاب الضلال والتكفير والخوارج، سني على السنة، قال الله قال رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عنه. وفي مقام هذا أنادي جميع أبنائي وإخواني وآبائي، من عنده ميلان إلى الحزبين، انتبه، أرحم نفسك، راجع نفسك، شاور نفسك. نعم، قال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. انظر الآن من تخلفوا يا أخواني، رجع ناس مع الرافضة، ما نتوقع، علماء مشايخ مؤلفون وعاظ خطباء رجعوا مع الرافضة، رجعوا يدافع عن الرافضة. عن الرافضة يا أخي، العجائز عندنا في البيوت يدعوا عن الرافضة، العجائز في البيوت يعرفوا أن أن الرافضة الحوثيين كفار وزنادقة، يعني ينسلخ معهم. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. كان شيخنا الوادي يقول من لم يدعو بهذا الدعاء فهو مغرور. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يدعو بهذا الدعاء ويستفتح، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ادعو الله يثبتك، ادعو الله يبصرك بالحق والصواب والثواب والثبات. نعم، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على هذا الخير. ونحن نحمد الله نرى في هذه الدعوة الألفة والمحبة والتواصي بالحق والصبر والعلم، والحمد لله لنا مرجعية، نحن أهل السنة لنا مرجعية. إذا حصلت المدلهمات والأزمات العظيمة والكبيرة رجعنا إلى علمائنا، رجعنا إلى مشايخنا، نتشاور معهم، نستشيرهم، نستنصحهم. ما هي دعوتنا من بعض الدعوات كل يوم واحد فرقة تخرج، كل يوم فرقة، هذا فرقة، هذا جماعة، وهذا جماعة، وهذا جماعة، وهتلك من قليل كذا. قال أنا نعم، كما هو الحاصل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، السنة تجمع والفرقة والبدعة تفرق. البدعة تفرق، تجد أصحاب البدع كل يوم هم خرج حزب، كل يوم خرج الطائفة، كل يوم خرج رأي، وكل يوم، لكن السني مرتبط بالكتاب والسنة، بالعلماء الأجلاء الثابتين المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، كنت في مسجدك داعية، اكسب الناس، اكسب العوام، ما يستطيع أحد، ما يستطيع أحد لك إذا أحبك الناس وحبك العوام وحبك أهل المسجد. نعم، لا تجعل لنفسك يعني ماذا أعداء، حاول قدر ما استطعت اكسبهم،
اكسبهم بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة. والذي ما سيأتي الآن سيأتي غد، نعم سيأتي غد ويتراجع غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، وهذه إن شاء الله أضعها موعظة، أنا كنت لما كنا في دماق إذا جاء الشيخ الواعظ إلى الطلاب نفرح بالموعظة، تعرف الطلاب ينشغلون مصطلح نحو حديث تحقيق الرجال الكذا كذا، فإذا جاء الواعظ بين الحين والآخر يفرحون بالموعظة، لأن طلاب العلم بحاجة من يرقق لهم قلوبهم، من يرقق لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، ما أحوجنا أن نهتم بهذه القلوب، ما أحوجنا أن نحافظ على هذه القلوب من الزيغ، من الضلال، من الغل، من الحسد، من الضلال، من الأهواء، من هذه أمراض التي تعتري القلوب، نحافظ عليها بالإيمان والعمل الصالح. يا إخواني يا أيها الناس، انتهى رمضان، ولا رمضان بما فيه من القيام والصيام وتلاوة القرآن والخيرات والصدقات وتفطير الصائمين، فماذا حالنا بعد رمضان؟ سل نفسك، هل صلح قلبك؟ هل تحصلت على التقوى الذي أرادها الله لعلكم تتقون؟ هل ازددت استقامة؟ هل ازددت طاعة؟ هل ازددت خشية لله؟ أم العكس والعياذ بالله؟ أم العكس، عادت حليمة كما يقال إلى عادتها القديمة؟ وكما قال ذاك التهامي، تعجبنا كلمة قالها رجل عندنا من تهامة باللغة الدارجة عام في المنطقة الفارسي عندنا بعد بحر البريقة، قال قام آخر كلمة، كلمة عامية لكنها والله أعجبتني مؤثرة، قال يا جماعة باللغة التهامية، رمضان باك يعني ولا انت، حسكم تبوكوا معه، يعني حسكم بعد رمضان خلاص، لا صلاة فجر، لا قرآن، لا عبادة، لا صيام، لا قيام، لا شيء. فالله الله يا أخواني، تمر بنا الأيام وتنطوي بنا الأيام سريعا، نلعب والدار بنا سريعا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل في السماء بروجا، أو قال الله سبحانه وتعالى والضحى والعصر والليل إلى غير ذلك من الآيات، أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك لشأنهم عند الله عظيم. الأيام تمر بنا، انتهى شهر رمضان، دخلت أشهر الحج وستنتهي أشهر الحج، ونودع عام وندخل عام، وكلها من أعمارنا، وكلها من أيامنا، وكلها من أوقاتنا يا عباد الله. فماذا نحن عاملون؟ يا أيها الناس، نلعب والدهر بنا سريعا، علينا أن نتقي الله. كان بعض السلف يقول كيف يفرح كثير من الناس بمرور الأيام، كيف يفرح بمن يوم يهدم شهره، وبمن شهر يهدم سنته، وبمن سنته تهدم عمره وتدنيه من آجاله، كل يوم نقطعه فهو يدنينا إلى الآجال ويقربنا من الموت. يا عباد الله، هل تفكرنا بهذه الحقيقة؟ هل تدبرنا هذه الحقيقة يا أيها الناس؟ ألا وهو الموت، قال الله جل وعلا كل من عليها فان، كلنا سنفنى، كلنا سنرحم. اجعل هذه الحقيقة في قلبك، اجعل الموت أمامك. كان بعض السلف يقول إن لم أتدبر وأتفكر في الموت فإن قلبي يقسو. نعم، بل كان بعضهم يدخل إلى الحفر في القبور ليتذكر أنه سيكون هنا. نعم، ما لنا غافلون، ما لنا معرضون يا إخواني، إلى متى؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم

موت كل نفس، كل نفس ما سنعيش ما سنخلد. بعض الناس يظن أنه سيخلد، سيعيش، سيتزوج، سيعمر، سيبني، سيفعل،

إذا جاء الوعد وجاء الأجل لا ينفعك شيء. يا أخي كم مات ناس أقوياء شباب، كم مات ناس قبل رمضان كانوا ينتظرون رمضان بفارغ الصبر فماتوا قبل رمضان ورحلوا. صلينا على آباء، على أمهات، على شباب، على صغار، على كبار. كان ابن مسعود إذا رأى الجنازة قال كفى بالموت واعظا. يا إخواني إذا كان لم نتعظ بالموت والمقابر والقبور وبهذه المصيبة فما الذي سيعظنا يا عباد الله؟ جاء عند ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر فقال يا إخواني، فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدت، لمثل هذا، وأشار إلى القبر. أعددنا لقبورنا يا أخواني، أعددنا لدنيانا، لبيوتنا، لأولادنا، لأزواجنا، لنعيمنا في هذه الدنيا، فهل أعددت ما بينك وبين الله؟ كيف حالك مع الله سبحانه؟ هل أعددت لتلك الحفرة الضيقة المظلمة يوم توضع وأنت في القبر في تلك الثلاث الرقع؟ لا سراويل، لا قمصان، لا عمايم، لا نعال، لا ذهب، لا فضة، لا دولارات.

بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الأخوان؟ أين الأصدقاء؟ أين الأحباء؟ يتولون عنك وأنت في قبرك وأنت تسمع قرع نعالهم. وحيد يأتيان الملكان يجلسانك وينتهرانك ويزجرانك. ما في تفضل لو سمحت. يجلسانك وينتهرانك ويزجرانك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن كنت من الصالحين وفقت لهذه الأجوبة، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. لا أدري. بعض الناس يقول ربي الله سهل. لا،

تفكر يوم أن تضرب بتلك المرزبة مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لذاب. لا إله إلا الله، جبل أشم ذاب لو ضرب بها جبل، ما بالك أنت الضعيف المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. تختلف الأرض عليك، تختلف العظام بعظمك ولحمك ودمك، مسكين. نعم أرض تلتئم عليك، اتق الله، تب إلى الله، ارجع إلى الله جل وعلا، حاسب نفسك من الآن، حاسب نفسك. فينا قطاع الصلاة، فينا شراب الخمر، فينا من يتعامل بالحبوب، فينا من يرتشي، فينا من يرابي، فينا من يشاهد بالجوالات، الخزي والعار والشنار والمعاكسات والخلاعة والصور البذيئة، فينا من هو يظلم ويبطش ويسرق، فينا من يتلاعب بالصلاة ويتلاعب بشرع الله جل وعلا. إلى متى؟ إلى متى؟

بهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم قلوب لاهية قلوب معرضة قلوب بعيدة مالك يا أخي إذا فاتك الدنيا تحزن وتأسى إذا فاتتك صلاة الفجر الأمر سهل إذا فاتك الخير الأمر سهل إذا فاتك طلب العلم الأمر سهل مالك يا أخي قلب مريض الدنيا تحزن وفرحوا

الآخرة. وقال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أليس فينا هذا؟ ناس همهم الدنيا والعياذ بالله، مسارعة ومقاتلة، حسد، بغضة، شحنة، يترك الصلاة، حي على الصلاة، ولسان حباقي نفر، باقي مكان فاصوليا، باقي راكب، باقي كذا، حي على القات، حي على الدولارات، حي على الدنانير. اتق الله. من الذي رزقك؟ من الذي سترك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي آواك؟ أتعصي الله في أرضه؟ ولما جلس ذاك الرجل على تلك المرأة للزنا في ظلمة الليل، ماذا قال؟ قال لها: إنه لا يرانا إلا الكواكب. قالت: أين مكوكبها؟ أين ربها؟ أين ربها؟ وأين خالقها؟ أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. كم من إنسان يخلو في ظلمة الليل وفي غرفته ويقلب الجوالات والصور العارية والصور الخليعة والأغاني والأغاني والمزامير والمراسلات الخليعة. اتق الله جل وعلا، أتظن أن هذا يخفى على الله؟ إن الله لا يخفى. لا، يتدبر القرآن يا إخواني، القرآن أكبر واعظ، القرآن أكبر واعظ يا أيها الناس. كان شيخنا الواعد الوادع يقول: من لم يعظه القرآن فلا يعظه شيء. بعض الناس يتأثر بأناشيد، بقصص، بتمثيليات في القنوات، في الشاشات، وهي كاذبة، ويبكي، يبكي. نعم، وإذا قرأ القرآن قلبه حجر،

0: اتق الله يا مسلم، راقب الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله جل وعلا. أنت في قبضة الله، أنت في عرض الله. من الذي رزقك؟ الله. كيف تعصيه؟ من الذي يسقيك الماء البارد؟ من الذي يرويك الماء؟ من أتى بهذا الماء؟ إنه الله. كيف تعصيه؟ أنت في عرضه، أنت تشم من هواء الله، أنت تعيش من رزق الله. الله قادر أن يخسف بك، الله قادر أن ينتقم منك، الله قادر أن يجعل حجرا صغيرا في بولك فتتلوى وتتألم. نعم، لماذا تعرض؟ لماذا تعرض عن ربك؟ كيف تعصيه وهو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وسترك؟ زوجات، أولاد، بيت، سيارة، وظيفة، مال، طعام، شراب، كيف تعصي الله عز وجل؟ اتق الله، ارجع إلى الله جل وعلا. أتظن أنك ستخلد؟ الموت قريب منك، الموت أقرب من شراك نعلك، كما جاء في الحديث: أعد العدة لما بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، تنقطع الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخواني، الدنيا سنصبر على شرها وحرها وبردها ولأوائها وعدم الرواتب، وعدم الرواتب والحر والبرد وانطفاء التيار والكهرباء. هل ستصبر على نار تلظى، على نار جهنم؟ يوم وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا جاءت النار وأهوالها، يتذكر الإنسان، يراجع الحسابات، عملت ذنوب ما تخلصت منها، عندي ظلم ما تخلصت منه. يومئذ يتذكر الإنسان، يراجع الحسابات، وأنى له الذكرى. فات الأوان. أين شبتك؟ أين قوتك؟ أين عمرك؟ جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد لذلك جواب. ستقف بين يدي الله حقير ذليل فقير: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نحن الفقراء، نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك يا أخي. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. انظر ماذا يقول الله عن أهل النار: وهم يصطرخون فيها، صايحون من شدة العذاب والنكال. نار عظيمة، نار تلظى، نار عظيمة تشوي الوجوه، نار كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا، أخرجنا. ماذا تريد؟ دنيا، لواط، فواحش، زنا، غيبة، نميمة، مخدرات، حبوب، محاربة للسنة، تحذير من أهل السنة؟ لا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب أخرجنا، سنكون من الصالحين، سنكون من أهل السنة، سنكون من المتقين، سنكون من حفاظ القرآن، سنكون من طلاب العلم. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كم عمرناكم؟ 20 سنة، 30، 40، 50. أين قضيتها؟ أين ضيعتها؟ أين ضيعت العمر وهذه السنوات؟ اتق الله، وجاء ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله الله يا أخوان، الله الله، ما زلنا في قوتنا في شبتنا، نستطيع نطلب العلم، نستطيع نعمل الصالحات، نستطيع نفعل الخير، نجاهد أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. سيأتي يوم ربما تقول يا حسرة يا حسرة، يتحسر يندم على ما فرطت في جنب الله. يا رب فرطت في صلوات، يا رب كنت قاطعا للرحم، يا رب كنت مؤذيا للجيران، يا رب كنت لوطيا، كنت زانيا، كنت أتعامل بالفحشاء والمنكر، كنت أحارب الدين، كنت أحارب السنة. نعم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. ما زال أناس يسخرون باللحية، يسخر بالثوب، يسخر بالمستقيم، يسخر، وربما أتى بكلمات يشمئز ويسخر، يا مطوعي ومطاوعة أنتم كذا. من هذا الكلام اتق الله في نفسك، اتق الله. اللحية هذه من شرعها؟ من سنها؟ من أمر بها؟ الرسول حبيبك، حبيبي وحبيبك. من أمر بتقصير الثياب؟ حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام. أزرة المسلم إلى نصف الساق، تحسر. ماذا كذلك يقول؟ لو أن لي كرة أي عاد إلى هذه الدنيا فأكون من المحسنين. قال الله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الذين كذبوا على الله ولم يستجيبوا وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. احذر يا أخي قبل أن تقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي، وقبل أن تقول يا ليتني كنت معهم، مع من؟ مع الضائعين، مع الفجرة، مع أهل الضلال والبدع والهوى والخوارج، مع الحوثيين، مع الرافضة، مع الشيعة، مع المجرمين، مع اليهود والنصارى. لا، يا ليتني كنت مع المتقين، يا ليتني كنت مع الصالحين. حذاري حذاري. قال الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا رب أمهلني، يا رب أخرني إلى أجل قريب، يا رب أمهلني أيام، أمهلني ساعات، أمهلني ثواني، دقائق. لماذا؟ يا رب كنت متلاعب بالصلاة، يا رب ظلمت إنسان ما أعطيت مظلمة، ما تخلصت من، يا رب عندي فواحش، عندي منكرات، عندي مخالفات، عندي محاربة للسنة، أمهل لي يا رب، سأتوب، سأرجع، سأفعل. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. احذر يا مسلم إذا خلوت بمحارم الله أن تنتهكها. جاء في الحديث عند ابن ماجه من حديث ثوبان ويصحه شيخنا الوادعي، قال يأتي أقوام، اسمع إلى هذا الحديث الذي يهز القلوب، يهز المشاعر، يهز الإنسان. والله يأتي أقوام من أمتي بحسنات بيضاء كجبال تهامة، حسنات كثيرة بيضاء كجبال تهامة، فيذهبها الله هباء منثورا. لا إله إلا الله. ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا ارتكبوا؟ ماذا ارتكبوا؟ شركيات، رياء، أم ماذا؟ ماذا فعلوا من فواحش تذهب حسنات مثل الجبال هباء منثورا؟ قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، خشية أن نكون منهم ولا نعلم. الصحابة خاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خشية أن نكون مثلهم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكن لهم، اسمعوا يا إخواني يا أصحاب الخلوات يا أصحاب الظلمات يا أصحاب الخلوات الذين إذا خليتم بمحارم الله، ولكن لهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صلى الله عليه وسلم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها في ظلمة الليل في غرفته في مكان منزوٍ. لا يا أخي، إن عليك رقيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا خلوا، ما أكثر الناس في هذا الزمان إذا خلا بالمحارم ارتكبها، والعياذ بالله. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين تقدير الله في قلوبنا؟ الواحد منا اليوم يرتكب الذنب وكأن ذباب حط على أنفه وهشه. أين تعظيم الله؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أين تعظيم الله؟ أين الخشية؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس بغافل عنك في الصحيحين، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا
0: القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لذكر، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أين الخوف من الله؟ أين الخوف من رب العالمين؟ هل تصورت قول الله

الناس لرب لرب العالمين. يوم يقوم الناس من القبور ويخرج الناس عفاة عراة، لا حرس، لا خدم، لا والد، لا والدة، لا أصدقاء، لا شيء، ذليل، حتى عورة ما يستر. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى عورة بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر شديد، الأمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يقوم الناس لرب العالمين، أولهم وآخرهم، وإنسهم وجنهم، عربيهم وعجميهم، كبيرهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، جميع الناس، إنكم محشورون إلى الله. كيف؟ حفاة عراة غرلة، أي غير مقتولين. ثم قرأ هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم عظيم، الأنبياء كل واحد يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ما لك أنت الضعيف المسكين؟ أنبياء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحب الزوجة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل تتصور هذه الآيات؟ هل تتلذذ؟ هل تتمعنها؟ هل تتدبرها؟ نعم، القرآن لو أنزله الله على الجبال لذابت وتخشعت وتصدعت. إيش قلوبنا أقوى من الجبال يا أخوان؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هل قلوبنا أشد؟ نعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: أبعد القلوب من الله القلب القاسي، نشكو من قساوة في قلوب، لا نتأثر بآية ولا بحديث ولا موعظة ولا بآيات الجنة والنار، قسوة والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله يسقط. جاء خارج الصحيح الثلاثة الذين في الغار، قال: فانحدر صخرة مما يهبط من خشية الله، سقطت ونزلت خوفا من الله. إن كل من في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. الجبال، السماوات، البحار، الحيوانات، الحشرات، التراب، يسبح الله جل وعلا ويخشى الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حجار تسجد، حجار تهبط، جبال تذكر الله. يا جبال أوبي معه والطير، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحيتان في البحار وحتى الأحجار والجبال. ما بالكم نحن أصحاب القلوب وأصحاب العقول. الله الله أيها الناس.

عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا. مسطر مكتوب ليلة كذا يوم كذا، خلوت بغرفتك، خلوت في ظلمة الليل، فعلت كيت، راسلت فلانة، فعلت بفلانة، فعلت اللواط، فعلت الفواحش، أتذكر يوم كذا وكذا، أتذكر ليلة كذا، ما تبت منها ما تخلص. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. نبادر يا أخوان، نتوب إلى الله، نستغفر. ما أحلى طالب العلم وعنده الزهد، عنده الخشية، عنده الورق. كان بعض السلف إذا قرأ حديث رسول الله بعض المحدثين خشع وبكى، قالوا هل العلم إلا الخشية؟ وهل العلم إلا الخشية؟ ثم يتلو قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إذا كان علم وليس عندنا زهد ولا ورع ولا خشية ولا تقوى، لا بارك الله في هذا العلم ولا نعمل به. نطلب العلم، نهذب أنفسنا، نحسن أخلاقنا، نحسن أنفسنا، نتعامل، نطبق. حفظت حديث في قيام الليل، طبق. حفظت حديث في فضل الضحى، طبق. حفظت حديث في فضل الأخلاق، طبق. هتف العلم بالعالم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كلما عملت بعلمك. بارك الله لك. فالله الله يا أخواني، الله الله حذاري، ونسأل الله جل وعلا أن يكبت هذا الحوثي وأن يدمره وأن يجعل كيده في نحره، وأن يهيئ التحالف والقادة والساسة والقوات ونحن معهم في الهجوم على هذا الرافضي الخبيث الذي نشر العقيدة الرافضية المجوسية في الأطفال، مئات آلاف المدارس. ألا نغير على ديننا، على عقيدتنا، على توحيدنا؟ نعم والله، نسأل الله أن يوفق المسؤولين. نحن لا نريد أن نتجاوزهم، ونحن معهم والله، نحن معهم يا أيها الناس. كفى لهذا الضلال ولهذا الكفر ولهذا الزندقة. ينتشر الخير والتوحيد في الشمال والجنوب، تنتشر الدعوة بإذن الله. عندنا طموحات، عندنا أمل بالله جل وعلا أن الله ناصر دينه، أن الله أغير. ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسمع أخبار طيبة ونحن نوطن أنفسنا يا أهل السنة. نعم، نوطن أنفسنا جهاد وعمل وعلم وتعليم عقيدة وجهاد في سبيل الله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزم مات على شعبة من نفاق. أتريد أن تموت، أن تموت على نفاق؟ والعياذ بالله. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله أن يوفق الجميع والقادة والساسة، وكلنا معهم والله، كلنا معهم. يأذنون سيروا حتى من داخل الشمال، هناك أناس يتصلون يقولون ابدأوا أنتم والله لنفجرها من الداخل، فجرها من الداخل. وقد قلت لإخواني والله إذا اجتمعت الكلمة وقام الناس والرجال من كل جهة ومن كل جبهة ما سيبول الحوثي بسرواله، سيخرى في سرواله. نعم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم، هكذا يا أيها الناس، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. أجبل خلق الله ما يخوفون، معهم صواريخ، معهم أكبر سلاح، معنا الله سبحانه وتعالى. نحن نقاتل بالله، نحن نستعين بالله، الله الذي يقول للشيء كن فيكون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، من الذي نصر الرجال؟ الرجال وهم في قلة وفي ضعف، قلة سلاح وعتاد ومركوبات. ولقد نصركم الله ببدر، إنه الدعاء، إنه الإيمان، إنه الاستقامة، إنه التوحيد، إنه العقيدة. أيها الناس، وطن نفسك، جهز نفسك، جهز جعبك، جهز سلاحك. متى دقت ساعة الصفر؟ نحن لسنا دراويش، نتعلم، نقرأ في البخاري في كتاب الجهاد، نقرأ في مسلم، نقرأ في السنن، نقرأ في العقيدة. الحج أو الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يقول الطحاوي مع البر والفاجر من المسلمين. نعم، متى ما جاء الجهاد قمنا ننصر دين الله بمالنا وأنفسنا ودماءنا.

0: وسلاحنا وإخواننا وبهذه الدعوة ويحصل الخير. لا والله لا نرضى. ألا ترضون أن ينتشر الخير في الشمال وينتشر الدعاة والمحدثون والعلماء؟ الناس تعشعشت فيهم، علموا الأطفال الرفض، علموا الأطفال الزندقة، علموا الأطفال عقيدة الاثنى عشرية. من لهؤلاء إلا أنتم يا رجال ويا أهل السنة؟ نقوم بما أوجب الله علينا، وإلا سيذلنا الله، والله سيذلنا الله. هؤلاء قرود لا ينفع معهم تصالح ولا عهد ولا أمان. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: هؤلاء لا يردعهم الروافض، هكذا يقول، إلا السيف، ما يردعهم لا معاهدات ولا جلسات ولا صلح ولا شيء، قرود. قال شيخنا يحيى: هؤلاء ما ينفع معهم إلا الرصاص الأحمر، تصالحهم في النهار ويتوثبون عليك في الليل، قرود. نعم، لازم أن ننصر دين الله جل وعلا، نطهر اليمن شمالا وجنوبا وينتشر الخير، ونذهب إلى جميع المعاقل بإذن الله، مع قادتنا، مع الساسة، مع الأمراء، مع حكامنا. نسأل الله أن يوفقهم ويوفق التحالف، يجمع كلمتهم وأمرهم. والله إذا قضوا على هذا الحوث الخبيث ستحصل الخير وانتشر الخير، انتشر الأمن والأمان، ويحصل بإذن الله الدعوة تنتشر. انظروا هنا في المناطق المحررة، انظروا، لو كان الحوثي هنا في بلادكم يا أهل لودر تستطيعون نتكلم بهذا الكلام؟ نجلس ولا يصعد منبر المنابر يلعن أبا بكر وعمر؟ ذل ما بعده ذل، يلعن أبا بكر وعمر، يسبون الصحابة، يطعنون في السنة، يا يردون السنة، ينكرون عذاب القبر، قرآنكم محرف، عندنا مصحف فاطمة، قال أحدهم: ليس ديننا بدينهم ولا نبينا بنبيهم ولا قرآننا بقرآنهم. ماذا أبقوا؟ ويقول هذا بدر الدنيا الحوثي الخبيث في ملازمه، كل المصائب في العالم وفي الدنيا الذي خططها وسببها عمر بن الخطاب. قاتلكم الله، قاتلكم الله يا رافضة، يا من طعنتم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله طعنتم في عرضه، قاتلكم الله. نعم، يقول بعضهم إن عمر من زعمائهم، فيه مرض، فيه داء لا يذهب إلا ماء الرجال، قاتلكم الله، يعني لا يذهب إلا التلوط بعمر، قاتلكم الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم، أكفر من اليهود ومن النصارى، قرآنيون، قرآني، إيش من قرآني؟ لو أنتم صدق لأطعتم الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول إلا أنه تظاهر كذب وزندقة وكفر، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وطنوا أنفسكم. نعم، أهل لودر وجميع المحافظات، ونحن والله معكم، والله نحن معكم. إيش نريد من هذه الدنيا؟ كم من إنسان يموت في قطع طريق، كم من إنسان يموت وهو ظالم، كم من إنسان يموت يقتل وهو في مظاهرة، نعم، مظاهرات جماعة التكفير، كم من إنسان يموت في عرس، كم من إنسان يموت وأنت تموت. نحن نتمنى النصر، وإن جاءت الشهادة فحيا به، تموت أنت شهيد لله في سبيل الله، تقاتل هؤلاء، نعم، تقاتل هؤلاء المجرمين الذي جمعوا كل البلايا، والعياذ بالله. نعم، كلنا سنموت، كلنا سنرحل، كلنا، ذاك يموت لأجل حزب، وذاك يموت لأجل كرسي، وذاك لأجل منصب، وذاك يموت رياء وسمعة، وذاك كذا، وذاك العصبية، وذاك حمية، وذاك مشكلة قبلية، يموت 7 8 10، وأنت تموت وأنت موحد، تموت وأنت تطهر هذه الأرض من أولئك الأنجاس الأرجاس. الله، وانظروا يا أخواني كيف سلط الله الظالمين بعضهم بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا فسدت الأرض. سلط اليهود على إيران، وسلط إيران على اليهود والنصارى، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، سلط بعضهم على بعض، كلهم كفرة وزنادقة، نعم بعض الناس بعض الحزبين يشجع إيران الثورة الإسلامية يقول، قال الشيخ مقبل من هذا اللي يقول الثورة؟ هذه الثورة الكفرية، قاتلهم الله، ألفوا قرآن، زعيمهم الخميني وغيرهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم الله انتقم لأهل فلسطين ولأهل غزة كيف أرمدوهم، والآن يعيشون في ذعر وفي خوف. النصر للدين لهذا الإسلام، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوتا. من الذي أهلك فرعون بمملكته وغطرسته؟ قال أنا ربكم الأعلى، أغرقه الله هو وقومه، ونجى الضعفاء والمساكين المشردين موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. نعم إنه الله، النصر بيد الله، يرفع من يشاء. الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشكر أهل هذه المدينة، أهل لودر، رجال قبائل ما يرضون، قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، جزاكم الله خير. رجال قبائل عرب ما شاء الله ما يرضون بالحوثي، لو قام الحوثي والله لقاموا وانتفضوا نفضة رجل واحد. ونحن ردع لكم ونحن معكم أي مكان يحصل الضرر على البلدان المحررة وعلى إخواننا في أي جبهة، نحن كلنا بإذن الله جنود لله سبحانه وتعالى، جنود لله، لا نريد قليل ولا كثير ولا شيء. نعم لا نكون مثل بعض الجنود يجلس بالمترس إذا ما جاءت الصرفة أخذ الآلي وروح، ما قال ما جاءت الصرفة، لا، نقاتل لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم ما جاءك من شيء بعد ذلك حلال لك، لكن اجعل نيتك وإخلاصك لله رب العالمين وحده لا شيء. الرجل يريد الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء. مرة ثانية يريد الأجر والذكر، لا شيء لا شيء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. انتبهوا، ما أحوج يقرأ على الجنود والساسة والقارئ الحديث في باب الإخلاص، في باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم سلم بلاد المسلمين من شرهم، اللهم عليك بإيران، اللهم زلزلهم ودمرهم، ما نعاني من الفتن يا أخواني إلا بإيران، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلط عليهم بذنوبهم، اللهم آمنا في بلادنا وفي أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمعذرة قد أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله.

فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

كان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى

معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلة

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

نداء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل

قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك

نفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

فزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد محمود أبو الخير من مصر. الأخ محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو ذنب آكل حق المرأة بالباطل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر مال أخيه المسلم وأخته المسلمة، فلا يأكله إلا بحق. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، يعني مكة. هذا الحديث معناه التشهير في قوم الناس في مال أو نفس أو عرض. وإذا كان المال للمرأة وظلامها كان شد إنها ضعيفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فإنه غالب أنها لا تستطيع أن تنتصف من ظلمها، ولا سيما في البلاد التي ليس فيها حكم شرعي. فالواجب على المسلم أن يحذر قول أخته في الله، سواء كانت زوجة أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، يجب الحذر، وأن ينصح من نفسه ويعطي الحق من نفسه. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة. والظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة. يقول الله سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الرب عز وجل فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الظلم في نفس أو مال أو عرض. ولا يجب الرجل أن يظلم الزوجة أو الأخت أو البنت أو غير ذلك، فيجب الحذر من ذلك أو يتقي الله في ذلك. هذا هو الواجب على جميع المكلفين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟
3: نعم، تجزئ الفاتحة هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي غير الأمي، لكن الذي يستطيع يقرأ زيادة هو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يشرع أن يقرأ زيادة الفاتحة إذا تيسر له ذلك. وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة فقد تكفي، والثالثة المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد حتى تحفظ بعض الصور الأخرى. أما فاتها فلا بد من حفظها وضبطها وتعلمها لمن لم يعلمها للرجال والنساء جميعا، لأنها ركن الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على جميع المكلفين تعلمها وحفظها.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة، يقول خامون، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أفيدكم بأني من أحد خدمة المطوفين لخدمة الحجاج، وعند طلوعنا إلى عرفات ونزولنا منها إلى منى قرر بعض الحجاج بأن أرمي الجمرات نيابة عن المرضى والطاعنين في السن الذين لا يقدرون على أداء هذا الواجب، وذلك مقابل أجرة بسيطة أعطوني إياها. ولما أن وصلت إلى رحبة الجمرات لرمي تلك الجمرات كان الزحام قد بلغ أشده من كثرة الحجاج، فلم أتمكن من هذا العمل الذي أصبح أمانة في عنقي حيث كادت روحي أن تزهق وقد أغمي علي وحملوني إلى المستشفى للعلاج. ولما أمن الله علي بالشفاء عاهدت الله تعالى على ألا أعود لمثل هذا العمل، واستغفرت الله تعالى مئات المرات وندمت على ذلك كل الندم، والآن هذه الدراهم باقية عندي، فماذا أعمل بها؟ أرجو من سماحتكم توجيهي وإفادتي، ما الذي يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا كنت تعرف أصحاب الدراهم قدها إليهم، وعليهم أن يذبحوا عما تركوا من الرمي ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة لأن الرمي واجب، وإذا فاتت أيامنا ولم يرمي عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدلا من هذا الواجب، وترد عليهم دراهمهم. أما إن كنت لا تعلم أهل تلك الدراهم ولا تعرفهم، فالدراهم تشتري بها ذبيحة وتكملها، إن كان لا تستطيع تشتري ذبيحة وتذبحها بنيها صاحبها الذي لم ترمي عنه، والحمد لله. إن كان واحد ذبيحة واحدة، إن كان اثنين ذبيحتين، وهكذا بعددهم. نعم،
2: وإن كانت الدراهم لا تكفي للذبيحة
3: أن يظهر أنه يلزمه لأنه فرط وتساهل، وكان واجب عليه بعدما عافه الله يرمي إن كانت الأيام موجودة باقي لم تنتهي الأيام. ثم هو تساهل في الأمر ولم يحتط ولم يقل لهم أخبروني مكانكم وأسماءكم حتى أرجع إليكم، عنده شيء من التفريط إذا كان لا يعرفهم. فالمفرط يبرئ ذمته ويكملها ويستري عن كل واحد ذبيحة ولو سبع بدنة أو سبع بقرة.
2: الله المستعان. المستمع عبد الرزاق يعقوب من السودان بعث برسالة يقول فيها: دي مزرعة كل إمتادها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا. يقول: دي مزرعة كل إمتادها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا.
3: نعم، فيها الزكاة، فيها زكاة الحبوب والثمار الأخرى إذا بلغت 5 أوسق تزكيها، وهو السكر صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي 4 فنات باليدين المعتدلتين إلى 200، وهو 5 أقطار وفلس العراقي، مقداره بمثقال 480 مثقالا، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت 5 أوسق يعني 300 صاع من الفول، تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالشقي، إذا كانت بالمكاين. أما إذا كانت بالمطر أو النهر تزكيها العشر، في كل 1000 كيلو 100، يعني عشر النتيجة، عشر الحبوب الحاصلة.
2: نعم،
3: كما أن في تمر العشر والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر أو المطر، أما إذا كانت المرأة تسقى بمكاين وسحب الماء بكلفة فهذا فيه نصف العشر. وأما إن كانت الحب الحاصل أقل من ثلاثة أوسق من خمسة أوسق أقل من خمسة أوسق فليس فيها زكاة. نعم
2: جزاكم الله خيرا. يقول: الحلف بالطلاق عندنا شيء عادي، يطلق المتزوج وغير المتزوج وعند أوهى الأسباب، والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يزري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم أنه يعتبر من لغو القول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: الواجب عدم التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي من يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عما وقع له من المفتي أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل، يسألهم عما حصل له، لأنها جهور تختلف بحسب الواقع، فعلم وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم مفتي البلد أو قاضيها العالم الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية أو العالم المشهور عنده في البلد، يسأله عما جرى له وهو يفتي ما يعلمه من الشرع المطهر.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلا: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي فأنت تحرمي، ولم أكمل علي، وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي ولي منها 3 أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع أو أن يكون علي كفارة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان قصدك منعها من ذهاب إلى بيت ابن عمك وليس قصدك تحريمها ولا طلاقها، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 على الأصابع، وهي نصف صاع لكل واحد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا من الرز أو التمر أو الحنطة يدفع إلى بعض الفقراء، أو كسوتهم كل واحد يكسى قميص، كما قال تعالى في الأيمان: ولكن وأخيكم من عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم الآية. قد أفتى بهذا نوع من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. جاء في التفسير أن ذلك تحريمه لأمته، وقال آخرون تحريمه للعسل، فالمقصود أن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام: إن ذهبت إلى بيت ابن عمي أو إلى بيت آل فلان فأنت حرام علي، قصده منع، فإن عليه كفارة يمين إذا ذهبت إليهم. أما إن كان قصدك تحريمها أو طلاقها إن ذهبت فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رغبة المؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن تمسها قبل أن تقربها، وإذا كنت قد قربتها تمتنع حتى تكفر هذه الكفارة، وهي مرتبة: أولا عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابع 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع 3 كيلو تقريبا، لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبا من 60 قبل أن تمسها، هذا يكون إذا كنت قصدت التحريم إذا ذهبت. أما إن كنت قصدت الطلاق ما قصدت التحريم فيقع طلقة واحدة وتراجعها، إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين تراجعها، والحمد لله تقول: أشهد يا فلان وفلان أني راجعتها، أو تقول: قد رجعته يا فلانة، يكفي. وإذا شهدت هنا يكون أنسب وأفضل، أما إذا كنت ما أردت تحريرها ولا طلاقها، وإنما أردت تهديدها ومنعها وتخويفها، ولم تريد لا طلاقا ولا تحريما، فإن عليك كفارة اليمين فقط. ويكون من هذا الكلام حكم اليمين كما تقدم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز مقدارهم في النصف تقريبا، أو تكسوهم كسوة كل واحد قميص، يعني أو إذا غدا يجزئه في الصلاة يكفي هذا، إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم وإنما أردت تهديدها ومنعها. وينبغي لك أن تحذر مثل هذا ولا تستعمله.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز عبد الله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟
3: نعم، الرضاعة للابن هو لا البنت، لكن أن تزوج بنت خالتك لأنها لست رضيعة لك، وإن رضيع ابنها وقد توفي حتى ولو كان حيا، الرضاعة تختص لا تأخذ بنتها، تكون أنت أخوه، لو كان له بنت لا تأخذها لأنك عمها، أما أخواته فحل لك لأنهن بنات خالتك لا بأس عليه. إذا كنا لم يرضعن من أمك وأنت لن ترضع من أمهم لا حرج عليه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاء عين شين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر، اللهم إلا خوفا من أن يقال بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي؟
3: الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوان المسلمين إمثالا لقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله عز وجل في بيوت أمر الله أن ترفع ويكره في اسمه، يسب لهم هذا الغلو من الأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إن ابن عباس ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وكون الإنسان يخاف أن يقال إنه ذهب يصلي يقال يصلي هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا نجحوا خلف يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك، بل ويلقب كلها أنه يصلي مع المسلمين وخلق كريم، فلا ينبغي يمنعه ذلك من الذهاب الى المسجد، ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، اثمهم عليهم، على اخلاص النيه لله وان يذهب الى المساجد طاعه لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس انه مرائي او انه اراد كذا وكذا، لا يضره، عليهم ان يعلم ربه بالاخلاص وان يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل عليه،
3: ولا يضره بعد ذلك ما يقوله الناس من تهمته بالرياء وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله اعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يقود الى المسجد، فهني من رخصه ان اصلي في بيتي، فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب، فالاعمى يسال قائد يقود المسجد ومع هذا قال اعجب، فكان لحال البصير القادر الواجب عليه أعظم. فاتق الله وحاول الصلاة في جماعة ولا تبالي بقول الناس، وفقه الله للحق وإيانا والمسلمين.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع صلاة الظهر علما بأنه يستيقظ عند أذان الفجر، هل صلاته مقبولة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: هذا منكر لا يجوز. الله يقول جل وعلا: إن الصلاة كان على كل كتاب موقوتا، ويقول سبحانه: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز المسلم أن يؤخرها عن وقتها لا الفجر ولا غيرها. يجب عليه يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، ولا يستأخرها على طلوع الشمس. فكيف بتأخيرها للظهر؟ هذا منكر عظيم، وبعضها لم يراه كافرا بذلك نسأل الله العافية. فالواجب التوبة إلى الله والحذر، وأن يصليها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. أيضا يقول في سؤال آخر: لي بنات خالة وبنات عم، فهل يجوز لي أن أصافحهن عند السلام؟ وهل يصح أن يكشفن شعرهن بحضوري؟ وهل أكون محرم لهن؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
3: ليس محارم لك، بنات عمك وبنات خالك وبنات عمتك وبنات خالتك كلهم ليس محارم، كلهن ليس محارم لك، وليس لهن كشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه أو رأس أو غير ذلك. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن، ولست من هؤلاء. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالواجب على هؤلاء التحجب عنك والتستر، والواجب عليك أيضا أن تمتنع عن مصافحتهم والنظر إليهم. علينا أن يحتجبن، وعليك أن توضّ بصرك لو تساهلن، وليس لك أن تصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، يعني غير المحارم، لكن تسلم عليهن بالكلام بدون مصالحة وبدون تقبيل، وترد عليهم السلام كذلك. أما كشفهن لك هذا منكر، وهكذا مصافحة، لا تجوز للمسلم أن يصافح امرأة ليست محرما له. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: والدتي تدعو علي كثيرا، علما بأنني ولله الحمد لا أعصيها ولا أقصر في حقها، وأنا ملتزم بأوامر الله مؤديا لكافة الفروض المكتوبة، فهل دعوتها مستجابة؟ وماذا أعمل لكي أجعلها تعدل عن هذه الدعوات التي أجزم بأن الدافع وراءها هو عصبية الوالدة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: تدعو لها بالتوفيق والهداية، تجتهد في إرضائها والتماس الأسباب التي ترضيها عنك، وتحفظ لسانها من سبك والدعاء عليك، اجتهد في ذلك واتق الله. فالأم لها حق عظيم ومنزلة عظيمة، وبرها من أهم الواجبات، وإذا قمت بالواجب فأرجو أن يضرك دعاؤها، لأن الدعاء حينئذ ليس في محله وهو خطأ منها. فعليك أن تجتهد في برها والإحسان إليها، وكونها تدعو عليك بدون حساب يكون عليها هي ولا يضرك إن شاء الله، لكن عليك أنت أن تجتهد في برها والإحسان إليها وعدم عصيانها في المعروف، وعليك أن تجتهد في الأسلوب

0: من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية. خلق الله تعالى من فمه 70,000 ملك يستغفرون له، هل هذا الحديث صحيح؟
1: ما أعلم له أصلا، بل هو موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ولكن يستحب المؤمن عند النوم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا أن شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي آية عظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عند النوم لا عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى أصبح. ويستحب أن يقرأ معنا أول قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم، وإن لفت في يديه وقرأ في يديه ومسح بهما على ما قبل من جسده من رأسه ووجهه وصدره كان أفضل، لأن الرسول كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام عند النوم كما أخبرت عائشة عنه بذلك. ويشرع أيضا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكررها 3 كان أفضل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب الحفظ صباحا ومساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات. وفق الله جميعا.
0: اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.